0: قرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: في قاعات السياسة المغلقة تصنع القرارات، لكن في قلوب الناس تصنع العلاقة الإنسانية. ضيفنا اليوم عاش بين هذين العالمين، رجل دبلوماسي بامتياز لكنه اليوم اختار أن يكون صوتا بين الناس. في نقطة تحول سنستضيف معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. معالي السفير أهلا بكم في نقطة تحول.
3: أهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
0: مرحبا سعادة السفير. لو أغمضت عينيك ورجعت للقاهرة، ما هو أول صوت قد تتذكره من طفولتك وقد ترك فيك أثرا، كصوت الأذان مثلا، صوت أم كلثوم من راديو السيدة الوالدة، أو صوت والدك في البيت؟ يعني لو عدنا بك لسنوات الطفولة أو صوت القاهرة الأول تماما بهذا المعنى.
3: لا يعني طبعا هو في البيت طبعا كطفل صوت الوالد والوالدة طبعا، خاصة والدتي وجدتي أيضا يعني كانوا متواجدين دائما معي. صوت الأذان طبعا يملأ القاهرة، لما كان في خصوصية لبيتنا أن بيتنا بجوار حديقة الحيوان في القاهرة في منطقة الجيزة، وهذه الحديقة من تقريبا أقدم حديقة حيوان في أفريقيا، أسست عام 1891. فأنا يعني في طفولتي يعني أتذكر جيدا أصوات الحيوانات في هذه الحديقة. أصوات في طفولتي متواجدة دائما وجعلت لي يعني أحب هذه الأصوات، وكنت دائما التردد على هذه الحديقة وربطتني ب يعني حب الطبيعة والعديد من الحيوانات والكائنات التي كانت بها يعني.
0: طيب سعادة السفير، لكل دبلوماسي محطة غيرت نظرته للعمل الدبلوماسي، ما هي نقطة التحول في مسيرتكم والتي جعلتكم تؤمنون أن الدبلوماسية ليست فقط بين الحكومات بل بين الشعوب؟
3: لا يعني طبعا التحقي بوزارة الخارجية في يناير 97 ده يعني كان طبعا نقطة تحول كبيرة في حياتي، وبدء العمل الدبلوماسي وإدراكي أن هناك مسؤولية كبيرة للدبلوماسي في تمثيل بلده، ليس فقط لدى الحكومات إنما أيضا لدى المجتمع الذي هو يعيش في وسطه. وأنا كانت أول مهمتي الدبلوماسية كانت في مدينة جنيف التي فيها المقر الأوروبي للأمم المتحدة، فكان تمثيل لدى المنظمات الدولية، إنما أيضا كنت مسؤول عن دائما كنت مسؤول عن الموضوعات الثقافية، فكان لي فرصة أيضا يعني التعرف على المجتمع السويسري والتفاعل مع المجتمع السويسري، واكتشفت مثلا أن هناك اهتمام كبير بالآثار المصرية في سويسرا، فده عمل لي إدراك أن يعني تاريخ مصر الفرعوني طبعا وله مكانة كبيرة، ويجب الدبلوماسي أن ليس يكون ملما فقط بالقانون الدولي أيضا، إنما يكون ملما كدبلوماسي مصري بتاريخ مصر القديم وبالفرعنة. يعني الدبلوماسي المصري أيضا هو سفير لحضارة ممتدة وعريقة، خاصة منذ فترة الفراعنة.
0: طيب سعادة السفير، سننتقل لنقطة تحول ثانية. هذه النقطة سنسميها بداية إنسانية تكسر الرسمية. في المغرب سعادة السفير، ما هو أول موقف شعبي بسيط في شارع مغربي جعلكم تشعرون أنكم لستم ضيفا بل واحدا من أهل الدار؟ ربما يقدر يكون حدث عادي قد غير نظرتكم للعلاقة بين الشعبين.
3: ورأي هو حدث تعرض له الكثير من المصريين الذين يزوروا المغرب. أنا استقليت تاكسي، يعني سيارة أجرة، ولم أفصح أنني السفيرة أو أي شيء، يعني بالصدفة في مدينة مغربية، وعندما علم يعني السائق أنني مصري تحدثنا بالكثير طبعا عن العلاقة بين البلدين وعن يعني الكثير من العناصر المشتركة، ورفض أن يأخذ مني الأجرة. وكان لمسة طبعا يعني كباقي المصريين أثرت في كثيرا، وأدركت أن يعني هناك مكانة خاصة لمصر في المغرب، وكذلك تقدير كبير من المصريين للمغاربة، وأننا لسنا في علاقة طبيعية يعني كدولة أجنبية مع دولة أجنبية أخرى. هو موقف يعني لا أنساه يعني.
0: طيب سعادة السفير، قبل قدومكم إلى الرباط كيف كانت صورة المغرب في وجدان الدبلوماسي المصري؟ وبعد فترة ربما ليست طويلة من عملكم هنا، ما الذي اكتشفتموه ولم يكن في الحسبان؟ ربما هنا أود أن أصل إلى نقطة تحول لتروم إبراز خصوصية العلاقة ما بين الشعبين.
3: الحقيقة اللي أنا أكتولي كنت زرت، أنا يعني أول مرة زرت المغرب كان في 2005 في مؤتمر يعقد في مدينة طنجة، فكانت بداية معرفتي بالمغرب، وطبعا يعني إعجاب كبير بتنوع الثقافة المغربية وبعراقة يعني هذه الدولة ومختلف يعني المدن بها. لي يعني قصة مع الرباط بشكل تحديدا، يعني لم يتاح لي فرصة زيارة الرباط غير منذ عامين قبل أن أقدم إلى دبلوماسي كسفير في المغرب، وشاركت في مؤتمر في الرباط، والحقيقة أعجبت كثيرا بمدينة الرباط وبجمالها وبيعني كافة مدينة الأنوار، مدينة الثقافة، وتمنيت بيني وبين نفسي أن يتاح لي فرصة العمل بالرباط والإقامة في المغرب. وكان لي عدد من الأصدقاء المغاربة الذين يعني تحدثوا لي وقالوا يعني يا ريت لو تأتي سفيرا لمصر في المغرب، وكانت هذا أمنية، ولم أدرك في ذلك الحين أن هذه الأمنية ستتحقق بعدها بعامين. فيعني أنا أشعر يعني بعرفان وحمد كبير لتحقيق هذه الأمنية الشخصية.

0: التي يعني وقعت عامين قبل أن أعين كسفير مصر في المغرب. فهذه يعني دائما أتذكره عند يعني لما أتذكر تعييني كسفير مصر في المغرب. بعد كده لما طبعا وصلت المغرب يعني مرة أخرى أما أتحدث مع يعني أصدقاء مغاربة أو مغاربة يعني من مختلف، وجدت مرة أخرى أولا يعني معرفة كبيرة بمصر يعني على كافة مستويات المغرب، كافة القطاعات سواء المثقفين رجال الأعمال المسؤولين، معرفة بالثقافة المصرية، معرفة بأحياء مصر المختلفة، وهذا أثر في كثيرا ومرة أخرى جعلني أدرك أن هذه علاقة لها خصوصية كبيرة، ليست علاقة عادية من فقط من دولة إلى أخرى، إنما هناك تلاحم كبير بين الشعبين، هناك محبة كبيرة وصادقة بين الشعبين المغربي والمصري. وده طبعا زادني من المسؤولية إن أنا لازم أن أكون على قد هذه العلاقة الخاصة وأن أساهم في زخم العلاقات الثنائية وفي تعزيزها بشكل ملموس ويعني عملي. فهذا هو يعني ما أثر في وما جعلني أدرك خصوصية هذه العلاقة عند وصولي إلى المغرب بالحديث مع الناس في كافة الأماكن وكافة المجالات.
1: طيب سعادة السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، يعني تعيينك سفيرا لمصر بالمغرب هل كان نقطة تحول في مسارك الإنساني قبل السياسي أو دبلوماسي؟
0: طبعا هي كانت طبعا نقطة تحول على كافة المستويات سواء الدبلوماسية والإنسانية، وعلى المستوى الإنساني يعني وجدت نفسي وسط أهلي وأحبابي وأصدقائي. يعني الدبلوماسي عندما يذهب إلى دولة أجنبية يعني يمضي وقتا يعني يحس أنه في غربة، فلم أشعر يوما ما أنني في غربة في هذا البلد العزيز من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدتها في المغرب، وده كان له تأثير عميق لي على المستوى الإنساني محدد يعني ردا على سؤالك.
1: نقطة تحول أخرى سعادة السفير تتعلق بالثقافة أو ربط الثقافة بالسياسة. تشهد العلاقة المصرية المغربية زخما ثقافيا لافتا من معرض القاهرة للكتاب إلى مهرجان موازين. برأيكم هل نجحت الدبلوماسية

0: الثقافية فيما قد عجزت عنه السياسة ربما في دول أخرى؟ يعني هل ترى أن يجب ربط ربما الثقافة بالسياسة؟
1: يعني أنا أرى أن الثقافة والدبلوماسية الثقافية هو يقال يعني أنها يعني هي الدبلوماسية الموازية أو هي يعني مكملة للسياسة، إنما أنا لا أرى ذلك. أنا أرى أن العلاقات الثقافية والعلاقات بين الشعوب هي أساس العلاقات بين الدول. أوكي؟ الاستثمار فيها والبناء في إطار تلك العلاقات هو الأساس، هو الذي يعطي الأساس طويل الأجل للعلاقات السياسية بين الدول. وهذا ينطبق أيضا على طبعا حال مصر والمغرب، يعني علاقات ممتدة عبر التاريخ روحانية في مجال التسوق، في مجال تبادل الأفكار، في مجالات ثقافية عديدة هي التي جعلت أن الشعبين المصري والمغربي لهم عناصر ثقافية مشتركة، تكوين ثقافي مشترك، ذاكرة ثقافية مشتركة في مجال السينما والفن، وده بينعكس أيضا في العلاقات. طبعا يعني لابد من تحديث وهذه العلاقات وأن يكون في تعاون ملموس، مش بس يعني إعجاب ومعرفة ثقافية يعني من كل جانب، وإنما تعاون بين المؤسسات الثقافية، بين المفكرين، الأدباء، الكتاب. وكان في زي ما أنت قلتي مشاركة متميزة مصرية في معرض الكتاب في الرباط هذا العام، أكثر من 40 ناشر مصري، العديد من الكتاب، أيضا في مهرجان موازين. وأنا رأيت مسؤوليتي إن أنا أشارك في هذا الزخم، وتم ذلك من خلال مبادرة محددة وهي إطلاق الصالون الثقافي للسفارة المصرية، وهي منصة تعقد دوريا وتتيح فضاء للمفكرين والأدباء والفنانين المصريين والمغاربة ويمكن العرب أيضا لتبادل الأفكار، لبحث سبل التعاون والإنتاج المشترك. وتم إطلاق أول نسخة بالتزامن مع انتهاء معرض الدولي للكتاب في الرباط، ولقت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا وصدى إيجابيا كبيرا في المغرب وفي مصر أيضا، وعقدت نسخة ثانية لها نستأذن النسخة القادمة في سبتمبر. فهذا دور السفارة في الدبلوماسية الثقافية وفي تعزيز العلاقات الثقافية التي هي الأساس للعلاقات الأخرى.
0: سعادة السفير، سننتقل لعتبة أخرى في نقطة تحول. بحكم عملكم تقابلون جالية مصرية كبيرة هنا بالمغرب، ما هي القصة الإنسانية التي سمعتموها من مصري أو مصرية مقيم مثلا في المغرب وظلت عالقة في ذهنكم لأنها قد اختصرت معنى الغربة والانتماء والألفة بالمغرب؟
1: فعلا هي في عدد لا بأس به من المصريين مستقرين في المغرب وسعداء فيها للغاية، لأنهم كما قلت وهو مثل حالتي لا يشعرون بغربة، يشعرون أن هذا هو بلدهم الثاني، يلقون كل حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية، سواء من يعني بصفة عامة من السلطات المغربية ومن المجتمع المغربي الذي يحتضنهم ويساهمون بشكل إيجابي في العلاقات بين البلدين من خلال عملهم ومن خلال إسهامهم وأيضا ما يقومون به من أنشطة ثقافية واجتماعية مختلفة في المغرب، فهم إضافة أيضا قيمة للعلاقات بين البلدين.
0: طيب سعادة السفير، نقطة تحول أخرى تحت عنوان رسالة ود. لو طلبنا منكم سعادة السفير أحمد عبد اللطيف كتابة بطاقة بريدية واحدة فقط يقرأها كل مغربي يفكر في زيارة مصر وكل مصري يفكر في زيارة المغرب، ماذا ستكتبون فيها من سطر واحد؟
1: أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر، أهلا بكم في بلدكم الثاني المغرب. أنتم يعني ستلقون سواء في مصر أو المغرب كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي لا يليق، يعني هو ليست مسألة صداقة، وأنها إحنا محبة وأخوة بين يعني شعبين لهم علاقات ممتدة وعريقة. فأهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا كما يقول إخوتنا في المغرب.
0: لو طلبت منك توجيه رسالة للشباب المصري المقيم في المغرب، رسالة أيضا للشباب المغربي الذي يحلم بزيارة جمهورية مصر العربية، ماذا ستقول للشباب تحديدا؟
1: والله يعني سعيد بهذا السؤال، إن أنا عشان أنا مهتم شخصيا بالتفاعل مع الشباب سواء المصري المغربي، واستقبلت في العديد من المناسبات شباب مغربي يتواصل بشكل تلقائي.

0: معي ويقول نريد أن نلتقي بك، نريد أن نعرف المزيد عن مصر وكيف نتعاون مع مصر. يعني فأولا يعني بأثمن الاهتمام بالشباب في المغرب وفي مصر أيضا وبالمبادرات الشبابية، ورسالتي أن باب السفارة المصرية مفتوحة لكم لأي أفكار، لأي مبادرات لكم تتعلق بنشاط ثقافي، نشاط علمي، نشاط اجتماعي يساهم في تعزيز العلاقات. وأيضا هناك فرص أيضا للتبادل بين شباب البلدين، هناك برامج تبادل شبابي بين الحكومتين المصرية والمغربية، وأيضا يمكن أن ينخرطوا في عديد من الفرص. وأهلا بكم ومرحبا بكم، لأني أنا على كامل استعداد للقائكم والتحاور معكم في وقت مناسب.
1: سعادة السفير، استشرافا للمستقبل، هناك نقاط تحول مقبلة في مسارك المهني وأيضا الإنساني، كيف ترى يعني في المقبل من الأيام؟ هل هناك تمت ربما نقطة تحول في الطريق؟
0: لا يعني طبعا أنا في إطار مهمتي في المغرب مستمرة، وزي ما تفضلتي أنا يعني قمت بالكثير على سبيل المثال على مستوى العلاقات الثقافية، لما في مجال على مستوى العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين في حراك ونمو اقتصادي كبير في كل مصر والمغرب. عندما زار رئيس الوزراء المغربي مصر في أبريل الماضي نقطة تحول هامة في العلاقات، 13 اتفاقية تم توقيعها ما بين البلدين، منها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجال يعني التعاون الصناعي، التعاون بين الجمارك. فهذا هو مجال كبير يعني أريد أيضا أن يعني يكون في تطور، نشهد تطور فيه إن شاء الله. وعندنا إن شاء الله احتفال بالعيد الوطني المصري، محطة هامة أيضا في مهمتي الدبلوماسية في المغرب.
1: سعادة السفير، أكدتم يعني من خلال هذا الحوار، هذه الدردشة الإنسانية بامتياز، أكدتم أن الدبلوماسية قد تبدأ بابتسامة في مقهى مثلا، طبق مغربي أو طبق مصري أو كلمة وخا بالدارجة المغربية أو أيوة بالمصري، يعني ربما نقطة التحول قد تحصل ثقافيا، قد تحصل ربما في التقاسم مع الشعب له ثقافة مثلا كما حصل معك. يعني على المستوى الإنساني كيف تصف لنا نقطة تحول على مستوى اللغة، على مستوى مثلا الأكل، على مستوى الثقافة، على مستوى الحضارة المغربية؟
0: لا يعني أنا نقطة التحول اللي أنا أصبحت ملما بعض الشيء بالدارجة، وأنا يعني تعلمت العديد من الكلمات والعبارات، فيعني أنا يعني فأنا سعيد بذلك جدا، وكذلك كل مدى بأكتشف تنوع المطبخ المغربي وسعيد بهذا أيضا. فهي يعني جزء من يعني الإعجاب بالثقافة المغربية وبتنوعها، ويعني أتمنى أن أستمر في هذه المسيرة وأن أساهم أيضا في تعريف يعني الثراء وتنوع هذه الثقافات المغربية في مصر، هي في إدراك بها. إنما يعني عايزين يعني نريد أن نرى يعني التعاون وإنتاج مشترك على مستوى الثقافي والفني. كان حصل حاجة يعني لطيفة في شهر ديسمبر الماضي، أن القفطان المغربي والكشري المصري، الطبق المعروف المصري، دخلوا نفس الوقت في سجل اليونسكو لحماية التراث اللامادي. يعني فشيء أيضا يعني أن نحتفي به، أن يعني هذه المصادفة الجميلة، وأن أن يكون هناك يعني خطوات ملموسة لأن يعني مزيد من الاكتشاف لتنوع وثراء الثقافتين، وخاصة يعني بحكم وجودي في المغرب الثقافة المغربية وخاصة المطبخ المغربي.
1: سعادة السفير، فعلا كانت هذه نقطة تحول حقيقية في نظرتنا للدبلوماسية. شكرا لكم على هذا الحوار الصريح، فعلا كما قلت نقطة تحول في فهمنا لعمق العلاقات المصرية المغربية.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك، ودائما على تواصل. ويعني أريد أيضا يعني أن أشكر، أنتهز الفرصة أشكر كل الأصدقاء والأحباب المغاربة الذين بعثوا لي رسائل، خاصة بمباريات كأس العالم. وأيضا يوجد أيضا الآن مدرب مغربي الأول فريق مصري،
1: فريق الأهلي. نعم، نادي الأهلي.
0: علاقات رياضية أيضا هامة وممتدة، وإن شاء الله تستمر في الازدهار في إطار هذه المحبة الجميلة بيننا.
1: شكرا كل امتنان لكم معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية للمملكة المغربية. شكرا جزيلا، نورتني. شكرا. إذن كان هذا السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية.

العربية لدى المملكة المغربية. يقولون مستمعينا إن الحياة طريق واحد وأن النجاح له باب واحد وأن الإنسان يستطيع أن يحمل في قلبه أكثر من حلم، لكن نقطة التحول الحقيقية قد تحدث في اللحظة التي نقرر فيها أن نكسر كل هذه القواعد وأن نصدق أننا قادرون أن نكون أكثر من اسم وأكثر من دور وأكثر من حكاية، أن نرفض أن نقسم أرواحنا ليرضي كل جزء منا شخصا مختلفا، أن نعيش التحول لا كحدث عابر بل كطريقة حياة. أنا خديجة الفحيصي كانت معكم في نقطة تحول على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد.

0: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.

شمعة فاسون ريميكس ميدي بنات الهواريات سوبليمي غراس لار و سافوار فير دو ميدي كي غران ماتر دو لا فيجن فو بيان لافوي. اون اريف بيانتو ا لا فان دو اون فيزيون توت سويت شاب خالد عبد القادر يا بو علام فاسون فيزيون الكترو. تري بون ايكوت ا توس.

0: فوق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ. وبطاقة اليوم من إقليم طاطا، المتحف الطبيعي في قلب الجنوب المغربي.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: جنوب شرق المملكة المغربية ضمن جهة سوس ماسة يقع إقليم طاطا، ويمتد على مساحة تناهز 25 ألف كيلومتر مربع، ما يجعله من أكبر أقاليم الجهة مساحة. طبيعة تجمع بين الصحراء والجبال والواحات، يحدثنا عنها اليوم الأستاذ محمد الهلالي، فاعل مدني بإقليم طاطا، مهتم بالشأن الثقافي وباحث في سلك الدكتوراه بنية المغرب في إفريقيا، التاريخ والذاكرة والمحيط الدولي.
3: كما هو معلوم أن الإقليم ديال طاطا هو اللي محدد سنة 1977، والمساحة دياله أكثر من 25 ألف كيلومتر مربع، وفيه واحد أكثر بزاف ديال الدوار والمداشير، وتقريبا اللي أكثر من 360 دوار و20 جامعة ترابية. اللي تبغي إلا تبغي تعرف الإقليم ديال طاطا فين كين، كين في جهة سوس ماسافت قسيم ترابي اللي كين الآن ديال 2015، واللي تيحددوا الإقليم ديال طاطا في الشمال الغربي تارودانت والغرب تيزنيت، ثم الجنوب بوكلميم وأسازاك، وفي الشمال الشرقي كاين زاكورا وزغات، وفي الشرق ديال الإقليم ديال طاطا كاين الحدود المغربية الجزائرية. فيما يخص أن طاطا غني بمؤهلات، بالخصوص مؤهلات سياحية. إن قلنا المؤهلات السياحية، فيعتبر الإقليم ديال طاطا بحال واحد المتحف طبيعي، متحف بيغش، متحف كل عدرة، يعني أنه فيه مجموعة من الأنواع ديال السياحات في هذا الإقليم، السياحة الإيكولوجية والسياحة الثقافية والبيئية والجبلية والاستشفائية والتضامنية.
1: يلقب إقليم طاطا بالمتحف الطبيعي المفتوح لما يزخر به من مناظر خلابة ونقوش صخرية ومآثر تاريخية، إضافة إلى تشكيلات جيولوجية صنعتها الطبيعة عبر آلاف السنين، فضاء يجمع بين جمال الصحراء وسحر الواحات وروعة الجبال.
3: لو قلنا مثلا السياحة مثلا الثقافية، تيزخل الإقليم بمجموعة من المواقع التاريخية بين قبال النقوش والرسوم الصخرية اللي كاينة في واحد العدد ديال المناطق بالإقليم، كمثلا كاينه في أقاف، في أم العلق، في تداكوس، في طمزرات، في أسا ديال تاكموت، في مزقيط. لأن هذه النقوش الصخرية تؤرخ الناس اللي العشاق ديال هذا النوع ديال هذا التحف التاريخية، تتأرخ لآلاف السنين اللي عصتها المنطقة ديال طاطا. ثم أيضا لو تنهضروا على السياحة الثقافية، كده العمارات، المباني، الحصون، المخازن الجماعية، المآدين. إلا قلنا مثلا المآدين والعمارات والمساجد، بحال لا بيت الله اللي كاينه في أقا، وكاينه مسجد ديال الرحاله اللي هما تنقولوا التوائم، توأمه ديال حسان اللي تتبلى لا بيت الله، إلا شفتيها تتقول بانها راه حسان ديال الرباط. ثم ايضا ديال الرحاله اللي هي شبيهه وتوأمه ديال الكتبيه اللي كاينه في الرحاله في أقا، و 6 كيلومتر على مركز ديال أقا. اذا وكاينه المخازن الجماعيه اللي اكثر من 40 او 50 مخزن جماعي، يعني ايغودار.
1: من ابرز المؤهلات السياحيه بالاقليم، تنتشر الواحات الخضراء الممتده على ضفاف الاوديه، الى جانب الشلالات والعيون الطبيعيه التي تمنح المكان جمالا خاصا، خاصه

0: خلال فصلي الربيع والخريف، حيث تمتزج زرقة السماء بخضرة النخيل وصفاء المياه.
1: إيكولوجيا وطبيعيا تنقولوا البانورامي، مناظر بانورامية طبيعية إلى غير ذلك، تتدخل المنطقة مثلا بالشلالات. كاين شلال ديال العتيخ اللي هو الذي لا ينضب، تنقولوا أنه لا ينضب صيفا وشتاء، وفيه الماء ما شاء الله ديال جوج وديان، واد طنزيدة واد تغيت الذين يلتقون بقناة سيدي. داك الشلال اللي تيكون في تيسينت، شلال عتيق 71 كيلومتر شمال شرق شرق ديال ديال ديال طاطا، داك الشلال هو الوجهة ديال ديال ديال السياحة الداخلية، وبالخصوص وايضا الناس الاجانب، ثم ايضا شلال ديال اوغوليز، ثم هناك واحات غنى بحال واحد ديال اكينان. واحد ديال اكينان من تعتبر من احسن الواحات اللي كاينه هنا في الاقليم ديال طاطا، وايضا لما لا فنقولوا في جهه ديال سوس مسا اللي هي ايضا قبله للسياح، وبهذه المناسبه انهم تقوموا فيها بافلام وثائقيه بخصوص الاجانب الاوروبيين. طاطا فيها واحات، ليس واحه فقط، واحات، مجموعه من الواحات، كل واحه عندها المميزات ديالها. إلا قلنا الواحة ديال أكينان اللي هضرت عليها، أنها واحة طيلة السنة أن الجو ديالها واحد الفترة، نعم تيكون جو حار، ولكن طيلة السنة تيكون جو معتدل، ولكن في الشتاء تيكون بارد. اللي يميزها موجود فيها مجموعة من العيون والسواقي والصهارج والمياه. واحة أكينان تنسميها واحة حية، يعني لم تعاني بحال دوك الواحات الاخرين. كاين الواحات الاخرين اللي تيعانيو، الا غادي نذكرهم بحال الواحات اللي هما في الجنوب بالخصوص، اللي متضررين من الماء، من هذيك الماء، ولكن هي هذه فيها العيون. ما هذيك دوك الواحات الاخرين بحال واحد ديال اقضي، واحات الزونين، وهذوك متضررات، نعم، يعني ان مشاو الاشجار ديال النخيل. لكن هذه الواحه واحات، حيت كاينه واحات اكينان، ثم واحد تاقموت ايضا حتى هي منتعشه، وايضا واحد ديال واحد الاماكن تسمى اموند باقا، حتى هي واحه غنى، واحه ما زالت فيها الحياه. ثم الى كنهضروا على على على على, على, على الواحات، كاينه بداخل الواحات الاكينان كاين دوك الجرانيت، دوك الاحجار، دوك الجبال. بحال الا قلنا في تفراوت كاين واحد الجبل عند فيه واحد شبه ديال الوجه ديال الاسد، هنا فيه واحد وجه شبيه للقرد، تيسميوه الاجانب، هما اللي بزاف اللي تيكتشفوا هذا الشيء، اما قليل السياحه الداخليه اللي يعرفوها، يسميوه لانيت دي سانج. ثم كاينه واحات اخرى بحال واحد ديال تاقموت، كما سبقت قلت انها تقريبا فيها اكثر من 4 أو 5 كيلومتر كلها اشجار ديال النخيل ورمان والزيتون، وايضا فيها عينان، العيون لا تنضب بخصوص. يعني هذه هما الواحات اللي كاينين بالخصوص في الاقليم ديال طاطا اللي هي جذابه.
0: يشتهر اقليم طاطا ايضا بالسياحه الاستشفائيه بفضل عدد من العيون المعدنيه والساخنه التي يقصدها الزوار للاستفاده من خصائصها العلاجيه.
1: كاين الحمات الحامه بحال الحمام ديال كاينه ديال مولاي يعقوب، وهذه ولكن هذه خصها تمين، وخصها اللي يعرف بها هي سميتها حامه اوجو، اللي كتواجد بجامعه تيزغ تقريبا شي 50 او 60 كيلومتر على المركز ديال طاطا، وكان معروفه قديما، ولكن خصها هاد الحامه هذه خصها التعريف ديالها. نعم دابا الان تم ربطوها بالطريق المعبد، وكاين يعني المستلزمات، حيت كانت في السابق كانت فقط بطريق غير مبعبدة بيس. ثم كاينه اخرى دوك الحمامات الشمسيه الرمال، بحال دوك اللي هما العشاق ديال ديال ديال الرمال، ديال الكتبان الرمليه، دوك اللي تيبغيو اللي عندهم امراض ديال المفاصل وذلك، كاينه في تيغان وفي تازولت وفي ام القردان وفي مزقيد. هاد الحمامات هذه تنسموها الحمامات الرملية،
0: وتعد السياحة التضامنية من أهم مميزات الإقليم، إذ أن الزائر أمام فرصة الإقامة داخل دور الضيافة والقصبات التقليدية، والتعرف عن قرب على نمط عيش الساكنة وعاداتها وحرفها التقليدية ومطبخها الأصيل، في تجربة إنسانية وثقافية مميزة.
1: سياحة أخرى

0: اللي هي مهمة واللي نتمناه إن شاء الله تكون محط جذب السياحة الداخلية، حيث أغلب السياحات هذوك اكتشفوها كما قلت لك الأجانب. حال سياحة تضامنية، كاينين تعاونيات نسائية كيديروا المنتوجات المحلية، ولكن اللي تيعشقوا داكشي اللي تيصنعوا هما بزاف الأجانب، وتيجيو وتياخذوه عندهم. مثلا دوك اللي تيتصنع في الدوم ديال النخل، تنسميوه حنا بالأمازيغية هنا بالفدان، الفدان، وهذوك الناس يعشقوا داك الفدان، داك الفدان ديال النخل، تيديروا فيه بحال الا داروا شي زربيه صغيره، ديال زربيه تقريبا ديال 2 متر طول ولا متر ونص، وتيديروا فيه واحد القطع ديال داك الدوم ديال الفدان، وهما تيجيو تيديروا دي كوموند وتياخذوه تيديروا به تزيين، وتيديروا ايضا داك الدوم تيديروا به دوك الاحزمه حزام. وحنا في قبل داك الدوم تنستغلوه، اما تنسدوا به تقريبا دوك القلال ولا الجرات ديال الماء ديال الطين، ولا تنديروا به مثلا دوك ديال الراس تلازال دوك القبعات، ولا تيديروا به واحد العدد، ولكن هما انه شافوه يعني وجذبهم. وهذيك السياحه وتبارك الله راه خدمت في واحد التعاون يسميتها تعاون يتسكمات، وتعتبر انها يعني تجذب داك السائح الاجنبي باش يدي داك المنتوج.
1: اما عشاق المغامره والطبيعه فيجدون في جبال طاطا ومسالكها فضاء مثاليا للسياحه الجبليه من خلال رياضه المشي الجبلي واستكشاف القرى والقصور العتيقة والمناظر الطبيعية التي تحتفظ بجمالها البكر.
0: العشاق ديال السياحة الجبلية كاينين في مناطق ديال بحال لي غورج، بحال لي غورج دوك المضايق تنسميهم، كاينين منطقة ديال تمنارت بإغمير وأيضا أوغردا، دوك الناس العشاق ديال التسلق ديال الجبال، تيجيو الأجانب وتيديروا دوك العملية ديال التسلق في ديك المناطق، وهي المناطق الشاهقة بحال ديك المناطق اللي تتكون في العالمية، إلا تيديروا أفلام وثائقية في هذاك ديك الجبال، لا بالنسبة كما قلت في تمنارس ولا في إغمير ولا في أوغردا، وهذيك معروفة ديك المنطقة هذيك. ثم أيضا بالنسبة للسياحة البيئية والإيكولوجية، كان واحد بحيرة كانت قديمة جدا سميتها بحيرة إريقي، وهي في الحدود ما بين زاكورة وطاطا، وتابعة إداريا لفم زقيط لجامعة ألوغوم سيدي عبد النبي. ديك البحيرة اللي العرض ديالها تقريبا 16 كيلومتر، وكانت في الأمطار الأخيرة مملوءة بالمياه، وتتكون فيها مجموعة من الأنواع ديال الطيور وديال الأسماك لغذلك، لكن فعل الجفاف وهذه اجتفت يعني خاص. كانت قديم ديك البحيرة تسمى بحيرة إريقي، ومعروفة أيضا حتى هي في هذا المجال هذا، وتيديروا بها الناس الباحثين بخصوص باحثين في هذا المجال الإيكولوجي، المجال ديال الحياة والأرض، تيديروا فيها الأبحاث في ديك المنطقة هذيك. إذن هذه هي مجموعة من المؤهلات ديال السياحية اللي كاينة في الإقليم ديال طاطا، وكاينة أيضا مناطق قرب جامعة ديال إسفن، هاد المضايق بالخصوص تيزغط أيضا في منطقة ما بين تاكموت وطاطا، كاينة معالم سبحان الله طبيعية. هاي قلنا هل مثلا جبل نسميه جبل على شكل جمل، تمشي وتتشوف واحد الجبل بحال الجمل يعني، والناس تلتقطوا فيه الصور وهذا، وموجودة ما بين طاطا وتقمت تقريبا شي 35 كيلومتر على مركز ديال طاطا. طبيعي طاطا تسمى متحف طبيعي، موزي ناتوريل سبحان الله، وفيه وجه ديال القرد لم تلمسها يد الإنسان، يعني أنها طبيعية بحال كما كان في مجموعة في واحد العدد ديال المناطق في المغرب، وهي وجهة سياحية. وربما راه دابا كاينين الناس بحالنا نديرو، ولكن بوسائل ديالنا اللي هي بسيطة تتشير لها، إما في وسائل التواصل الاجتماعي ولا تنشير لها في بعض هذا، وهي طبيعي.

0: يا لان الاقليم ديال طاطا كما شرت في الاول انها تابعه لنا تابعين للجهه سوس ماسا، والاقرب هو اكادير الا كان غادي يجي على عبر الطائره يعني مطار المسيره ديال اكادير طاطا. وبين المسافه الفاصله ما بين اكادير وطاطا هي 280 كيلومتر، ودائما هنايا نفتح القوس انه دائما نترافع باش يكون المطار في طاطا وبين مقومات ديال السياحه في طاطا. الا كان المطار في طاطا غادي يسهل الاموريه بالنسبه للسياح الداخل السياحه الداخليه ولا حتى الخارجيه. هنايا هو المنطقه من اكادير لطاطا تقريبا 4 ساعات ونصف تقريبا، والوصول الى هذه المناطق كل الاغلبيه ديالها لانها فيها طرق معبده الى القليل قليل جدا. يعني هذا بحال هذه المناطق كلشي اللي ذكرت كاينه طرق، والحمد لله بتضافوا الجهود ديال الجهات الوصيه وديال الدوله وديال التجهيز وغير ذلك ان كانت الى حدود الساعه مربوطه بطرق والحمد لله.
1: تتعدد مقومات السياحة بالإقليم بين الواحات والقصور التاريخية والنقوش الصخرية والجبال والعيون الطبيعية، ويجد الزائر خيارات متنوعة للإقامة تشمل الفنادق ودور الضيافة والنزل التقليدية، إضافة إلى الإقامات السياحية داخل الواحات والقرى.
0: مقومات ديال السياحة على أساس أنه في حالة إلى جاء السائح كاين بعض الوحدات الفندقية، نعم ما كاينش واحد العدد تقريبا كبير، بعض الوحدات الفندقية لا في المركز ديال المدينة ديال الإقليم ولا في البعض ديال كاين وحدات ولا تنسميه المآوي المآوي لي زوبرج لي زوبرج ولا نو ماشي لي جيت لي زوبرج ولا دوك المآوي السياحية اللي متواجدة، ولكنها صراحة قليلة إلى كان توافد كبير. إذن هذا هو النداء ديال إلى كان مثلا المستثمرون اللي هما عندهم الغير على السياحة، وأولا يكون المطار ومن ثم بعد المطار إنشاء وحدات فندقية كثيرة تنسميوه دي زوبرج. دوك لي زوبرج ياخذوا كاينين لي زوبرج اللي هما عندهم وصفه محليه واحاتيه ديال الواحات، ولكن كاين فنادق اخرى اللي هي فنادق على تقريبا اكثر فندق هو 3 النجوم اللي كاين هو الاكبر الفندق اللي كاين في المركز ديال طاطا، ولكن يشبه الفنادق العاديه التي تتواجد بمركز مراكز المدن وهكذا. ولكن كاين البيوت كنسميوها بيوت الإيواء، نسموها البيوت المفرشة كما تسمى هنا. هذه دابا تنقولوا في المركز ديال المدينة. إلا تبغي تزور هذه المناطق هذه واحد الإشكال اللي كاين، خاص الإنسان يكون عنده وسيلة ديال النقل ديالو، حيت هذه عاود ثاني إلا كان خاص وكالة ديال الأسفار حتى هي تحاول تستثمر في هذا الجانب هذا. أما إلا كانت عندك السيارة ديالك يمكن كاين واحد لو سيركوي، كاين واحد الخط يمكن تزور تقريبا تزير واحد 4 أيام ولا 5 أيام في المدينة ديال طاطا وتزور هذه المعالم هذه. كاينين لي بانو، غير انه كما قلت لك الى حدود الساعه طاطا باقي ما وصلتش لذاك باش تكون عندها مقومات سياحيه بحال هاد لي غيد، هاد المرشدين السياحيين اللي هما قانونيين قلال جدا. يعني الا غير انه طيبوبه ديال الناس وهذا الانسان يمشي معك ويوري لك ولا تسولو تقول له مثلا المكان الفلاني المكان اللي نبغي نمشي ليه غادي يقول لك ها فين غادي تمشي وتمشي وهكذا. وتمشي بحال دابا الا قلنا الاكينان غادي تمشي 110 كيلومتر على المركز ديال طاطا وتمشي الاكينان، ولكن كاين تما مأوى سياحي وكاين واحد عاوتاني كاين مأوى ولا جوج مأوى سياحيه وغادي تمشي تما وغادي يوريو لك الناس كلشي للمنطقه. مثلا مشيتي للعتيق ديال 60 70 كيلومتر على طاطا، مثلا مشيتي لهذا الاقا اللي قلنا اقا 60 كيلومتر على المركز ديال طاطا وتمشي تشوف كاع المعالم التاريخيه بالخصوص اللي سبقنا وتحدثنا عليها. يمكن تمشي مع تمايا وكون تسول الناس. اما تقريبا هذا مجموعه من المسائل اللي احنا كابناء المنطقه وكطلبه باحثين تنقولهم. المقومات السياحيه تحتاج لها لطاطا مطار ديال طاطا، ثم العلامات ديال التشوير ديال هاد المناطق السياحيه، ثم واحد الخريطه واحد ينكارت ديال الخريطه. نعم كاين واحد كتيب كتيب نعم موجه لمجموعه من المعالم التاريخيه درسوا العماله ديال الاقليم ديال طاطا كاين موجود هاد المعالم كلشي اللي ذكرناه وهذه، ولكن الاغلبيه تيديروه تيستغلوه الاجانب بزاف اللي تيستغلوه. كان هذه دعوه للناس في داخل الوطن باش يجيو لطاطا ويكتشفوا ما يوجد بهذه المنطقه تبارك الله ما شاء الله الغنيه بواحد الانواع ديال ديال ديال ديال السياحات هنا. بالنسبه للطقس ان الاقليم ديال طاطا كما هو معلوم انها تعرف طقس حار صيفا وبارد شتاء، ولكن شنو هو الفتره ديال الصيف ديال طاطا؟ تقريبا تبتدي من ماي تقريبا حتى شتنبير، يعني تتكون فيه الحراره مرتفعه بعض الشيء يعني بالخصوص في شهري يوليوز وغشت، بينما الفترات اللي يمكن السائح يزورها وراه تيستغلوها يعني السياح خصوص الاجانب هي من اكتوبر حتى افريل وما تم افريل. اذا هذو هما الفترات المزيانه بالخصوص شهر افريل وشهر نوفمبر.
1: تعتمد الساكنة المحلية أساسا على الفلاحة الوحية خاصة زراعة النخيل وإنتاج التمور إلى جانب تربية الماشية والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، وقد نجح السكان عبر خبرة متوارثة في تدبير الموارد المائية والحفاظ على الواحات باستعمال أنظمة السقي التقليدية في نموذج يعكس قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة الصحراوية.
0: بالنسبه للمستوى ديال العيش ديال السكان انه الاغلبيه لا يعتمدون عليها بالخصوص على السياحه الا من استثمر فيها، لا اللي استثمروا فيها بحال بعض الشباب دايرين شي مأوي ديالهم ودايرين بعض دوك تنسميو دي بيفواك وهادو هما الذين يستثمرون فيه، ولكن مازال هذا القطاع هذا خاصو الدعم بالخصوص ودعم والمقومات. أما المؤهلات كاينين ولكن خاص المقومات اللي كنت تحدثت عليها أنها تكون لانفراستركتور البنى التحتية ديال مثلا المطار خاص يكون مطار تطحيت هو هي منطقة بعيدة، إذا كان هذا المطار هذا يعني غادي ينتعش الناس بعوض مثلا يجي من المركز ديال المدن الكبرى ويجي للمدينه ديال طاطا ويجول ويصور، ومن تما حتى غادي تكون الانتعاش ديال وكاله الاصفار وغادي تكون سياره الاجره والى غير ذلك. ثم ايضا لهذه المساله دي ديال ديال ديال ديال الشحوي، ما المستوى المعيشي فهو مستوى جد بسيط جدا، لكن الا كان جاء السائح اللي تتميز به المنطقة أنه واحد مناطق يستفد منه، أنه تستفد أولا من الطبيعة الخاصة دياله، وإذا بغيت التغذية كاينة تغذية محلية يعني كاين مجموعة من إلا كاين إعداد ديال الأطعمة المحلية والتغذية المحلية اللي كاينة لا من طاجين ولا واحد تتسمى وخصيصا خصوصية ديال طاطا بداز ولا تعشات ولا عادي مازال الناس يديروها وتجذبوا بها هاد السائح سواء كان أجنبي ولا كان داخلي. الإيواء داخل هاد المناطق هذه اللي بعيده على المركز ديال طاطا الى ما تحدثناش على دوك المأوي اللي هي موجوده فهي بسيطه جدا.
1: وتظل جهه طاطا وجهه تستحق الاكتشاف، ومن هذا الاقليم العريق ومؤهلاته السياحيه والثقافيه وعن آفاق التنمية والرهانات التي يواجهها نختم هذه الجولة من كارت بوستال. شكرا للأستاذ محمد الإهلالي الفاعل المدني بإقليم طاطا مهتم بالشأن الثقافي وباحث في سلك الدكتوراه بنية المغرب في إفريقيا التاريخ والذاكرة والمحيط الدولي على هذه الجولة. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان. السماع الصوفي، أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النور الأعظم والنبي الأكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك، واسم طه الباء. أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله.

لما كانت حقيقة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصل جميع الحقائق الإلهية والكونية وأصل جميع الأرواح، كان هو روح آدم المنفوخ فيه ولب لبه، فلما أراد الله أن يفتح به خزائن الكرم والجود ويظهر به أعطيات الأسماء من حضرات الجمع والشهود، نفخه في آدم في لب الروح المنفوخ فيه، فما ظهر في صورة لب آبائه من آدم إلى أبيه عبد الله في كل قرن وزمان إلا كان هو خير أهل ذلك القرن والزمان، وذلك لوجهين: أحدهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم أصل جميع الصور الكونية والصور البشرية الإنسانية وروحها، لأنه الروح المفاض من حضرة الفردية والوترية.

بما أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو روح الحضرة المفاض من حضرة الفردية والوترية، فلا يماثله روح ولا صورة، لأنه أول تعين من التعينات العلمية والعينية وأصل جميع الصور العلوية والسفلية، فلا تماثله الصور التي تفرعت منه، وكان هو روحها ولبها، ففي أي صورة من صور آبائه من لدن آدم عليه السلام إلى أبيه عبد الله ظهر وتعين، كان هو خير جميع الصور في ذلك القرن، لأنه روح الكل، ومنه الإفاضة والإمداد إلى جميع الصور، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من موعدكم اليومي عبر ميديا صباح الأخبار، فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة، إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا كالعادة، وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا ريبورتاج يأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن. توقيعات تقدم لنا رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها مستمعين الكرام على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من

0: من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج فقرة صباح الأخبار عبد الرحيم الودراسية. قبل موجز الخامسة نتوقف عند الطقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار إن شاء الله
2: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا الفيس مع الشمس فعامة النواحي في الحياة ديالنا، ما عدا في جنوب الداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي في السول الغربية في درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراوية، وغادي يصوت غربي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو مجهده شوية في السول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية، وتوصل كاع لقل من 15% في النواحي الجنوبية الشرقية. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 24-43 درجة في واد الذهب، ما بين 26-33 درجة في دكالة، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 28-34 درجة في عبدة، ما بين 28-39 درجة في ناحية سوس، ما بين 31-38 درجة في الساقية الحمراء، 32-33 درجة في الشاوية، ما بين 33-43 درجة في ناحية تادلة، ما بين 34-36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34-37 درجة في الريف، ما بين 34-41 درجة في الأطلس المتوسط، 36-37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-42 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 38-43 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 40-44 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس اللي غادي يكون بالخصوص في النواحي الجنوبية الشرقية بحال نواحي ضرعة وتافيلات اللي فيهم الشرقي والشوم والحرارة طالعة بالمعقول، وكذلك الجو ناشف بزاف، خاص الإخوان الفلاح مالين النخل ديال التمر يردوا بالهم مزيان لندف التربة عند العروق ديال النخلة، ويعطيو عناية كبيرة للسقة ديال النخل ديالهم في هذه الفترة الحيوية ديال تكوين الجودة ديال التمر في العراجن. سقوات متوسطين ولكن متقاربين ما بين السقوة وقتها، بالخصوص السقة بالطريقة التقليدية وماشي بالبوتاغوت، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة بميديا موجز والأنباء. أهلا بكم. بدأ الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران ردا على هجمات استهدفت قوته في الأردن، وأسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت قواعد عسكرية في الكويت والبحرين وفي بلدان الجوار. أعلن الجيش الأردني إسقاط 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون تسجيل إصابات أو أضرار. كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض أحد مواقع القطاع النفطي لهجمات إيرانية أسفرت عن إصابات وخسائر مادية. سياسيا توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي توعد الولايات المتحدة بدروس لا تنسى، بينما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بأنها جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية. في حصيلة محدثة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ تجدد المواجهة قبل أسبوع. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس للولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثاء وسط مفاوضات برباعية ورعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل تتمحور حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق ما زالت تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. في تطورات جديدة بقطاع غزة المدمرة، أفاد الدفاع المدني بمقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال ووالداهم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني في شمال الضفة الغربية المحتلة. اندلعت عدة حرائق السبت ما أدى إلى إخلاء مستوطنة إسرائيلية وإصابة رجلي إطفاء على الأقل وفقا لما أعلنته الشرطة وفرق الإنقاذ الإسرائيلية. أعلن رئيس

بلدية نيويورك زهران ممداني أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أعمال جمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها قريبا، ما أثار انتقادات حادة من معسكر

0: التسويقي والتسوق والترفيه للقصف، فيما أكد رئيس البلدية اندلاع حريق في أحد المنازل. علاقة بروسيا، توجهت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية إلى موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيرها الروسي سيرغي لافروف، في ظل تعزيز البلدين الحليفين تعاونهما منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السلطة الكوبية على الإفراج الفوري عن أكثر من 700 سجين سياسي، تزامنا مع وصول المعارض الكوبي البارز لويس مانويل أوتيرو الكانتارا إلى ميامي بعد قضائه 5 سنوات في السجن. في المغرب، تتواصل موجة الحر إلى غاية يوم الغد بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية وضحت في نشرة إدارية من مستوى قذا برتقالي أن درجات الحرارة ستتراوح بين 44 و46 درجة في عدد من الأقاليم، منها واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وبوجدور. ختام هذا الموجة سيكون بالرياضة، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم إلى النهائي المنتظر في مونديال 2026 بولاية نيوجيرسي الأمريكية. قمة من نار تجمع بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجم الأسطورة ليونيل ميسي بمنتخب إسبانيا الذي يقوده نجم برشلونة يامين يامال، ويطمح منتخب التانجو حامل اللقب للفوز النجمة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بينما تبحث لاروخا على الظفر باللقب الثاني في تاريخها قبل ذلك. ولحساب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، نجح المنتخب الإنجليزي في التغلب على المنتخب الفرنسي بنتيجة عريضة تمثلت في سداسية لأربعة أهداف، لينجح منتخب الأسود الثلاثة في الظفر بالميدالية البرونزية. نقطة نية الموجز بعد الفاصل، نواصل مستمعينا الكرام.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
2: ميديان صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: وعلى بركة الله ننطلق مستمعينا الكرام في مواد إنتاجنا لصباحة اليوم من صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا. ننطلق كالعادة بقصتي اليوم. تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالميا، ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه الذي تحظى به كرة القدم، منذ الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. وتشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية لأن كرة القدم ليست ابتكارا حديثا، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. كيف بدأت هذه اللعبة وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل فيفا؟ قصة اليوم مع الزميل إبراهيم الغربي.
3: تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالميا، وتمثل نموذجا متكاملا تجمع بين الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية والاجتماعية والاقتصادية. وبدأت اللعبة بأشكال بدائية في الحضارات القديمة وتطورت خلال القرن 19 في أوروبا، وهي أكثر من مجرد لعبة رياضية، هي شغف عالمي يوحد الشعوب ويثير الحماس في قلوب الملايين. ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه لتحظى به كرة القدم، من الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. لكن كيف بدأت هذه اللعبة وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل الفيفا؟ تشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية إلى أن كرة القدم ليست ابتكارا حديثا كما يعتقد البعض، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، حيث وجدت ألعاب متعددة في مختلف الحضارات القديمة اعتمدت على مبدأ ركل الكرة لتحقيق هدف محدد. يعود تاريخها إلى أزيد من 2500 سنة قبل الميلاد، حيث مارسها الصينيون القدامى تحت اسم كوجو، وكانوا يقدمون الولائم للفريق الفائز ويجلدون الفريق المهزوم، وكانت تمارس في المعسكرات والثكنات العسكرية كجزء من برامج تدريب الجنود على

0: اللياقة البدنية والمرونة وسرعة الحركة. ولم تكن كوجو مجرد لعبة ترفيهية، بل كانت تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، إذ يشارك فيها الأباطرة والجنود والنبلاء على حد سواء. ومع مرور الوقت أصبحت تقام مباريات رسمية في الساحات العامة، وعرفها اليونانيون واليابانيون 600 سنة قبل الميلاد، والرومان والمصريون 300 سنة قبل الميلاد. إلا أن اللعبة في شكلها الممارس اليوم ظهرت في إنجلترا سنة 1016 خلال الاحتفال بإجلاء الدنماركيين عن بلادهم. لعب الإنجليز كرة القدم فيما بينهم ببقايا جثث الدنماركيين، فمنعت ممارستها، وكانت اللعبة تظهر وتنتشر ثم تمنع بمراسيم ملكية لأسباب مختلفة. ومن بين هذه القرارات ما أصدره الملك إدوارد الثالث عام 1365، حيث حظر ممارسة كرة القدم رسميا لأنها تسبب الضوضاء والفوضى وتشتت الجنود عن التدريب على الرماية. غير أن حظر كرة القدم لم ينجح في القضاء عليها، إذ أن شغف البريطانيين المحبين للرياضة جعلهم يمارسون اللعبة في الخفاء، سواء في الأرياف أو في الساحات البعيدة عن المدن. ومع مرور الوقت أصبحت جزءا من التراث الشعبي الإنجليزي، تنتقل من جيل إلى جيل وتمارس بأشكال متعددة في كل المناسبات الاجتماعية. وفي العام 1863 عقد اجتماع تاريخي ضم ممثلين عن عدة أندية ومدارس، وأسفر عن تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أول هيئة رسمية تعنى بتنظيم اللعبة ووضع قواعدها. وأصدر الاتحاد مجموعة من القوانين الموحدة التي فصلت بين كرة القدم الفوتبول والرجبي، إذ كانتا تمارسان بطريقة متشابهة في ذلك الوقت مع اختلاف في استخدام الأيدي والركل. ونصت القوانين الجديدة على تحديد عدد اللاعبين 11 لاعبا لكل فريق، ووضع أبعاد محددة للملعب، وتحديد طريقة احتساب الأهداف. وهذه القواعد رغم بساطتها أصبحت الأساس الذي بنت عليه كرة القدم الحديثة. وبفضل القوة البحرية والتجارية للإمبراطورية البريطانية في القرن 19، انتقلت اللعبة إلى كل أنحاء العالم عبر البحارة والتجار والجنود. في البداية انتشرت في أوروبا، في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا، ثم وجدت طريقها إلى أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل، وهناك لاقت قبولا غير مسبوق. وفي العام 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكان الهدف توحيد جهود الأندية والاتحادات لتنظيم اللعبة عالميا ووضع قواعد موحدة للمسابقات الدولية.
1: واصلوا معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار إلى ميديا روبورتاج من واشنطن. دخان كثيف يعبر الحدود من كندا ويغطي مناطق واسعة من الولايات المتحدة، متسببا في تراجع حاد لجودة الهواء وتحذيرات صحية طالت ملايين السكان. وبينما حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا مسؤولية التلوث العابر للحدود، يرى علماء أن الحريق المتفاقم في كندا تعكس آثارا متزايدة للتغير المناخي والاحتباس الحراري. هذه الأزمة ربما ستؤثر حسب خبراء على نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين في نيوجيرسي، وسط تساؤلات بشأن تأثير الدخان والحرارة على اللاعبين وعشرة آلاف من المشجعين. ريبورتاج ميديا من واشنطن مع إكرام بن عائشة.
2: رياح قوية دفعت سحبا كثيفة من دخان حرائق الغابات في كندا جنوبا لتغطي مساحات واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي الأمريكي، وتحول سماء مدن عدة إلى لون رمادي وسط تحذيرات من تدهور جودة الهواء إلى مستويات خطيرة. لكن الأخطر بحسب المتخصصين هو ما لا يرى بالعين المجردة، فجزيئات الدخان الدقيقة قادرة على اختراق الرئة والوصول إلى الدورة الدموية والتأثير في أعضاء مختلفة من الجسم. الباحث في الصحة

0: البيئية بجامعة كولورادو لوك مونتروز.
1: نعلم أن هذه الجزيئات الدقيقة تدخل إلى مجرى الدم، ومن المرجح أن تؤثر في أعضاء أخرى من الجسم، وقد بدأ الباحثون يرصدون آثارا على صحة الدماغ والصحة النفسية وحتى الصحة الإنجابية. ومن الناحية الصحية، فإن هذه المستويات من الدخان قد تتسبب في مشاكل تنفسية حتى لدى الأشخاص الأصحاء الذين يتمتعون بجهاز مناعي قوي.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار مقاربة مختلفة، إذ اتهم كندا بالإهمال في إدارة غاباتها وحملها مسؤولية الدخان المتدفق نحو الولايات المتحدة، معلنا عزمه إدراج ما وصفه بكلفة التلوث ضمن الرسوم الجمركية على الواردات الكندية. لكن بعيدا عن السجال السياسي، يرى علماء المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الغطاء الثلجي واستمرار موجات الجفاف كلها عوامل تجعل الغابات أكثر جفافاً وقابلية للاشتعال وتطيل مدة مواسم الحرائق. عالم المناخ بجامعة ستانفورد نوا تيفنبو:
2: مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري ستزداد مخاطر تدهور جودة الهواء وستتفاقم أثارها على صحة الإنسان. ففي مثل هذه الحالات تتزايد أعداد الوافدين على أقسام الطوارئ، كما ترتفع معدلات الوفيات، والواقع أن المخاطر الصحية كبيرة بالفعل.
0: هذه المخاطر لم تعد تهدد السكان فحسب، بل أصبحت تفرض نفسها أيضاً على أكبر حدث رياضي في العالم. ففي نهائي المونديال الذي سيجمع إسبانيا والأرجنتين على أرضية ملعب مفتوح في نيو جيرسي وبحضور متوقع لنحو 80,000 متفرج، يدعو الخبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى وضع خطط بديلة إذا بلغ تلوث الهواء مستويات خطيرة، حفاظاً على صحة اللاعبين والمشجعين. المتخصص في أمراض الرئة الدكتور فان
3: غوبتا: أنا على يقين من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يراقب هذا الوضع، وآمل أن يتعامل بجدية مع أي خطة بديلة إذا وصلت جودة الهواء إلى مستويات خطيرة، وهو احتمال وارد. فعندما يقترن تلوث الهواء بدرجات حرارة مرتفعة يشكل ذلك مزيجا شديد الخطورة على جسم الإنسان. فالحرارة والرطوبة إلى جانب الهواء الملوث لا يهددان كبار السن فحسب، بل قد يؤثران أيضا على رياضي محترف يبلغ من العمر 20 عاما ويشارك في كأس العالم. ولذلك يجب أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية.
0: دخان حرائق كندا يعيد التذكير بأن تداعيات تغير المناخ لم تعد محصورة داخل الغابات المحترقة، بل أصبحت تعبر الحدود وتملأ أقسام الطوارئ وتربك الحياة اليومية وتهدد بإلقاء ظلالها حتى على المباراة الأكثر مشاهدة في العالم. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
5: ما بعد ميديا روبورتاج إلى نقاش الحصاد مستمعينا الكرام في صباح الأخبار. تتواصل جهود فرق التدخل للسيطرة على الحرائق الغابوية الذي اندلع بمرتفعات بإقليم تارودانت في ظروف ميدانية معقدة بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تضرر مساحات غابوية تتراوح بين 100 و 450 هكتارا. ويأتي هذا الحريق في سياق موجة حرائق تعرفها عدة بلدان متوسطية من بينها إسبانيا، ما يطرح تساؤلات حول تأثير التغيرات المناخية وفعالية آليات الرصد والتدخل وأهمية الوقاية وتوعية المواطنين. مقتطف من نقاش الحصاد مع زميل محمد بن عبو وضيوفه.
6: لمناقشة هذه المحاور نستضيف كلا من إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت. سيد إسماعيل، مرحبا بك.
7: مرحبا.
6: شكرا لك على قبول دعوة ميديا. وأيضا يحضر معنا الأستاذ مصطفى بن رامل خبير المناخ من مدينة القنيطرة. أستاذ مصطفى مرحبا بك.
7: مرحبا بك سيدي وشكرا للدعوة الكريمة.
6: الشكر لك أيضا أستاذي الكريم. وأبدأ معك سيد إسماعيل، وخصوصا أنكم

0: تواجدون بعين المكان، ما آخر المعطيات المتوفرة بشأن هذا الحريق بإقليم تارودانت، وهل ما زال الحريق تحت السيطرة؟ يعني ربما انقطع الخط بالسيد إسماعيل بن عمر المدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت، ومخرجنا يشير أن الخط قد عاد ربط الاتصال. سيد إسماعيل مرحبا. إذن مستمعينا الكرام، في انتظار إصلاح هذا العطل الفني أنتقل إلى الأستاذ مصطفى برامل خبير المناخ من القنيطرة. وسؤالي لك أستاذي الكريم هو يعني تقني، إلى أي حد يعني تؤثر موجات الحر المتتالية على اندلاع الحرائق وسرعة انتشارها؟ وهل يمكن اعتبار ما يحدث جزءا من نمط جديد يرتبط بالتغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ككل؟
1: في الواقع سيدي، فهذه الحرائق هي جزء من نمط ليس فقط تعرفوه منطقة البحر الأبيض المتوسط، بل على المستوى العالمي. فالحرائق على مستوى كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أوروبا وأسيا، فهي حرائق يعني نتيجة الارتفاع المهول لدرجة الحرارة، والتي عرفت هذه السنة يعني معدلات قياسية فقط يعني 45 درجة إلى 47 درجة إلى 49 درجة. وفي أوروبا، وهي التي لم تكن تتعدى فيها درجة الحرارة 32 درجة حتى في جنوب المتوسط، وبالتالي اليوم ونحن نعيش هذه الظروف المناخية القاسية، زيادة على ذلك أننا عرفنا هذه السنة تساقطات مطرية مهمة جدا، وهذه التساقطات أدت إلى يعني انتشار الأعشاب والحشائش، والتي جفت بسرعة وكانت هي الوقود الأول لهذه الحرائق بعد كل شرارة يتسبب فيها الإنسان في الغالب، وخصوصا أننا اعتدنا على التعامل مع الطبيعة بتعامل لا توجد فيه لا حرائق ولا أعشاب ولا أي أخطار، وبالتالي كنا نتعامل على أن الحرائق يمكن أن تخمد بسرعة، على أن الحرائق لا يمكن أن تنتشر بسرعة، في حين أننا اليوم نعيش هذه الظروف، نعيش انتشار مهول، وما يزيد الطناب الله هو هبوب رياح الشرق الدافئة القادمة من الجنوب التي أدت إلى زيادة انتشار هذه الحرائق، وهذا ما أدى بانتشارها سواء في منطقة الحوز أو تارودانت أو في منطقة رميلة بمنطقة ملوسة بطنجة، وهو يعني مثال لما يمكن أن تكون عليه حرائق أخرى إن تهورنا وإن لم نتخذ الاحتياطات اللازمة وتتبع نصائح السلطات المحلية والوقاية المدنية، وأيضا المديرية العامة للأرصاد الجوية، وأيضا الخرائط التي تنشرها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهذه كلها من شأنها أن تحذر بالأخطار التي يمكن أن تتسببها، وبالتالي عدم الذهاب إلى الغابة في هذه الأوقات، عدم إشعال نار في الغابة في هذه الأوقات، عدم رمي السجائر ونحن نمشي في أوساط غابوية أو أوساط فيها حشائش وأعشاب كثيرة، وهي منتشرة كما قلت قبل قليل في كل مناطق المغرب بدون استثناء، حتى في المناطق الجافة والتي كانت تتميز بمناخ وبجو قار جدا. وبالتالي اليوم في ظل هذه الوضعية، الحيطة والحذر، التأمل، الإخبار والإخطار في الحين، التدخل إن أمكن عند نشوب أي حرائق بسيطة، وهذا سيمكننا من تفادي خسائر مهمة على مستوى الغابات، وهذا سيؤدي إلى يعني خسائر مهمة على مستوى التنوع البيولوجي، على مستوى يعني النباتات الطبية والعطرية التي تشتغل فيها الكثير من النساء، وخصوصا المنطقة التي شبت فيها حرائق هناك نساء وهناك تعاونيات كثيرة تشتغل على الغطاء النباتي، كما أن الغطاء النباتي الغابوي من خلال النباتات الطبية والعطرية، من خلال رعي الأغنام والماعز، من خلال يعني بعض الزراعات التي تكون عند هوامش هذه الغابة.
0: نعم أستاذ مصطفى، يعني في بداية جوابكم على السؤال طرحتم بعض أوجه التشابه التي تعرفها هذه الحرائق داخل المملكة المغربية. كما تعلمون أستاذ مصطفى، إسبانيا ودول متوسطية أخرى تشهد أيضا حرائق واسعة هذا الصيف، يعني لو أردت أو لو استطعت يعني أن تحدد لنا أوجه التشابه بين هذه الحرائق وما يحدث في المغرب.
1: في الواقع فالأوجه التشابه

0: سببه هو الوجه العام لهذه الحرائق، وهي ما يسمى بالقبة الحرارية التي هي اليوم على مستوى بحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى الدول الأوروبية، حيث أنه تشكلت العديد من القباب الحرارية التي حصرت الهواء الدافئ في الأسفل وبالقرب من الإنسان. هذه القباب الحرارية نتيجة أولا صعود كتل هوائية حارة وجافة من جنوب الصحراء الكبرى، وقدوم يعني هناك تذبذبات على مستوى الدوامة القطبية والتيارات النفاثة، مما جعل هذه الكتل الهوائية ترتفع إلى أوروبا، وبالتالي يعني تشكل يعني جزرا حارة بأبسط الأسباب الإنسانية أدت إلى نشوب كما قلت قبل قليل حرائق نتيجة انتشار الأعشاب والحشائش في كل المناطق التي توجد بها هذه الغابات نتيجة الأمطار الأخيرة التي همت أيضا أوروبا. وبالتالي تشابه بين الدول الأوروبية والدول شمال إفريقيا وعلى الخصوص المغرب، لم يعد هناك اختلاف كما كان في الماضي. كان في الماضي أوروبا باردة في الشتاء، أوروبا معتدلة في الشتاء، وحتى بعض المدن مثل ليل مثل بوردو كانت خلال فصل الصيف تتهطل فيها الأمطار وتكون باردة، لا يمكن المشي فيها بقميص واحد أو قميص نصفكم كما يقال. اليوم نجد بأنها حارة جدا وتجاوزت فيها 42 درجة وأدت إلى وفيات أكثر من هذا، وأدت إلى ذهاب العديد
1: نعم
0: من
1: الناس
0: فقط كبار السن والصغار، بل حتى الفئات المتوسطة في العمر، إلى المستشفيات، إلى لزوم المنازل، إلى أخذ الأدوية باستمرار، إلى يعني اللجوء إلى أماكن فيها مياه فيها برودة. وبالتالي اليوم هذه الغابات التي كنا قد قمنا بالعديد من الإجراءات من أجل الاستباق المبكر، من أجل يعني خطوط النار، من أجل يعني كل الإجراءات، تحسيس الساكنة، تهبئة كل المتدخلين من جماعات ترابية، الوقاية المدنية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، الجيش، كلها لم تعد دافية أمام هذا الشبح المخيف الذي هي الحرارة
1: بالفعل.
0: والتي بسبب كما قلت الأعشاب التي هي الوقود الأساسي، وبسبب هفوة، بسبب تهور للإنسان. وهذا ما يمكن أن نقوله لكل المواطنين والمواطنين، غابة أمانة على أعتائكم، وبالتالي الحفاظ عليها هو حفاظ على حياتكم، على أمنكم المائي، على أمنكم الغذائي، على أمنكم الصحي، حيث أن هذه النباتات الطبية العطرية هي الدواء، هي الأعشاب التي يمكن أن نتناولها ويمكن أن توفر لنا الأمن الغذائي أيضا، مثل العسل، مثل العديد من الأعشاب.
1: والغطاء هو الغطاء النباتي ككل، يعني هو كثروة يعني وطنية بالفعل أستاذي الكريم، ويجب الحفاظ عليها. أستاذي الكريم، أعود يعني إلى اختصاصكم في هذا المجال، هل يمكن مثلا تحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر الحرائق خلال الأيام المقبلة؟ هل هناك مؤشرات علمية يتم الاعتماد عليها في ذلك؟
0: يجب أن نعلم سيدي الكريم بأنه الدولة تقوم بمجهودات كبيرة ورصدت أموال كبيرة من أجل استشعار المبكر، من أجل خرائط لتحديد الأماكن المخاطر، من أجل حتى القيام بالاستعدادات لمواجهة الحرائق في وقتها. والمغرب يتوفر على 8 طائرات كنادير، وهي هو أعلى نسب للطائرات على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. لكن ما شاهدناه خلال الأيام الأخيرة، حتى الحقول لم تنجو من الحرائق، حتى الأماكن هنا بمنطقة سيدي بوغابة بالقنيطرة، بمنطقة سيدي الطيبي، بالعديد من المناطق، ما نشاهده اليوم بجماعات الحوز وجماعات تارودان، نقول بأن الحرائق لا تستثني أي مكان، فيجب الحيطة والحذر، يجب الامتناع عن كل شرارة يمكن أن تؤدي إلى حريق، حتى لو كنا في المناطق الحضرية. حتى في بعض المناطق الحضرية نجد في بعض الأماكن التي تكثر فيها الأشجار أو النباتات شبت هناك حرائق وتدخلت الوقاية المدنية ولم نسمعها في أحاديث الإعلام.
1: نعم.
0: وبالتالي نقول بأن كل مكان، كل شبر من شبر المملكة المغربية العزيزة هو مهدد بالحرائق إن كانت هناك تهور إنساني في ذلك.
1: نعم أستاذي الكريم الأستاذ مصطفى بن رامل خبير المناخ، شكرا.

دياب عبر ميدي آن في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. اللحظة إلى كتاب في دقيقتين لعشاق الثقافة طبعا.

0: يمكن الحديث عن المراجع التاريخية في تاريخ المغرب دون ذكر كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لمؤلفه عبد الواحد المراكشي المتوفى عام 1250 ميلادية، وخصص كتابه لتاريخ دولة الموحدين مع إلاء أهمية قصوى للأندلس منذ عهد الأمويين وعصور الطوائف ثم المرابطين والموحدين. كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: هو الكتاب الوحيد المعروف لعبد الواحد المراكشي، ألفه لأحد أعيان عصره الذي طلب منه إملاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره وشيء من سير ملوكه، وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا، وهو 21,624 ميلادية. وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيته أو لقيت من لقيه أو رويت عنهم بوجه من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل. ويعتذر المؤلف لهذا السيد الذي توالت عليه نعمه إذا شاب الكتاب قصور أو تقصير، وذلك لأنه لا يتوفر على مراجع في هذا الشأن، ولأنه لم يطلع أصلا على أي تأليف عن دولة المصامدة، وكل ما يعرفه عنها إنما يعرفه سماعا. ويبدأ الكتاب بفصل في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها وفتحها وانتقال حكمها من الأمويين إلى الطوائف فالمرابطين والموحدين، دون إغفال الشعراء والكتاب والوزراء والمصحف العثماني ومحنة ابن رشد. ويختم بجامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ضعنهم وإقامتهم، ثم ترجمة للمؤلف بقلمه يفيدنا فيها بأنه ولد بمراكش عام 581 في أول أيام الخليفة يعقوب المنصور، ثم انتقل إلى فاس حيث قرأ القرآن وجوده قبل أن يتوجه إلى الأندلس في 22 من عمره، حيث التقى بعدد من الفضلاء ضمنهم والي إشبيلية الذي احتفى به وقربه وجعله من أخلص جلاسه. وسؤالي، ألن يكون إبراهيم بن يوسف أخو الخليفة الموحدي الناصر هو السيد الذي توالت على المؤلف نعمه ونقله من حضيضي الفقر والخمول وطلب منه إملاء هذه الأوراق المعجب في تاريخ المغرب؟ غدا كتاب آخر في دقيقتين.

كل حد يروح لحاله نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش كان شاري وبعته ببلاش

0: الرادئة صباح الأخبار عثمان الطاهري
1: في صباح الأخبار وإياكم مستمعينا الكرام. السادسة إلا ربع، هذه أبرز العناوين. إيران، الولايات المتحدة، ضربات متبادلة وتصعيد عسكري في الخليج، واشنطن ترد على مقتل جنودها في الأردن، وطهران تتوعد بدروس لتنسى. لبنان، بين واشنطن وتل أبيب جوزيف عون في مهمة دبلوماسية. الرئيس اللبناني يلتقي ترامب وسط مفاوضات حول الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. غزة، غارات إسرائيلية توقع قتلى بينهم أطفال. الدفاع المدني يعلن مقتل 11 شخصا في قصف طال مناطق مختلفة. حرائق في شمال الضفة الغربية تخلي مستوطنة إسرائيلية، إصابة رجلي إطفاء، واستمرار جهود السيطرة على النيران. رئيس بلدية نيويورك يلوح بتوقيف نتنياهو تسريحات زرهان ممداني تثير غضب معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي. واشنطن تطالب كوبا بالإفراج عن سجناء سياسيين. ماركو روبيو يؤكد وصول المعارض لويس مانويل أوتيرو إلى ميامي. موجة حر تضرب المغرب لغاية الغد، الأرصاد تحذر من درجات حرارة تصل إلى 46 درجة. نهائي مونديال 2026 الأرجنتين إسبانيا، قمة كروية نارية. ميسي، يامال يتنافسان على لقب عالمي جديد في نيو جيرسي. هل هي الثانية لميسي أم الأولى ليامال؟

0: للتخفيف من تداعيات
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية سوريا متأهل الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
4: نواصل معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا إلى ترند. أشعلت تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشعلت منصة التواصل الاجتماعي قبل ساعة من نهائي كأس العالم 2026 المرتقب بين الأرجنتين وإسبانيا، وتداولت صفحات رياضية وإخبارية على نطاق واسع مقاطع وتصريحات إنفانتينو التي أثنى فيها على دعم سكن البيت الأبيض للبطولة، ما فتح بابا واسعا للنقاش بين الجماهير والمتابعين حول العالم. وانقسمت التفاعلات عبر مواقع التواصل بين مؤيد يرى أن رئيس الفيفا حرص على إبراز دور الدولة المنظمة إلى جانب كندا والمكسيك في نجاح الحدث العالمي، وبين منتقد اعتبر أن حجم الإشادة تجاوز الإطار البروتوكولي المعتاد. وتصدرت التعليقات المرتبطة بالتصريحات عددا من الصفحات الرياضية الكبرى، خاصة مع اقتراب المباراة النهائية التي تستحوذ على اهتمام جماهيري إعلامي غير مسبوق. وفي خضم هذا الجدل، ربط العديد من المتابعين بين توقيت تصريحات إنفانتينو والزخم الإعلامي المصاحب للنهائي المنتظر في نيوجيرسي، واعتبر بعض النشطاء الحديث عن الجوانب السياسية والتنظيمية سرق جزءا من الأضواء المسلطة على المواجهة الكروية بين ميسي ويامال. ترامب حاضر في النهائي، بينما رأى آخرون أن مثل هذه التصريحات تبقى أمرا عاديا في البطولات الكبرى التي تنظمها دول ذات ثقل سياسي واقتصادي كأمريكا. كما شهدت المنصات تفاعلا واسعا من جماهير المنتخبين، حيث حاول أنصار الأرجنتين وإسبانيا إعادة التركيز على الجانب الرياضي للمناسبة، مؤكدين أن الأنظار يجب أن تتجه إلى المستطيل الأخضر وما سيقدمه نجوم الفريق في المباراة الحاسمة. في المقابل، استمرت الصفحات الإخبارية في نقل ردود الفعل المتباينة حول تصريحات رئيس الفيفا بخصوص ترامب، لأن ترامب مادة إخبارية دسمة.
5: وقع الرئيس
6: مجلس النواب
7: سوني اليورانيوم.
8: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم.

0: من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
1: الشأن المغربي،
0: نحلل
1: مع من تتحاور
0: ونقدم الخبر كما هو
2: على قناة ميديان تي في.
0: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.

0: الباديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
2: نعود لكم عبر المباشر مستمعينا الكرام أحوال الطقس في منطقتنا المغربية.

0: الرياح.
1: في المغرب طقس مشمس جنوب الداخل العيون وغائم جزئيا إلى قليل السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء السويرة، 28 بياسفي، 29 بطنجة، 31 بالعيون أكادير، 33 ببني ملال، 36 بالنظور، 37 بفاس، 39 تسجل بمراكش، 41 بالرشيدية، و43 40 درجة على المقاييس مرتقبة بوجدة. الجزائر الأجواء مشمسة في الغالب غرب الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وغردايا وصافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 34 درجة مرتقبة بوهران، 35 بالجزائر العاصمة، 36 بتمنرست، 41 ببجاية، 42 بغرد، 42 بعنابة، 44 بقسنطينة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس طقس مشمس في مختلف أنحاء البلاد، وخلال فترة ما بعد الظهيرة سيكون الجو كذلك في الغالب فوق مرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة لها. درجة الحرارة 38 درجة مرتقبة بجربة، 39 بالمنستير بنزرت، 40 تسجل بصفاقس جابس، 41 بتبرق مدنين، 42 درجة تسجل بتونس العاصمة، و48 درجة على المقاييس بتوزر. السادسة صباحا باستديوهاتنا في ميديا، نشرة إخبارية مفصلة من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
2: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. الأرجنتين تواجه إسبانيا مساء اليوم في نزال إصدار الستار عن مونديال العام 26 و2000، مواجهة مثيرة بتفاصيل كثيرة. المغرب ينال إلى جانب الإمارات جائزة وعد المؤسسين في إطار احتفاء الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها. بعد أربعة أيام على اندلاعه، جهود إخماد الحريق الغابوي بتارودان تواصلت خلال الساعات الأخيرة مع تركيز عملية التدخل على إخماد البؤر القابلة للاشتعال مجددا بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يدعو إلى تحالف واسع لإبعاد نتنياهو عن السلطة، ويتهم من يصفهم بالمتطرفين باستغلال القواعد الديمقراطية للقضاء على الديمقراطية. أهلا بكم، نستهل النشرة بالحدث الرياضي الأبرز مساء اليوم. بعد أكثر من شهر من المنافسات، كأس العالم 26 و2000 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك تصل اليوم إلى محطتها النهائية. نزال مرتقب على نطاق واسع بين إسبانيا والأرجنتين في النهاية. كل الأسئلة تعرف إجاباتها الليلة القادمة وفي طليعتها. هل يحقق ميسي ما لم يحقق سواه فيحتفظ بلقبه بطل للعالم، أم يعيد الإسبان إنجاز العام 10 و2000؟ يوسف الشهر.
3: من يلمس المجد ومن يجر أذيال الخيب راجعا إلى وطنه، سؤال يثير الرعب في قلوب الجماهير الإسبانية والأرجنتينية، بل يهز نفوسهم مع دبيب الثواني الذي يسبق موعد المباراة في ميتلايف نيوجيرسي، الذي يتزين بكوكبة من نجوم الفن والترفيه كما اشتهت نفسه إنفانتينو، وبحضور شخصيات سياسية من أبرزها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجلان سيتركان خلافاتهم السياسية جانبا من أجل الاستمتاع بالرقصة الأخيرة للبرغوث الأرجنتيني. ميسي سيخاطب العالم بيسرى من نيويورك. أرجنتين إسبانيا، قصة تاريخ من المواجهات المتكافئة. التقى الجانبان مرة واحدة في المونديال، كان ذلك عام 1966، فازت الألبسيليستي في حين تملك إسبانيا إنجاز الفوز الأعرض في 2018. وفي هذا المونديال أبرزت لاروخا استقرارا تقنيا أكبر، وأظهرت الأرجنتين نفسا ثوريا عادت كلما تأخرت في النتيجة، لأنها تملك ميسي الملهم والذي يملك فرصة تحقيق لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي. الحكم وسلافكو فينيتشيتش المحاط بالنقد وأثره، والمباراة هي فرصة لكسر تقاليد كأس العالم بين الشوطين، ستتوقف لإجراء حفل مصغر يمتد لسبع عشرة دقيقة. الجانب الاستعراضي حاضر بقوة في انتظار ما ستجود به أقدام اللاعبين من عروض كروية تعكس تقاليد البلدين ورغبتهما في حصد أهم لقب في عالم الرياضة. المباراة تنطلق على الساعة 8:00 بالتوقيت.

0: التوقيت المغربي.
1: وفي لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع انتزع أمس منتخب إنجلترا الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه بفوز مثير يوسف على فرنسا بستة أهداف لأربعة في المواجهة. سجل كيليان مبابي هدفين للمنتخب الفرنسي ليصبح مؤقتا

0: المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها بعد الإعلان عن منحها مع دولة الإمارات الدورة التأسيسية الأولى من جائزة وعد المؤسسين. تم ذلك خلال جلسة رسمية احتضنها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة الفيدرالية واشنطن. وتعد الجائزة أول تكريم دولي يعلن عنه في إطار هذه الاحتفالات، بحيث تكافئ الجائزة الدول التي قدمت إسهامات بارزة في مجال تعزيز الحرية الدينية وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الأقليات. في المتابعة منها للرقيواق.
1: يكتسي هذا التتويج أهمية خاصة لكونه أول جائزة دولية تمنح في إطار احتفالات أمريكا 250، وقد استحدثت لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في مجالات الحرية الدينية والمواطنة المتساوية وحماية حقوق الأقليات وترسيخ ثقافة التعايش والسلام، قناعات إن بنى عليها اختيار المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة لنيل جائزة وعد المؤسسين، كما يوضح غريغ ميتشل المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية.
2: نود أن نثمن جهود كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة لأنهما أحرزا تقدما كبيرا ويسيران جنبا إلى جنب مع أمريكا لنقل الوعد الأمريكي إلى العالم.
1: الولايات المتحدة الأمريكية تقدر العلاقات التاريخية التي تجمعها بالمملكة المغربية، تعتبر أقدم العلاقات الدبلوماسية في العالم، حيث كانت المملكة أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 1777، وهي محطة تاريخية شكلت أساسا لعلاقات متواصلة عبر القرون لتشمل كل مجالات التعاون. وجاءت هذه المناسبة لتقدير أيضا الدور الذي يطلع به المغرب في تقديم نموذج ديني قائم على الوسطية والاعتدال من خلال مؤسسات دينية وتعليمية تسعى لنشر قيم التسامح ومواجهة التطرف وخطابات الكراهية.
0: في شأن مغربي مستقل، واصلت السلطات خلال الساعات الأخيرة جهودها لإخماد الحريق الغابوي الذي اندلع قبل 4 أيام بمرتفعات أوناين بإقليم تارودات وسط تعبئة ميدانية واسعة جوية وعلى الأرض، مكنت من تحقيق تقدم كبير في احتواء ألسنة اللهب دون تسجيل أي خسائر بشرية. وإلى حدود مساء أمس ركزت الجهود على عملية التمشيط والمراقبة للقضاء على البؤر المشتعلة، مع الإبقاء على حالة من اليقظة تحسبا لأي اشتعال جديد من للنيران قد تسببه الرياح أو ارتفاع درجات الحرارة. المزيد من التوضيحات حول هذا الحريق وجهود إخماده نتابعها على لسان إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: بالنسبة لهذا الحريق هذا ديال أونين، فهو حاليا دابا الحالة ديالو قدامين في المحاربة ديال هذوك لي فوايي اللي مازال فيهم العافية، فهي مازال ماشي نهائية، ولكن غير تقريبيا فهي كتجاوز واحد 350 هكتار غير مساحة مؤقتة. بالنسبة للانترفونسيون يعني التدخلات اللي كاينين دابا، فتقريبا كاين الأعوان ديال المياه والغابات، الأعوان ديال الوقاية المدنية ودي القوات المسلحة الساكنة المحلية إضافة إلى السلطة المحلية. دونك ما يقارب واحد 200 عنصر هنا كاين في الجبل. الحاله الجويه فالى حدود ساعه كاينه بعض الرياح ولكن ماشي قويه. بالنسبه لدرجه الحراره فهي مرتفعه كدايزه واحد 40 درجه. الكنادير خدمنا الكنادير في يومين، اللي كنادير كيتدخلوا يعني في الحاله اللي كتكون فيها يعني كما كنقولوا هذيك لي فلام ديال الشجر يعني كيتحرق، باش كيقدر يهبط لينا هذيك لا فلام اللي كنقدروا نتدخلوا يعني عن طريق الوسائل الارضيه حدود ساعه. دونك مازال ما محتاجينهمش، ولكن محتاجينهم دونك راه كاينين على ديسبوزيسيون، راه غادي يجيو في اي وقت. وبالاضافه اننا كنخدموا دابا درون اللي كيعطينا دوك البؤر اللي يعني تقدر تسبب لينا واحد الانتشار ديال الحريق، وكيساعدنا اننا كنمشيو لوكاليزي باش كنمشيو نقلبوا عليهم وكنحاولوا نتعاملوا معهم.
0: اسماعيل بن عمر المدير الاقليمي للوكاله الوطنيه للمياه والغابات بتارودانت. وفي جديد موجات الحر بالمغرب، تتوقع مديري العمل الارصاد الجويه تسجيل موجه حر الى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة بدرجات حرارة قد تتراوح أو بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 إلى 46 درجة بعدد من الأقاليم، خصوصا بالمناطق الوسطى من المملكة امتدادا إلى منطقة سوس وكذلك إلى الجنوب الشرقي من ربوع المملكة. إلى مستجدات منطقة الشرق الأوسط، الجيش الأمريكي أعلن أمس أنه بدأ بشن ضربات جوية جديدة على إيران لمعاقبتها على هجماتها ضد قواتها في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين في أول خسائر بشرية لواشنطن منذ تجدد

0: الأعمال الحربية في المنطقة. وفي المنطقة أيضا وننتقل إلى إسرائيل، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هاجم أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية تحالفه مع الأحزاب الدينية المتطرفة ودعمه سن قوانين تخدمها. في غضون ذلك دعا لابيد إلى تشكيل تحالف واسع ضد من وصفهم بالمتطرفين قصد استبعادهم من السلطة، متهما إياهم باستغلال القواعد الديمقراطية للقضاء على الديمقراطية. حول التفاعل مع مساعي المعارضة الإسرائيلية في سياق موسوم بالانقسام الداخلي في إسرائيل، نتابع قراءة وديع أبو نصار رئيس المركز الدولي للاستشارات، تحدث من حيفا لنوردين إيجاجان.
1: كلام ضمن حملة انتخابية، وبالتالي لا يمكن أن نرى عليه إجماعا في الشارع الإسرائيلي، ولكن ما في شك بأن الشارع الإسرائيلي اليهودي الآن مقسوم على ذاته بين من هو غاضب على المتدينين اليهود الذين يرفضون الخدمة العسكرية، وبين العلمانيين الذين يرون بأنفسهم يؤدون خدمة عسكرية عنهم وعن غيرهم. وبالتالي هذه الدعوة قد يلتف حولها بعض العلمانيين اليهود، ولكن لن يكون عليها إجماع في الشارع الإسرائيلي. بكل الأحوال المشكلة الآن أن الشارع الإسرائيلي ينحو نحو مزيد من خطاب الكراهية الداخلي، إما بسبب الخلافات الداخلية حول التحقيق بما حدث في 7 أكتوبر 2023، وإما من خلال الخلافات حول قضية التجنيد من عدمها من قبل العديد من اليهود، وإما بكل ما يتعلق بالخلافات حول التعديلات التي أدخلتها الحكومة الحالية بالعديد من القوانين التي قوضت ما تبقى من ديمقراطية أو من مظاهر الديمقراطية في دولة، خاصة بكل ما يتعلق بتحديد الجهاز القضائي ومحاولة فرض إملاءات عليه. لذلك نستطيع أن نقول بأن المجتمع الإسرائيلي الآن تسوده الكراهية الداخلية، تسوده الكثير من الخلافات، وهذا سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب في الشارع الإسرائيلي بالأساس قبل الانتخابات وربما بعدها أيضا.
0: وديع أبو نصار رئيس المركز الدولي للاستشارات كان معنا من حيفا، ومعه نور النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
2: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين. مستمعين الكرام، نستمر وإياكم في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى أبرز ما جاء في العناوين الخاصة بالرياضة مع الزميل وديع أحتي، يطلعنا على كل التفاصيل فيما يخص الصحف وكذلك المواقع الرياضية.
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام في جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز عناوين الصحف الرياضية الدولية والمغربية. في هذا اليوم سنركز بشكل أساسي على الصحافة الأرجنتينية والإسبانية بمناسبة نهائي كأس العالم 2026 والمرتقب مساء اليوم. البداية بالأرجنتين، حيث خصصت صحيفة أولي صفحتها الأولى بالكامل ليونيل ميسي، معتبرة أن النهائي قد يكون آخر محطة في المسيرة الدولية للأسطورة الأرجنتينية. الصحيفة تصف المباراة بالمهمة الأخيرة، وترى أن ميسي يقف على بعد خطوة واحدة من قيادة منتخب بلاده للقب عالمي ثان على التوالي في إنجاز غير مسبوق منذ عقود. وتؤكد أولي أن منتخب التانغو أثبت مرة أخرى بعد فوزه المثير على إنجلترا في نصف النهائي أنه فريق لا يعرف الاستسلام، وأن شخصيته القوية أصبحت أهم أسلحته في هذه البطولة. أما صحيفة لاناسيون فتعتبر أن مباراة النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا عادت توحيد مشاعر الأرجنتينيين، وتكتب الصحيفة أن المنتخب الأرجنتيني لامس قلوب الملايين بفضل روحه القتالية وقدرته على تجاوز أصعب الظروف، مؤكدة أن هذا الجيل بات جزءا من تاريخ الكرة الأرجنتينية مهما كانت نتيجة النهائية. وفي السياق عينه، ركزت شبكة تيتشي سبورتس على المدرب ليونيل سكالوني، معتبرة أنه نجح في بناء منتخب يتمتع بصلابة ذهنية كبيرة، وأن الحفاظ على لقب كأس العالم أصبح هدفا واقعيا لهذه المجموعة التي دخلت بالفعل سجل كبار المنتخبات. على الجانب الآخر، تعيش الصحافة الإسبانية أجواء من التفاؤل والثقة. صحيفة آس تصف المباراة بأنها مواجهة بين جيلين، جيل ليونيل ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، والجيل لامين يامال النجم الشاب الذي أصبح رمز المشروع الإسباني الجديد. وترى الصحيفة أن النهائي يمثل صراعا بين الخبرة الماضي وطموح المستقبل. أما صحيفة ماركا فتؤكد أن المنتخب الإسباني بلغ مرحلة النضج الكروي بعد الأداء

0: المقنع الذي قدمه أمام فرنسا في المربع الذهبي. وتشيد الصحيفة بالروح الجماعية التي تميز لاروخا وبالانسجام الكبير بين خطوطه، معتبرة أن إسبانيا تمتلك كل المقومات لإضافة نجمة ثانية إلى قميصها بعد لقب العام 2010. من جهتها اختارت صحيفة موندو ديبورتيفو التركيز على القصة الإنسانية في هذا النهائي، مشيرة إلى أن ميسي ولامين يامال تخرجا معا من مدرسة لاماسيا التابعة لنادي برشلونة. أترى الصحيفة أن العالم سيشاهد مواجهة بين أسطورة صنعت تاريخ اللعبة وموهبة مرشحة لقيادة كرة القدم العالمية في السنوات المقبلة. أما صحيفة سبورت الكتالونية فتعتبر أن المنتخب الإسباني هو الأكثر إقناعا من الناحية الفنية خلال البطولة بفضل أسلوبه القائم على الاستحواذ والضغط العالي وسرعة تداول الكرة، ما يجعله يدخل النهائي بثقة كبيرة. في المجمل إذن تجمع الصحافة الرياضية في البلدين على أن النهائي تجاوز مجرد مباراة على اللقب، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين، الأرجنتين بخبرتها وروحها القتالية وقدرة ميسي على صناعة الفارق، وإسبانيا بشبابها وتنظيمها الجماعي. نذكر أن نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا سينطلق بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من جولتنا الأسبوعية في أبرز عناوين الصحافة الرياضية الدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا،
1: والكل وديع ينتظر هذا النهائي الكبير بين الأرجنتين وإسبانيا. مستمعينا الكرام، الجزء الأول من يوميات الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع.
2: شفنا إذن البارح بحال هاد الوقت والأيام اللي من قبل أن الحكمة كلها في السقا هي أن الفلاح يرجع يسقي الشجر ديالو في الخروج ديال فصل الشتاء قبل ما تنشف الأرض وتبدأ تتعب الشجرة وتبدل مجهود كبير في المصان ديال الماء اللي ولا قليل في التقيبات الصغار ديال الأرض وفي التربة. وشحال من جنان تيكون فيه الشجر منور بكثرة وعاطي أمل في غلة مهمة، ومن بعد ما تعطل عليه مولاه بالسقا ورجع له يسقيه حيت نشفات الأرض تيكون ملزوم الفلاح يعطيه الماء بكثرة. وهذا الشيء تيدير جوج المشاكل. أولا في التعطال على السقا تيكون الفلاح دفع الشجرة تبدل مجهود كبير في التغذية ديالها، وأول حاجة تتوقع حتى يعيا الإنسان اللي تيبدل شي مجهود كبير هي تيحيد داكشي اللي على ظهره من تقل، وتقل عليها هي هو النوارة ولا الغلة اللي الله بدأت تعقد وبدأت تغلاد. ثانيا حتى يعطيها الماء بكترة في السقوة اللي من بعد تيوقع له بحال الإنسان إلا كان عطشان بزاف قوة ما جرى ولا تعب ولا خدم ونزل على الماء وبدأ يشرب بكترة وتيدزوى أو تيسخف كاع الله يحفظ. وفي هذه الحالة كذلك يمكن الشجرة تطيح داكشي اللي على ظهرها من نورة ولا غلة صغيرة. إذن خلاصة الكلام هو أن الإنسان خاصو يبدأ بكري في السقا قبل ما تبدأ تنشف الأرض بزاف، ويبقى يعطي كميات قلال ديال الماء وفي أيام قليلة بلا ما يدفع الشجر يبدل مجهود باش يشرب. وهذا الشيء كله تنقولو على الإخوان اللي مازال تيسقيو شجرهم بالطريقة التقليدية، أي بالبطا ولا بالسواقي وماشي بالقوتا قوت.
3: ملاحظة اليوم.
2: تكلمنا بزاف على كيفاش يمكن الإنسان يضبط السقا ديالو ويعبر الكمية ديال الماء اللي خاصو يعطي لشجرو من سقوة لسقوة أخرى، وتكلمنا على الطريقة اللي تيستعملوا فيها التقنية الجفنة الأمريكية اللي تتعطيهم الكمية ديال الماء اللي تتبخر من الشجرة. وهاد الطريقة سهلة الفلاح يتبعها عنده حتى هو، لأن هاد الجفنة سهل الإنسان يصوبها عندنا في بلادنا. وشحال من فلاح عنده في الفيرما ديالو هاد الجفنة اللي تعطيه الإمكانية يتبع المقاييس ديال الماء اللي تبخرات وخاصو يرجعها لشجرو، إلا أنه خاصو يكون عارف هذاك المعادل الزراعي اللي تكلمنا عليه واللي هو خاص بالنوع ديال الشجر والمرحلة ديال الكبر لاش واصل وفي الناحية فاش هو موجود. وهذا المعادل هو تقريبا بالنسبة لشجر التفاح على سبيل المثال 0.55 في شهر 4 وشهر 5، 1 في شهر 6 وشهر 7، 0.9 في شهر 8 وشهر 9، و0.65 في شهر 10. فمثلا إلى أعطتنا جفنا في

0: سبع ايام ما بين جوج ديال السكوات 30 مليمتر تبخروا منها في شهر 5 مثلا، خاصنا نضربوها في 0.55 ونعطيو لشجرنا 30 مضروبه في 0.55 اي 16 مليمتر ونص ديال الماء، اي 165 طن ديال الماء في كل هكتار ديال التفاح في السكوة اللي جايه في هذاك الوقت.
1: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: نحييكم من جديد عبر المباشر مستمعينا الكرام، عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقعات التي نختم بها صباح الأخبار. تقدم لنا اليوم رسالة الرباط. جرت العادة أن تستدعى أسماء المبدعين في مناسبات بعينها، لكن أسماء الكبار منهم دائمة الحضور والاستدعاء. قد تختلف اختيارات الناس فيما يقرؤون من أعمال روائية، لكنك لن تجد من ينازع في أن دوستويفسكي اسم عابر للزمان عابر للأذواق. دوستويفسكي أدب الخلود عنوان نسختي اليوم من رسالة الرباط من توقيع الزميل نور الدين الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد. كانت وفاته عام 81,800 كلا لم يمت. تيودور دوستويفسكي عظيم أدباء العالم دون منازعة، يقرأه الناس اليوم كما كان يقرأه الأسلاف بلهفة وإصغاء وإعجاب، يقرؤونه ولا يفارقهم سؤال لماذا بالضبط يظل هذا النحيف الروسي متربعا على عروش قلوب القراء. لم يبل ما أنتج وحبر ولا نقصت قيمة حرف مما سطر، الاسم وحده إجابة، دوستويفسكي يقال وهو كاف يغني. تحت عنوان دوستويفسكي وبين دفتي أعماله عبقرية الكتابة الروائية كاملة الأوصاف، تعددت قراءات من اعتنى بمشروعه الروائي وهي على تشعباتها تتقاطع مجمعة على أن الرجل في تاريخ الأدب باب لوحده مستقل. أقرأ في يودور دوستويفسكي كغير من عشاقه لأنه الغواص الأعظم في أعماق النفس الإنسانية، المفكك بدقة متناهية لمختلف تلوينات صراعاتنا الداخلية الدائرة بين ثنائيات الخير والشر، الإيمان واللا إيمان، والحرية والمسؤولية. قراءته رحلة معرفية وعلاجية تفضح مخاوفنا، تصارحنا بتعقيداتنا النفسية وبهشاشتنا الأخلاقية. كل من جاء بعد دوستويفسكي عالة عليه في الأدب كما في علوم إنسانية أخرى كثيرة على غرار الفلسفة والتحليل السيكولوجي، وهو قبل ذلك وبعده وخلاله صاحب موهبة خاصة في طرح الأسئلة الفلسفية العميقة، أسئلة ما فوق الزمان والمكان. ناقش بجرأة خاصة قضايا الدين والمعتقد، شاغب فكريا على حدود الحرية والأخلاق، واخترقت أعماله تنويرات حول ضرورة الفكرة الصحيحة، تلك الفكرة التي إن وجدت عند الفرد وعمت عند الجماعة تمكنت من خلق القدرة الفردية والجماعية على فرض الذات والوجود. إن المدهش في كل ذلك أن كاتبنا لا يدعي معرفة كما لا يتكلف نصيحة أو توجيها بل هوصايا، احتفظ بحذق بارع بتلك المسافة اللازمة بينه وبين القارئ، تلك المسافة التي جعلت عيون كتاباته موردا للجميع والجميع عطشا. ظل عاصيا عن التصنيف والخندقة ضمن الخانات السياسية المعروفة من اليسار إلى اليمين وما بينهما، يقرأ عشاقه مقاطع من كتاباته يسطرون تحتها، يميزونها بألوان خاصة، ينقلونها إلى مذكرة تقميش، يحفظونها شواهد عن ظهر قلب باستمتاع. شخصية دوستويفسكي باتت من كثرة استدعائها على الألسن نماذج إنسانية أكثر واقعية من شخصيات حقيقية، تفوق في حقيقتها شخصيات وجدت وعبرت فيما سطر لها من مسارها من الوجود الإنساني دون أثر يذكر. دوستويفسكي لا يضارع في تصوير الشخصيات المتناقضة، يتعذر على قارئه تصنيف هذه الشخصيات ضمن ثنائيات الشر المطلق أو الخير المطلق، هي شخصيات واقعية للغاية واقعيتها تفرض دون اختيار آخر التعاطف معها من قبل من يعايشها قراءة حتى في أخطائها وتناقضاتها. في زمن روسيا القيصرية أبدع دوستويفسكي ما أبدع، وإبداع يقرأ كثيرا بنيويا في تغافل عن مختبر التفاعلات التي صاغته، مختبر بمحطات طويلة عريضة من التجارب والمعاناة والحرمان. من أوجه ذلك أن المبدع العظيم عانى من نوبات صرع طول حياته، حكم عليه بالإعدام شنقا لنشاط ضمن جماعة سياسية سرية، نفي إلى سيبيريا لعشر سنوات. وفوق ما ذكر عانى دوستويفسكي جراء إدمانه القمار، فنفى نفسه اختيارا هربا من الدائنين. هذه الديون للمفارقة هي التي فرضت عليه أن يكتب عددا من أهم نصوصه مسلسلة في الصحف حتى يؤمن أقساط سدادها. هذا الرجل المريض النحيف المنفي المعدم بالمعنيين والمدين هو مبدع النصوص الخالدة، الجريمة والعقاب، الإخوة كارامازوف، الشياطين وبقية العقد الفريد. في زمن سوق الأدب الكاسد المائع المسرف، في زمن أدب الذكاء الاصطناعي، شكرا للقدر على عبقرية دوستويفسكي، شكرا للديون، والسلام.
3: بهذا مستمعينا الكرام ما نصل وإياكم إلى ختام كل فقرتنا في صباح الأخبار. كنا معكم طيلة ساعة ونصف من الزمن ونسعد لذلك. شكرا لطرحم الودرس الذي كان في إخراج عددي اليوم، بعد قليل ما تنفو يقدمه مغتان جيبير. إلى اللقاء.

0: The One That Got Away de Katy Perry, les 6h57 sur Médien. Le journal, c'est dans quelques minutes maintenant, juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا الفيس مع الشمس فعامه النواحي في الحياه ديالنا ما عدا في جنوب الداخله فاش غادي يكون صافي ومشمش الريح غادي يصوت شرقي في السول الغربيه في درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه وغادي يصوت غربي في المناطق الاخرى كلها القوه ديالو مجهده شويه في السول الغربيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو مازال متوسطه ما بين 50 و 75% في النواحي الساحليه وهابطه لقل من 45% في المناطق الدخلانيه وتوصل كاع لقل من 15% في النواحي الجنوبيه الشرقيه الحراره وسط النهار مازال طالعه بحال ديال البارح ما بين 24 و 43 درجه في واد الذهب ما بين 26 و 33 درجه في دكالة ما بين 27 و 34 درجة في اللوكوس ما بين 28 و 34 درجة في عبدة ما بين 28 و 39 درجة في ناحية السوس ما بين 31 و 38 درجة في الساقية الحمراء 32 و 33 درجة في الشاوية ما بين 33 و 43 درجة في ناحية تادلة ما بين 34 و

0: 35 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34 و 37 درجة في الريف، ما بين 34 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، 36 و 37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و 39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37 و 42 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 38 و 43 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 40 و 44 درجة في ناحية الضرعة. وفهذا الطقس اللي غادي يكون بالخصوص في النواحي الجنوبية الشرقية بحال نواحي درعا وتافيلات اللي فيهم الشرقي والشوم والحرارة طالعة بالمعقول، وكذلك الجو ناشف بزاف، خاص الإخوان الفلاحة مالين النخل ديال التمر يردوا بالهم مزيان لندف التربة عند العروق ديال النخلة، ويعطيو عناية كبيرة للسقة ديال النخل ديالهم في هذه الفترة الحيوية ديال تكوين الجودة ديال التمر في العراجن. سقوات متوسطين ولكن متقاربين ما بين السقوة وقتها، بالخصوص السقة بالطريقة التقليدية وماشي بالقوتاقوت، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: h sur Média, le retour de l'actualité, c'est avec le journal de Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Ahlan bika Martin, ahlan bikoum mustamaina al-kiram, ilaykoum anawin as-sabi'a. طهران تعلن تعليق التزامها برسم مذكرة التفاهم مع واشنطن وتكثف قصفها لدول الخليج بعد موجة ثامنة من الاستهداف الأمريكي، ومجلس التعاون الخليجي يصف الهجمة الأمريكية بجرائم حرب. الرئيس اللبناني في واشنطن للقاء نظيره الأمريكي الثلاثاء القادم، ملفات سياسية وأمنية وأخرى اقتصادية ينتظر فتحها خلال الزيارة. منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون مع السلطات الليبية في ملف الهجرة غير النظامية. عن فرص التفاعل مع المطلب إضاءة ضمن هذه النشرة. الأرجنتين تواجه إسبانيا مساء اليوم في نزال إصدار الستار عن مونديال العام 26 و2000، مواجهة مثيرة بتفاصيل كثيرة والجماهير منقسمة في توقعاتها حول نتيجة المواجهة. أهلا بكم. نستهل النشرة بجديد توتر منطقة الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي أعلن أمس أنه بدأ بشن ضربات جوية جديدة على إيران لمعاقبتها على هجماتها ضد قواته في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين في أول خسائر بشرية لواشنطن منذ تجدد الأعمال الحربية في المنطقة. ومع التصعيد القائم أعلنت طهران من جهتها تعليق التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقع مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي وصف أمس الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية لمن طوت عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية. أمام تولي الاعتداءات الإيرانية حيال دول الخليج، ما هي الخيارات المطروحة أمام دول المنطقة في التعامل مع الانتهاكات الإيرانية؟ سؤال يجيب عنه عايد المناع الكاتب المحلل السياسي من الكويت حاوره نور الدين إيجاجان.
3: أنا أعتقد الخيارات الآن، نحن نجحنا نجاح كبير في الخليج بالتصدي للهجمات الإيرانية، بمعنى أنه تقريبا أكثر من 95% تم إحباطه، ولكن حصلت إصابات وحصلت اختراقات وإلى آخر. الآن طبعا نحن لسنا الذين قررنا الحرب ولا لنا علاقة، لكن ابتلينا بالتصرفات الإيرانية. الآن يعني منذ 28 فبراير ونحن نتصدى، وقد تصل المرحلة حقيقة، وهذا توقعي وليس معلومة، أن نقوم بالرد على الهجمات بهجمات مضادة دون أن نكون طرفا في الحرب. أنا باعتقادي هذا هو الأكثر، هذا بالإضافة إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة وهذه الاعتداءات، الادعاء بأنها تستهدف القواعد الأمريكية ادعاء زائف وغير حقيقي، بل تستهدف الأعيان المدنية وتستهدف الناس بشكل عام. لم يصب أي قاعدة أمريكية ولا مواطن أمريكي. القواعد الأمريكية تم إخلاءها قبل 28 فبراير، والأمريكان انتشروا وذهبوا، بعضهم بين الناس وبعضهم رجع إلى بلده أو مكان آخر.
2: عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي من الكويت. نبقى بالمنطقة ونعنى بالملف اللبناني. الرئيس جوزيف عون وصل السبت إلى الولايات المتحدة، وفي الأجندة لقاء بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. الزيارة تأتي تزامنا مع مفاوضات برعاية أمريكية تجري الحكومة اللبنانية مع إسرائيل محور وانسحاب

ذواتها من مناطق تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس اللبناني للولايات المتحدة منذ العام 2009. الزيارة ينظر إليها الداخل اللبناني كما الخارج باهتمام خاص.

0: يعول عليها المجتمع الدولي لعدة أسباب. أولا في الشكل تعتبر هذه الزيارة هي الأولى لرئيس لبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2009، وهذا بعينه إنجاز. ثانيا إن هذا النوع من الزيارات على هذا المستوى لرئيس دولة كرئيس لبنان وقيادة الظرف من شأنه أن يعزز مكانة لبنان على الساحة الاقتصادية، خاصة وأن الجميع يعلم مكانة واشنطن وإمكانية واشنطن. ثالثا يعني إن ما يجري في جنوب لبنان ما بين إسرائيل وبين حزب الله وحرص الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية على بسط سيادة لبنان على الأراضي اللبنانية، كما وهذا الحرص على منع انتشار السلاح وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، كل هذه الأمور سيشدد عليها الرئيس جوزيف عون خلال زيارته لواشنطن. والأهم من كل ذلك أن هذه الزيارة تأتي تتويجا لما يعرف باتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل بحضور ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع، وهذا الاتفاق وضع خطة عمل واستراتيجية معينة بين كل من إسرائيل ولبنان.
1: عبد الصمد سلامة المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي كان معنا من بيروت. في غزة أفاد الدفاع المدني بمقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني. وتواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي والمدفعي بشكل شبه منتظم في القطاع الذي تحتل أكثر من 60% من مساحته، ما يسر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار في ظل أزمة إنسانية حادة. إلى مغاربية هذه النشرة، 31 منظمة حقوقية ومدنية دعت الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى الوقف الفوري للتعاون مع السلطات الليبية في مجال ضبط الهجرة وإدارة الحدود، معتبرة أن استمرار هذا التعاون يسهم في انتهاكات واسعة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين داخل البلاد. في بيان نشرته منظمة العفو الدولية عبر موقعها الإلكتروني، انتقدت المنظمات استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم دعم مالي وتقني ولوجستي للسلطات الليبية يشمل توفير المعدات والتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية. هل سيتفاعل الاتحاد الأوروبي إيجابيا مع دعوات المنظمات الحقوقية ويوقف تعاونه مع السلطات الليبية في مجال ضبط الهجرة؟ هذه قراءة طارق لموم الحقوقي الليبي المتخصص في قراءة الهجرة أو في قضايا الهجرة واللجوء، تحدث من دبلان لنوردين كاجان.
2: منذ عام 2016 وتتوالى الأحداث، والاتحاد الأوروبي يعلم جيدا أن ليبيا بلد غير آمن سواء كان لإرجاع المهاجرين أو لبناء ما يسمونه نقاط الإنزال، وتدعم من قبل الاتحاد الأوروبي عبر الوكالات الدولية مثل الIOM المنظمة الدولية للهجرة التي هي من تقوم بتنفيذ هذه المشاريع من دعم مراكز احتجاز وأيضا بدعم حرس الحدود. حرس الحدود الذي يتهم من قبل فريق الخبراء والمتواجدين على الحدود الليبية التونسية، هناك ما يسمونه بحرس الحدود وهو تابع لوزارة الداخلية حليف الاتحاد الأوروبي وحليف إيطاليا، وفي شهر أبريل الماضي قدموا لهم الدعم، السيارات الدفع الرباعي وسيارات الإسعاف وأيضا الدراجات النارية. أيضا قاموا في مدينة غدامس بالقرب من الحدود الجزائرية أيضا بدعم مركز. فالاتحاد الأوروبي لن يعتبر، ولا نعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيغير من سياساته. كل ما سيفعله الاتحاد الأوروبي الآن هو سيؤكد على المعايير الحقوقية، وأنه دائما يطالب السلطات الليبية باتخاذ التدابير وأيضا في مكافحة الإتجار بالبشر، ولكن هم يعلمون جيدا أن من هم موجودين الآن ومنهم حرس الحدود هم عبارة عن ميليشيات مجموعات مسلحة غالبية انتمائهم قبلي وانتماء مناطقي وليس لهم أي علاقة بمهنية وبنظام يمكن التعويل عليه.
1: طارق لموم الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء. في شأن ليبي مستقل، ساد الظلام معظم أنحاء ليبيا منذ مساء الجمعة بعد انقطاع التيار الكهربائي إثر خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الأساسية عن الخدمة. شبكة التيار الكهربائي الليبية فقدت نحو 1350 ميجاوات من القدرة الإنتاجية، ما تسبب في انهيار التردد بالكامل. في غضون ذلك تحدثت تقارير إخبارية عن اتفاق بين طرابلس والقاهرة على تشغيل الربط الكهربائي بين البلدين لمواجهة الوضع الطارئ. نختم النشرة بمحطة رياضية. بعد أكثر من شهر من المنافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك تصل اليوم إلى محطتها النهائية بنزال مرتقب على نطاق واسع بين إسبانيا والأرجنتين. في العاصمة الرباط الجماهير المتابعة للمونديال منقسمة في توقعاتها بخصوص نتيجة النزال. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.

0: شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط تشير توقعات لجماهير مغربية إلى أن الأرجنتين الأقرب إلى الفوز بكأس العالم، ولو أن آراء لمواطنين آخرين تميل في لغة التوقعات إلى المنتخب الإسباني.
1: كتشوف ميسي فهكا فلاش كبير وباقي عنده الكرة في رجليه كما هي، مش بدلات حتى حاجة.
2: الأرجنتين أثبتت أنها تخرج دائما منتصرة حتى عندما تضيق الخيارات أمامها.
3: القلب باغي إسبانيا ديها، ولكن العقل الأرجنتيني لا ديها.
4: توقعت تكون مباراة كبيرة ومشوقة بزاف، الجوج مدارس اللي مختلفين بزاف، لاماسيا الإسبانية والأرجنتين.
5: إسبانيا فريق سوف يبحث عن التتويج، ولكن الأرجنتين لديها ميسي.
6: تريونفار يا أرجنتينا بس تينا ميسي.
0: في انتظار نهائي كأس العالم عبر مغاربة عن افتخارهم بالأمين جمال أو لامين يامال، حفيد مغربية من مدينة العرائش تتابع تحقق حلم حفيدها لامين نجم نادي برشلونة الكتالوني ولاروخا الإسباني باللعب في مباراة ضد قدوته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
7: وفي لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع انتزع منتخب إنجلترا الميدالية البرونزية أمس، ولأول مرة في تاريخه بفوز مثير على نظيره الفرنسي بستة أهداف مقابل أربعة. نهاية النشرة والكلمة تعود إليك مقدام.
8: Merci beaucoup Nourdine. Rendez-vous à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h11 sur Media. On ouvre tout de suite une nouvelle édition de Sport Matin avec vous Youssef Chatel. Bonjour.
9: Bonjour Martin.
8: Et on va bien sûr parler de cette fameuse finale de Coupe du Monde qui se fait tant attendre.
9: لحظة الختام بالنسبة للجميع في هذا المونديال المثير. الأحد تختتم كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى وقع عرض فني رفيع المستوى بعد 5 أسابيع من المنافسات و104 مباريات أقيمت في 3 بلدان مختلفة: المكسيك والولايات المتحدة وكندا. وجمعت للمرة الأولى 48 منتخبا. ستكشف كأس العالم عن هوية بطلها، وتسعى الأرجنتين التي يقودها ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962، لترفع حصادها إلى 4 ألقاب، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا. المباراة هي الوحيدة التي سيحضرها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى جانب مجموعة من الشخصيات الأخرى. عروض فنية وترفيهية مرتقبة هي الأولى من نوعها خلال مباراة النهائية لكأس العالم بحضور فنانين على غرار مادونا وجاستن بيبر وشاكيرا، بالإضافة إلى فرقة بي تي إس. الحفل سيعرف جزئين قبل المباراة أمام 80,000 متفرج، ثم في أو بين الشوطين، وهي الحالة التي ستسجل للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم بمختلف نسخها. المنظمون يراقبون عن كثب دخان حرائق الغابات في كندا الذي غطى سماء مساحات واسعة من الولايات المتحدة، يعتبر من الهواجس التي تخيم على هذه المباراة النهائية. على أرضية الملعب إسبانيا الأكثر إقناعا مع المدرب لويس دي لا فوينتي الذي نجح في الحفاظ على نفس درجة الاستقرار التي رافقت المنتخب خلال بطولة أمم أوروبا الأخيرة في ألمانيا. يعول على خط وسط قوي بقيادة رودري وأيضا فابيان رويس المرشح للعب دور أساسي في تشكيلة لاروخا عوضا عن بيدري، بينما يقود أويارسابال خط الهجوم إلى جانب لامين يامال الذي يواجه مثله الأعلى في هذه المباراة ليونيل ميسي. ماذا قال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا عن هذه المواجهة؟
10: أعتقد أن مجرد الوصول إلى المباراة النهائية يعد شرفا وامتيازا، والأجمل من ذلك أننا نملك فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب، ولم يقل أحد عكس ذلك. لذلك سنستمتع بهذه اللحظة معتمدين على أسلحتنا ونقاط قوتنا مع السعي للحد من خطورة المنافس، وهو منافس كبير جدا ومنتخب عظيم قدم مسيرة استثنائية خلال السنوات الأخيرة. منذ 8 أو 10 سنوات منذ وجود ليو ميسي مع الفريق، وسنخوض هذه المباراة أكرر بعقلية الاستمتاع باللحظة والإيمان بأنفسنا حتى تكون لدينا فرصة حقيقية للمنافسة على الفوز.
9: إسبانيا رفقة لويس دي لافوينتي تغيرت كثيرا واستعادت ذاكرة إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي التي نجحت في الفوز بلقبي بطولة أمم أوروبا وكأس العالم، والآن الفرصة مناسبة لإعادة نفس الإنجاز. على الجانب الآخر الأرجنتين مع ليونيل سكالوني بدأت البطولة بشكل متثاقل، نجحت في استعادة جزء من مستواها خلال الفترة الأخيرة وإن كانت تفوز من دون إقناع. حتى مباراة إنجلترا التي عرفت ثورة في آخر دقائقها بقيادة ليونيل ميسي المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، طبعا في حال فوزه بلقب المونديال. ليونيل سكالوني الذي تحول في غضون 10 سنوات لأفضل مدرب في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية قد يكرس هذه الصفة خلال أمسية اليوم. ليونيل سكالوني تحدث عن المواجهة.
11: بغض النظر عن كونها مباراة نهائية فهي في النهاية مباراة كرة القدم، ونحتاج فيها إلى أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا لكي نحاول الفوز. نحن نتعامل معها على أنها مجرد مباراة، ولا نشغل أذهاننا بأنها نهائي كأس العالم، لأن ذلك قد يشتت تركيزنا. في النهاية نستعد لها بأقصى درجة ممكنة كما نفعل مع جميع المباريات، وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث.
9: المباراة تجرى على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، يذرها الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، وتنطلق على الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. وفي المونديال أيضا أجريت مباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا من دون ضغوط، لدرجة أنها شهدت تسجيل 10 أهداف، ومنحت الإنجليز أفضل مركز لهم في البطولة منذ عام 1966. نزال شهد تألق الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفه 10 في النسخة الحالية ليصل إلى 22 هدفا في تاريخ مشاركته في المونديال بفارق هدف عن المخضرم ليونيل ميسي الذي يملك 8 أهداف في هذه النسخة، ويخوض النهائي طبعا من أجل رفع من أرقامه خلال هذه النسخة من كأس العالم. المباراة بين إنجلترا وفرنسا كانت الأخيرة بالنسبة للمدرب ديدي ديشون الذي حظي بثناء خاص من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شكره على السنوات المتميزة الذي منحها لكرة القدم الفرنسية. وكتب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون تطوى هذا المساء صفحة من تاريخ كرة القدم الفرنسية، شكرا ديدي ديشون على الانتصارات الأسطورية وعلى المشاعر القوية وعلى قيادتك للمنتخب الفرنسي طيلة السنوات الماضية. طبعا ديشون فاز بكأس العالم في روسيا 2018 وكان وصيفة لبطولة أمم أوروبا 2016. أما بالنسبة للحضور المغربي خلال هذه المراحل النهائية من كأس العالم، فقد تمثل في الحكم جلال جيد الذي قدم مونديالا للتاريخ، شارك في 4 مباريات 3 مباريات كحكم ساحة، وأمس خلال مباراة الترتيب التي نتحدث عنها كان حكما رابعا، وأنهى مونديالا متميزا جعل منه الرقم 1 على الصعيد الإفريقي. الحكم الدولي السابق عادل زراق يتحدث عن مشوار جلال جيد خلال هذا المونديال وعن ما يمثله للتحكيم المغربي.
12: بالنسبة لجلال جيد جاء في واحد الموجة ديال التغيير اللي كانت شاملة على الصعيد ديال الكاف، فمن بعد كأس العالم ديال قطر 2022 جات لجنة جديدة اللي خدت على الأتق ديالها أنها تعمل واحد التغيير ديال الأسماء إلى رتتي البال. في ظرف سنتين شفنا ذاك الصومالي عمر أرطان لعب نهائي ديال الشامبيونز ليغ، شفنا دحان بيضاء لعب فيلم ديال لاكان، أسماء اللي ما كانش كتتواجد من قبل. فالناس اللي ما عارفينش بأنه جلال جديد كان مخصوص هذا البروجي، هذا خداوه من حكام الشباب اللي عملوا لهم لا فورماسيون، يعني اون نوفيل جينيراسيون في لاكاف. الاشكال اللي كان هو انه لا ليست الاولانيه ديال لي كونديدا ديال لا كوب دي موند ما كانش فيها جلال، بالرغم انه يستاهل يكون فيها. تمام، دوزوا لو ستاج، مي تبين لهم بانه كاين وجوه جديده ممكن يزيدوها. فجلال جيد تزاد في الدوزيام فاغ ديال لي كونديدا بور لا كوب دي موند واستطاع انه يكسب الثقه ديال لجنه الحكام واكبر دليل الان ممكن نفتخروا بالحكم ديالنا ماشي غادي نقولوا الحكم ديالنا راه لعب ثلاث مباريات الى اخره الحكم ديالنا الان بالتمثيل المشرف ديالو اصبح هو الحكم رقم واحد الان في افريقيا والدليل انه جميع الحكام غادروا الا هو بقى والدليل الثاني انه جميع الحكام كي اللي لعب مباراه كي اللي لعب جوج وجلال جيد

0: 7h58 sur Médien, le journal de 8h dans un tout petit instant, juste après la météo.
1: في المغرب طقس مشمس جنوب الدخل العيون وغائم جزئيا إلى قليل السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء السويرة، 28 بياسفي، 29 بطنجة، 31 بالعيون أكادير، 33 ببني ملال، 36 بالنظور، 37 بفاس، 39 تسجل بمراكش، 41 بالرشيدية، و43 40 درجة على المقاييس مرتقبة بوجدة. الجزائر الأجواء مشمسة في الغالب غرب الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وغردايا وصافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 34 درجة مرتقبة بوهران، 35 بالجزائر العاصمة، 36 بتمنرست، 41 ببجاية، 42 بغردة، 42 بعنابة، 44

0: 40 بقسنطينة و 48 درجة المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس طقس مشمس في مختلف أنحاء البلاد، وخلال فترة ما بعد الظهيرة سيكون الجو كذلك في الغالب فوق مرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة لها. درجة الحرارة 38 درجة مرتقبة بجربة، 39 بالمنستير بنزرت، 40 تسجل بصفاقس جابس، 41 بتبرقة مدنين، 42 درجة تسجل بتونس العاصمة، و 48 درجة على المقاييس بتوزر.
1: huit heures, l'heure du journal présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: أهلا بك مرتين. أهلا بكم مستمعينا الكرام. إليكم عناوين الثامنة. الأرجنتين تواجه إسبانيا مساء اليوم في نزال إسدال الستار عن مونديال 26 و2000، مواجهة مثيرة بتفاصيل كثيرة. الجماهير الإسبانية تترقب نزال ضد الأرجنتين بمنسوب عال من التفاؤل. أجواء الساعة الأخيرة ما قبل المواجهة الحاسمة نرصدها بروبورتاج من مدريد. طهران تعلن تعليق التزامها برسم مذكرة التفاهم مع واشنطن وتكثف قصفها لدول الخليج بعد موجة ثامنة من الاستهداف الأمريكي. ومجلس التعاون الخليجي يصف الهجمة الإيرانية بجرائم حرب. توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا والعراق لإحياء خط نفط كركوك بنياس. واشنطن تدعم المشروع وتعول عليه للتخفيف من الأزمة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. في محاولة للحد من الضغط على شبكة الكهرباء مع اشتداد موجة الحر، تونس تلجأ إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي في عدد من المناطق. أهلا بكم. نستهل نشرة بالحدث الرياضي الأبرز مساء اليوم. بعد أكثر من شهر من المنافسات، كأس العالم 26 و2000 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك تصل اليوم إلى محطتها النهائية بنزال مرتقب على نطاق واسع يجمع إسبانيا بالأرجنتين. كل الأسئلة تعرف إجابتها الليلة القادمة، وفي طليعتها هل يحقق ميسي ما لم يحقق سواه فيحتفظ بلقبه بطل للعالم، أم يعود الإسبان إنجاز العام 2010؟ يوسف الشاطر.
3: من يلمس المجد ومن يجر أذيال الخيب راجعا إلى وطنه؟ سؤال يثير الرعب في قلوب الجماهير الإسبانية والأرجنتينية، بل يهز نفوسهم مع دبيب الثواني الذي يسبق موعد المباراة في ميتلايف نيوجيرسي الذي يتزين بكوكبة من نجوم الفن والترفيه كما اشتهت نفسه إنفانتينو، وبحضور شخصيات سياسية من أبرزها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجلان سيتركان خلافاتهما السياسية جانبا من أجل الاستمتاع بالرقصة الأخيرة للبرغوث الأرجنتيني. ميسي سيخاطب العالم بيسره من نيويورك. الأرجنتين إسبانيا قصة تاريخ من المواجهات المتكافئة. التقى الجانبان مرة واحدة في المونديال، كان ذلك عام 1966، فازت الألبي سيليستي في حين تملك إسبانيا إنجاز الفوز الأعرض في 2018. وفي هذا المونديال أبرزت لاروخا استقرارا تقنيا أكبر، وأظهرت الأرجنتين نفسا ثوريا عادت كلما تأخرت في النتيجة لأنها تملك ميسي الملهم والذي يملك فرصة تحقيق لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي رفقة المدرب ليونيل سكالوني.
4: بغض النظر عن كونها مباراة نهائية، فهي في النهاية مباراة كرة القدم، ونحتاج فيها إلى أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا لكي نحاول الفوز. نحن نتعامل معها على أنها مجرد مباراة، ولا نشغل أذهاننا بأنها نهائي كأس العالم. سنرى ما الذي سيحدث.

سكالوني هذا يحمل الكثير من الهدوء الذي يجب أن يحمله أيضا الحكم سلافكو فينتشيتش المحاط بالنقد وآثاره. المباراة هي فرصة لكسر تقاليد كأس العالم بين الشوطين، ستتوقف لإجراء حفل مصغر قد يمتد ل17 دقيقة. الجانب الاستعراضي حاضر بقوة في انتظار ما ستجود به أقدام اللاعبين من عروض كروية تعكس تقاليد

0: البلدين ورغبتهما في حصد أهم لقب في عالم الرياضة.
1: قبل ساعات من صافرة بداية نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين، تعيش المدن الإسبانية أجواء استثنائية في الساحات والمقاهي ومناطق

0: النهائي. فبعد 16 عاما على مجد جنوب افريقيا 2010 تعود للرخا لتقف على بعد 90 دقيقة من المجد، وذلك في مواجهة ارجنتين ميسي حاملة لقب بطولة العالم الماضية. في الشوارع الاسبانية يمتزج الحماس بالحذر، يقول احد المشجعين:
1: حسنا، فيما يتعلق بفرض الاسلوب اعتقد ان طريقة لعب اسبانيا افضل بكثير من الارجنتين، لكننا نرى ان الارجنتين ستحاول كسر إيقاع المباراة بكل ما يمكنها وإخراج لاعبي إسبانيا عن تركيزهم قليلا، لكن مهمة إسبانيا هي الحفاظ على الأداء واللعب الذي أظهرته في كل هذه المباريات الماضية.
0: ويضيف آخر:
2: فوز إسبانيا يكفيني، وإذا كان بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف فذلك أفضل لكي لا نعاني كثيرا.
0: أما الصحف الإسبانية فأجمعت على وصف النهائي بأنه حدث تاريخي، فعنونت ماركا أجمل نهائي في العالم، بينما اختارت أس كلمة فيناليسيما محذرة من أرضية ملعب ميتاليف كفخ محتمل للروخا، ولخصت موندو ديبورتيفو الموقعة في ثنائية النجمين ميسي ولامين جمال وجها لوجه من أجل المجد. أما الصحف العامة الإسبانية وصفت البايس الأرجنتين بأنها بطلة كبيرة تتحدى إسبانيا، وقارنت ميسي بمارادونا، فيما ركزت الموندو على أنها المواجهة الرسمية الأولى بين ميسي ومنتخب إسبانيا، وفي نبرة عاطفية وصفتها الدياريو بأنها مباراة الحلم وخاتمة جميلة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
3: وفي لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع انتزع منتخب إنجلترا الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه بفوز مثير على فرنسا بستة أهداف لأربع الليلة المنقضية. في المواجهة سجل كيليان مبابي هدفين للمنتخب الفرنسي ليكون رصيده في المونديال الحالي 10 أهداف، وليصبح مؤقتا الهدف التاريخي للمونديال برصيد 22 هدفين، ويليه في المركز الثاني ليونيل ميسي ب 21 هدفا حتى الآن. إلى مستجدات منطقة الشرق الأوسط، الجيش الأمريكي أعلن أمس أنه بدأ بشأن ضربات جوية جديدة على إيران لمعاقبتها على هجماتها ضد قواتها في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين في أول خسائر بشرية لواشنطن منذ تجدد الأعمال الحربية في المنطقة. ومع التصعيد القائم أعلنت طهران تعليق التزامها الوارد في مذكرة التفاهم الموقع مع الولايات المتحدة. إقليميا، وصف مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي الهجمات الإيرانية على البحرين الكويت والأردن بجرائم حرب، مشددا على أن تستوجب المحاسبة الدولية. في المتابعة عثمان الطاهري.
4: في تصعيد عسكري جديد ينذر بتوسع رقعة المواجهة، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران ردا على هجمات استهدفت قوته في الأردن وأودت بحياة جنديين أمريكيين في أول خسائر بشرية مباشرة لواشنطن منذ اندلاع جولة التصعيد الحالية في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الضربات تستهدف إضعاف قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب معاقبة الحرس الثوري على الهجمات التي طالت القوات الأمريكية في المنطقة. في أعقاب ذلك أكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ تجدد المواجهات. في المقابل صعدت طهران ردها العسكرية معلنة استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، فيما اعترض الأردن 10 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضيها. التصعيد العسكري الذي يهدد دول المنطقة العربية يدفعها إلى إيجاد معادلة أمنية جديدة، عنها يتحدث وائل عواد الخبير في الشؤون الأسيوية من نيودلهي.
5: الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة تدفع بالعديد من دول العربية إلى إيجاد معادلة أمنية جديدة في هذه المنطقة، وبالتالي توسيع التعاون الدفاعي مع الدول الإقليمية ذات صلة وقرابة مع هذه الدول خاصة باكستان يصب في إطار هذه التحولات الأمنية العميقة التي تشهدها المنطقة بعد الحرب.
4: في السياق، توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بدروس لا تنسى، متهما واشنطن بالتنصل من التزاماتها، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن تحركاتها العسكرية تهدف إلى ردع إيران وحماية المصالح الاستراتيجية في المنطقة. يأتي هذا في وقت حذر فيه مجلس التعاون الخليجي من خطورة استهداف
2: المنشآت المدنية.

0: التصعيد الجديد في الشرق الأوسط عقب ارتفاع جديد في سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة، بات قريبا من 4 دولارات للجالون، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وفي خضم تأثيرات الحرب المتواصلة على قنوات توريد الطاقة العالمية، عاد خط أنابيب كركوك بانياس إلى الواجهة بعد أكثر من 20 عاما من التوقف عبر توقيع اتفاقية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل الخط وتطويره. التوقيع تم برعاية أمريكية، ويتغير إعادة تضخيم مليوني برميل يوميا وتعزيز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة. سقف التطلعات المنتظرة من هذا المشروع يرصده تقرير مراسلنا في دمشق من ديب.
1: الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أكد أن المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، كما يعكس رؤية تقوم على التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية.
2: بلشنا نصدر الفيول أويل العراقي عن طريق سوريا، علاقة متميزة جدا جدا جدا على مستوى الرئاسة، على مستوى البزنس، على مستوى هي بداية العلاقة كانت مع قطر طبعا، وداعم الأول لسوريا، ونرحب بالمستثمرين بدخول الأراضي السورية.
1: وتناولت المذكرتان إعادة تأهيل وإحياء خط الأنابيب العراقية السورية ووضع الأسس التنفيذية للمشروع بالتعاون مع ائتلاف يضم شركات شيفرون ويو سي سي هولدينج وتي آي كابيتال، تمهيدا لبدء التنفيذ وتعزيز الاستثمارات النوعية في قطاع النفط والغاز. عن تحديات المشروع علق الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد معلا.
3: أتوقع الجانب الأمني هو الجانب الأخطر في هذا المشروع. مضيق هرمز واللي ذكروا إيران واللي عملت الأزمة العالمية، فأكيد ما راح تسمح لأي بدائل لهذا الخط، فأكيد راح ممكن تأمر بعض الميليشيات الموجودة في العراق إلى ممكن إثارة البلبلة في هذا الموضوع.
1: ورحبت الخارجية الأمريكية في بيان لها بنية الحكومتين العراقية والسورية المضي قدما في إعادة تأهيل وإصلاح خط أنابيب النفط المشترك بهدف الانتقال إلى مسارات بديلة لمضيق هرمز. ميديا يامن ديب دمشق.
0: من مختصرات الثامنة، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أمس الاستعداد لموجة حر ثالثة تبدأ الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتجاوز خلال الحرارة 40 درجة مئوية في أنحاء واسعة من البلاد، على أن تبلغ ذروتها الخميس ب 45 درجة في بعض المناطق. إسبانيا شهدت هذا الصيف موجتي حر إحداهما في أواخر يونيو، حين حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في أنحاء أوروبا، والأخرى في أوائل يوليوز. آخر محطات النشرة نخصصها لشؤون المغاربية في تونس. كشفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أمس عن قائمة بمناطق قد يتم اللجوء فيها إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 ليلا وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وقال مدير الشركة إن مؤسستها اضطرت إلى تفعيل القطع الدوري للكهرباء بصفة مؤقتة وبالتناوب بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها. وتشهد تونس منذ بداية الأسبوعية الجاري درجات حرارة غير اعتيادية تتراوح معدلاتها ما بين 42 و45 درجة في جل المناطق الغربية البعيدة عن السواحل. مشكلة الكهرباء في تونس مشكلة دورية، كما يبرز الخبير الاقتصادي بسام النيفر، تحدث من تونس العاصمة لنوردين جاجان.
4: تشهد تونس موجة قياسية من الحرارة نتج عنها الطلب قياسي أيضا للطاقة نظرا لاستعمال المكيفات سواء من المؤسسات أو من طرف العائلات. المشكلة الكبرى أنه الانتاج الوطني لا يكفي لتغطية الذروة، وتونس تعودت على توريد النقص عن طريق الربط مع الجزائر، ولكن عندما تكون المشكلة في الجزائر التي هي أيضا لديها طلب قياسي في الطاقة، تونس تجد نفسها أمام عجز لتوفير ما يكفي من الطاقة ولحماية الشبكة من الإجهاد ومن الانهيار التقني. بطبيعة الحال تم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء المعلن عنه مسبقاً، يشمل أساساً المناطق السكنية. مهما كان هناك دائماً محلات صغرى وهناك مؤسسات متضررة، تشكيات واضحة، وهناك من سجل خسائر كبيرة. في الحقيقة لن يتم القضاء نهائياً على هذه الظاهرة إلا مع دخول حيز التشغيل لمحطات الإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تم مؤخراً الموافقة عليها، ولكن لا يمكن طبعاً الدخول حينياً في الإنتاج. يجب أن ننتظر إلى 2028 و2029 لتكون هناك ما يكفي من إنتاج الطاقة الشمسية لتغطية الحاجيات الوطنية لدى فترة الذروة. من هنا إلى تلك السنوات القادمة تونس ستعتمد مرة أخرى على التوريد، وقد تشهد

0: إذن فترات أخرى من القطع الدوري للكهرباء.
1: بس من نيفر الخبير الاقتصادي كان معنا من تونس العاصمة. ومشكلة الكهرباء في الواجهة أيضا بليبيا المجاورة، منذ مساء الجمعة يسود الظلام معظم أنحاء البلاد بعد انقطاع في التيار الكهربائي إثر خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الأساسية عن الخدمة. في غضون ذلك تحدث التقارير الإخبارية عن اتفاق طرابلس مع القاهرة على تشغيل الربط الكهربائي البيني لمواجهة الوضع الطارئ. نهاية النشرة، هالكلمة بعد فاصل، تعود إلى مقطع.

0: Matin Info qui se termine en musique avec la route des arts d'Iram Berada. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette matinale et tout de suite je laisse l'antenne à Othmane Tahiri pour la synthèse d'actualité. Bonjour Othmane.
1: Sabah al khair Martin laka wa li kulli mustami'ina al karam. أهلا بكم. مستهل الموجز من الولايات المتحدة حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم إلى النهائي المنتظر في مونديال 2026 بولاية نيو جيرسي، قمة من نار تجمع بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأسطورة ليونيل ميسي بمنتخب إسبانيا الذي يقوده نجم برشلونة يمين يامال، ويطمح منتخب التانجو حامل لقب إلى الفوز بالنجمة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بينما يبحث منتخب لاروخا عن الظفر باللقب الثاني في تاريخه. المباراة تقام تمام 8 مساء بتوقيت المغرب. قبل ذلك ولحساب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، نجح المنتخب الإنجليزي في التغلب على المنتخب الفرنسي بنتيجة عريضة تمثلت في 6-4 لينجح منتخب الأسود الثلاثة في الظفر بالميدالية البرونزية. إلى الحرب في الشرق الأوسط الآن، حيث أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أنهى الليلة 8 على التوالي من القصف على إيران، موضحا أنه استهدف الوحدات المسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين في الأردن. قبل ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات المسلحة استهدفت قواعد عسكرية في الكويت والبحرين في بلدان الجوار. أعلن الجيش الأردني إسقاط 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون تسجيل إصابات أو أضرار. كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض أحد مواقع القطاع النفطي لهجمات إيرانية. سياسيا توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بدروس لن تنسى، بينما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بأنها جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية. في حصيلة محدثة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ تجدد المواجهة قبل أسبوع. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء وسط مفاوضات برعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل تتمحور حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق ما زالت تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. في تطورات جديدة بقطاع غزة المدمرة، فدى الدفاع المدني بمقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال ووالداهما جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني. أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها قريبا، ما أثار انتقادات حادة من معسكر نتنياهو. في خبر آخر، دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ليلة السبت إلى الأحد بعد تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني من هجوم بصواريخ باليستية. وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف تعرض مبنى سكني ومركز للتسوق والترفيه للقصف، فيما أكد رئيس البلدية اندلع حريقا في أحد المنازل. نختم هذا الموجز من المغرب. تتواصل موجة الحر إلى غاية يوم الغد بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى قذا برتقالي أن درجات الحرارة ستتراوح بين 44 و46 درجة في عدد من الأقاليم منها وادي الذهب، أسازاغ، أسمراتا، زاغورا وبوجدور. نقطة نهاية الموجز. أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر ميديا. أهل اللقاء.
2: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،

الفكرة اختمرت في ذهن الفرنسي جول ريمي مع مطلع القرن العشرين، ثم طفت على السطح عقدين بعد ذلك لتنظم أول بطولة كأس العالم، كان ذلك في العام 1930. هناك بعيدا في الأوروغواي بمشاركة 13 منتخبا ليتوج في الختام بالكأس الأوروغواي المضيف عقب فوز على الأرجنتين. الآن بعد حوالي قرن ها هي الأرجنتين تعود لتشارك في المباراة النهائية، وذلك المرة السابعة لتنازل المتادور.

ستفرق بينهما، وهما معا يؤتتان المشهد الختامي يجمعهما تاريخ هجرة إسبانية منذ أكثر من 4 قرون، وتجمعهما لغة واحدة هي اللغة الرسمية هنا وهناك. لكن اللغة ستمحى والتاريخ سيتوارى إلى الوراء، والقدر حكم عليهما بالتوجه في الفصل الأخير من مسرحية كأس العالم، والتي ستحدد مساء اليوم بطلا واحدا وحيدا سيصعد للبوديوم لحمل الكأس الغالية. هي مباراة نهائية بقصص عديدة متشعبة مثيرة. قصة الفتى الفذ الموهوب الأرجنتيني ميسي الذي أتى من أجل التشافي من مرض النمو البطيء في إسبانيا، فصنع وكتب 11 صفحات تاريخ الكرة العالمية رفقة النادي البرشلوني. ثم هي قصة ميسي هذا، ويأخذ صورة تذكارية مع النجم الصاعد ذو الأصول المغربية يمين يامال، وهو يستحم مرت حوالي 19 سنة، وهو الرضيع كبر وسيتحدى قدوته على ملعب نيوجيرسي. ثم هي قصة كل هؤلاء اللاعبين الأرجنتينيين الذين مارسوا أو لا زالوا يمارسون بالبطولة الإسبانية، بداية بالمدرب سكالوني الذي دفع في يوم من الأيام عن قميص ديبورتيفو لا كورونيا إلى جانب نجم الكرة المغربية نور الدين النيبت، ناهيك عن سيميوني ديبول جوليان ألفاريز مولينا ألمادا أو جيوفاني. هو لقاء إذن بدلالة عديدة للعديد من اللاعبين ولجماهير المنتخبين، جماهير العالم العاشقة لكرة القدم. البرازيل، إيطاليا، ألمانيا، الأرجنتين، الأوروغواي، فرنسا، إنجلترا وإسبانيا، ذلك هو النادي 8 الكبار، نادي المنتخبات التي رفعت كأس العالم. فلمن يا ترى سيبتسم الحظ هذا المساء؟ مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم معنا في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بوديوم لهذا الموسم، بوديوم المونديال، ونحن نعيش آخر اللحظات، والمونديال يعيش أنفسه الأخيرة. اليوم الحديث بطبيعة الحال عن المباراة النهائية التي يترقبها الجميع. بداية أرحب بمن يشارك

0: ارشيف لازم ارشيف
1: راه ارشيف نخليهم ان شاء الله هاد المقدمات كنحاولوا نجتهدوا فيهم. كي دايرين كلشي مزيان مستعدين مجدين الماتش اليوم ساعه 8 مساء
2: توقيت المغرب
1: لهاد البدايه المونديال. وكان معنا صديقنا نزار منذ البدايه ولكن ها واحد القضيه عمرك ما درتيها معنا تهضر لنا بالدارجه.
2: كنحضر بالدارجه لا ديجا كنحضر بالفرنسي
1: الفرنسي هذه شويه فرونسي ما متاكدش بزاف
2: ماشي بزاف غير شويه بصح الدارجه كنحضر الدارجه اللغه زوينه
1: اللغه زوينه
3: غنديروا تحدي
1: لا
3: اليوم غندوزو
1: لان انا كنكون معايا النهار كامل كنحكي معاه
3: البارح علمتي الفرنسي
1: اليوم كنحكي معاه زعما باللهجه اللي قريبه ليه وباش يفهمني
2: اللغه المشتركه يعني
1: اللغه المشتركه
3: ما تنساش الخير البارح قال لك علمتك شويه ديال الفرنسيات مشيت تما فرنسا
1: دابا يلا يتعلم
2: برا مع راسك
1: هو ساكن تما هذه شي 30 سنه فهمتي
3: وكاينين المغاربه تما بعدك فرنسا تبقى بعدك
1: بدا تعلم شويه ودابا انا مشيت للسودان نزار ما يكونش عندي مشكل كنحكي سوداني كويس
2: ممتاز
3: شو سي فؤاد شي واحد القضيه والله ما نكذب عليك في السودان حتى هما الا دواو بيناتهم بسرعه والله ما تفهم
1: لا لا انا
2: اللغه صعبه شويه
1: ولكن انا المهم خرج راسي مع صديقي نزار هذا الشهر و10 ايام اللي دوزناه اونصومبل. قبل ما نمشيو نهضروا على المباريات واحد الحاجه كنت باغي نهضر عليها وهضرنا عليها في كواليس انا وك نزار وبغيت نهضر على اليوم على شي حوايج اللي شفناهم زوينين في هذا المونديال وشي حوايج اللي مش شفناهم زوينين. انا الحاجه مثلا اللي عجبتني بزاف وهي الخروج ديال المنتخبات بحضور حتى اللاعبين الاحتياطيين. هذه مسألة عجبتني بزاف لأنه حتى ديك اللاعبين الاحتياطيين راسهم معنيين بالمباراة شحال هذه كنا كنشوفوا كيدخلوا مثلا أرضية الميدان كيدخلوا غير اللاعبين الأساسيين. الآن هذا الدخول نزار ديال يعني المنتخب بأكمله حتى اللاعبين الاحتياطيين حتى هما كيدخلوا حتى هما كيحضروا النشيد الوطني حتى هما كيسلموا على الحكام وعلى المنتخب الآخر. وهذه بادرة طيبة وطيبة جدا لأن في نهاية المطاف هذاك اللاعب راه حضر في المباراة وراه يقدر يدخل يشارك او لا ما يشاركش على الاقل هو كان حاضر. كتبقى لي ايضا حتى في الذكرى ديالو حتى في الوليدات ديالو ملي غيكبر
2: عنده يعني صوره
1: والصوره راه عندك كاين الصوره انه كان في المباراه وانه مثلا شارك فيها. نزار مثلا ناخذ الراي ديالك
2: يعني فؤاد دعني اقول لك بانه هو الذاكره الصوريه طبعا مهمه جدا لكل الناس. ما يحدث مثلا من شاركوا في بعض المونديالات لم يصر لهم اي صوره. ويوم كنا نتحدث عن سمير عجاب ظهرت له صوره في واحده من البطولات التي شارك فيها كان صغير جدا. هذه الذاكرة الصورية مهمة جدا لأنه إحنا عندنا مشكلة في الأرشيف في الأركايف عندنا مشكلة في الأرشيف عندما تأتي في واحد الوقت تسحب لك كل الذكريات وتبدأ تقلب عليها ما تلقاه. فهذا هو المهم لأنه هذه الصور لا تمحى موجودة في الأرشيف ستجدها على الفيفا ستجدها على كل المواقع الإلكترونية. فأعتقد أنه هذه واحدة من النقاط الجيدة. ثانيا فؤاد أيضا نقطة مهمة جدا التعديلات التحكيمية مهمة جدا وضع اليد على الفم رمي كرة التماس عدم التأخير. شوف ما في ولا لاعب يطيح ويعمل اللي يمثل لأنه عارف حيبقى دقيقة خارج الملعب ما في تمثيل. التعديلات التحكيمية كانت مهمة جدا أعتقد أنهم وفقوا في التعديلات التحكيمية في تسيير المباريات.
1: نعم ولاحظنا حتى الحكام أصدقائي أنه ما كيعلنوش على كل أخطاء كيخليوا الكرة تلعب على الطريقة الإنجليزية. ما يمكنش أي لاعب دسي تكيتي عليها هكا بالكتف ديالك غادي لا أعطيني تصفر ليه الخطأ يعني يعلن عليه يعني دي لما كيكون خطا واضح وواضح جدا. ذلك يا سي محمد
3: هو هذاك هو اللعب الرجولي والكل تفاجأ في الاداء ديال جيد جلال جيد
1: اللي كان البارح الحكم الرابع
3: تماما ولكن المباراه اللي خدا بان مثلا هذاك الاندفاعات الخفيفه وكنا تنصفروا عليهم في البطوله عكس رجع النقطه اللي تكلمت عليها سي فؤاد وكان كان كان كان يتداول على ان هذوك لي رومبلاسو غيبقاو في داخل الغرفه وعندهم تلفازه وهذاك الشيء ولكن العكس تبين والعكس الصحيح هو بان هذوك اللعابه تتكون عندهم قيمه لما تتكون مثلا مصاف الناشد الوطني مع
1: تتحس الناشد
3: تماما وهذو كلهم ايجابيات تكلمتوا عليهم انت ولا السي نزار. السلبيات سي فؤاد هو مثلا هذاك الوقت المستقطع على بريمير ميطون ولا دوزيام ميطون شويه تنقص من لاسيرتو.
1: انا كاين جدل في هذه القضيه سي محمد
3: بس
1: لا هو كاين جدل بطبيعه الحال انت ادرى منا

0: يعني هو البعض قال بانه كاين كيعطي واحد الانطلاقه جديده للمباراه. هذا الشيء اللي انا حيت كنتبع مواقع التواصل كاين مجموعه من الاراء تختلف بهذا الخصوص، انه كيقول لك لا بعد نوبات المدرب كياخذ داك الوقت باش كيعطي النصائح، باش حتى بعد نوبات المباريات فرق رجعات في المباراه بداك الوقت المستقطع ديال كولين بريك. الله اعلم دابا انت تعطي الراي وكاين اراء اخرى.
1: دابا هو كاين هذاك المدرب اللي كان رابح بيان سور عنده افونتاج لان تيطيح لو ريتم تيعاود يعطي تعليمات، عكس مثلا واحد المنتخب اللي خسر سي فؤاد وضغط لما تتوقف هذاك يكون ذاك التوقف تتكون مثلا بحال تتينزل لو ريتم، ما تيكونش صالح الفريق اللي كان ضاغط.
0: وهذا راه الشيء اللي كنقولوا حنا
1: فوالا ما بين مؤيد
0: دابا مثلا الفار كاين اللي كيكون عاجبو الفار ملي كي
1: يصفالحوك
0: إلا ما صفرش ليك ودرتيش ورجعتي مثلا الفار وانت ما استفدتيش كتولي تنتقد الفار. هذا هو الاشكال. يعني لا هذه كرة قدم انت خصك تقبل يعني بهذه القوانين زعما كانت في صالحك او ضدك، لان اليوم او دابا تكون في صالحك يوم اخر ما تكونش في صالحك الريزال مثلا.
2: لا صحيح فؤاد، شوف انا اقول لك حاجه، هو درجه الحراره، التوقف، تغيير القانون في كله، هو ليس هناك قانون في مصلحه احد الفريقين. يعني هو القانون للجميع
0: فوالا.
2: يعني عندما تتحدث عن الحراره تتحدث عن الملعب هذه عوامل لل 22 لاعب، يجب ان لا تنسى انه انت ايضا تتعرض للضغط من قبل هذه الأشياء التعديلات على الخصوص، فلذلك لا يمكن أجعلها فقط هي في فائدة وضد، لا هي للجميع، طالما أنها هي للجميع هي المساواة، المساواة في الظلم عدالة، فدي قاعدة شهيرة.
0: مثلا سي مديحي إذا كنت مثلا مدرب وانت خاسر بجوج الأهداف للصفر، يعني ذاك الكولين بريك راه في المصالح ديالك لانك تقدر اولا وشيلوا الفريق الاخر هاجم عليك، تقدر تجي باش كتوقف النزيف، تقدر تعيد ترتيب الاوراق، تعيد ترتيب مثلا النصائح للاعبين، لان كنعرفوا راه مدرب راه كيهضر في الملعب راه ما كيسمعوش اللاعبين كاينه ولا لا.
1: لا متفق معك،
0: هذا المدرب هو كيغوت، لا انت دوز هنا لا وقف، راه بعد نوبات اللاعب راه هو في الماتش ديالو.
1: هذه انا متفق معك، لا المدربين ولا بعض اللاعبين اللي تيكون واحد الارهاق. حنا تندوي على مثلا المتفرج، انا الشيء اللي عجبني بزاف وصراحه خصنا نتكلموا عليها سي فؤاد، هو واش كاين شي اخطاء اللي كان مؤثر
0: ما كاينش.
1: كاينين اخطاء تقريبا واحد ثلاثة اللي علاش ما كانتش مثلا الحمراء ديال ميسي مثلا ياك سي فؤاد، ما كانوش شي اخطاء اللي كارثية مثلا مثلا حنا ما تعرضنا ليه في قطر ضد فرنسا فكان ضربة جزاء
0: بالفعل.
1: دابا
0: حنا
1: دابا
0: ربما التحكيم كان عموما ونشيدو كما قلتي بالتحكيم المغربي وجلال جيد اللي قدم وجه جيد للتحكيم المغربي، لان ما حكمناش مباراة في كأس العالم منذ 2002 مع سمير الكزاز، وعلما باننا كان عندنا حكم الله يرحمه السعلي في هذا النهار اللي هو السعلي بالقوله الله يرحمه، واللي كان ادار فينا مباراه نهائيه لكاس العالم وما ادراك ما المباراه النهائيه ديال كاس العالم. انا كنت البارح مع شي اصدقاء كنقول لهم دابا كولين بريك ملي غادي يسالي لكاس العالم يقدروا يطبقوه في اوروبا، ولكن غادي يديروا الشوفين بريك يديروا مونتاج
1: والله العظيم
0: غيبقاو في نص الماتش يجيبوا اللعابه البرد يجيبوا لهم المونتاج باش يسخنوا شويه.
2: لن يطبق فيه،
0: لن يطبق
2: الاتحاد الاوروبي رفض تماما، وحتى الفيفا كانت رافضه بالمناسبه، انه هذه قوانين كره السله يعني لماذا تريد تطبيقها؟ يعني ثلاثه توقفات في المباراه هي في كره السله اربع اشواط، لماذا تريد تطبيقها؟ عقب ذلك كان في عوائد ماليه كبيره في
0: لا بطبيعه الحال، ولكن راه هو حيت هي الولايات المتحده شحال هذه وهي كطالب هذه القضيه ديال ان المباراه تقسم على اربع يعني على اربع اشواط بطبيعه الحال نظرا يعني لانه الموارد الماليه بالنسبه للنقل التلفزيوني يعني القنوات التلفزيون الناقله اللي تقدر تبيع في يعني بين في منتصف الشوط مثلا تقدر تبيع اعلانات باموال باهظه وباهظه جدا
2: ملايين الدولارات،
0: ملايين الدولارات. ولكن كما ذكرتي لحد الان كنقولوا لحد الان الفيفا لا زالت صامده، ولكن ربما في يوم من الايام انها تخضع لهذ المتطلبات ديال النقل التلفزيوني، لان بنات المطاف يا صديقي النقل التلفزيوني هو اللي كيتحكم لك الان في المباراه. العائدات من كتجي؟ راه كتجي من النقل التلفزيوني بالنسبه مثلا للفيفا اكثر من مثلا من المداخيل ديال الملعب.
1: هو السي فؤاد تكلمنا على مثلا كل شوط تيتوقف وي كان المده

0: تقريبا هي ديال جوج ديال الدقائق، ولكن الإشادة مثلا برمية التماس الحارس ما يبقاش يخليه عنده مثلا اللاعب ما يبقاش إلا بقى طايح ما تيلعبوا، فهمتيني؟ هادو أشياء اللي تقريبا هادوك الدقائق كون خلينا كما كان غيكون أكثر.
1: هي دابا في التصريح في الوتيرة ديال المباريات، وكتعطي حتى كيما واحد لو ريتم ديال المباراة. أنا بعض الأحيان كتجي كتلقى شوط مثلا فيه 45 دقيقة اللي ملعوب، الدقائق اللي ملعوبة فيه شي 23 ولا 22 إلا جيتي تحسب كرونو على ما كتشوف. أنا كنت بغيت نطبق الكولين بريك في بوديوم ساعة سيني صار ما بغيت نبقاو ندوزو واحد ربع ساعة ونرتاحوا واحد جوج دقائق نديروا هذه زار كذا مابقاش دابا الوقت
2: شورت فورما شورت فورما
1: في الحلقات القادمة. طيب تحدثنا ونمشي وقت كدرك بقينا كنهضروا ونسينا أننا جينا نهضروا على الكرة، هضرنا على الكرة وهذه أشياء مهمة نحرص عليها. حاجة اللي ما عجبتنيش وهي ذاك الحكم مسكين اللي ولا جاي الكاميرا هنا المرشاشة هنا الصفارة هنا ورقة صفراء هنا أما متقيل جاي مسكين جاي محمل هذيك الكاميرا غير زادوها يبغاو يزيدوا هذيك الكاميرا الرابعة اللي كيصور بها هذيك غير بدعة اللي ما لم تضيف أي شيء بالنسبة لجمالية النقل التلفزيوني، وهذا رأي يخصني أنا شخصيا فقط. طيب نمشيو نزار نمشيو
2: انت من المهنة انت اكثر شخص معني كيف يعني انت مذيع تلفزيوني انت اكثر شخص معني في الموضوع.
1: هذا رأي خاص والناس يقدروا اللي يقدر يتفاعلوا معنا الناس اللي غتعجبوا كاين اللي ما غتعجبوش، ولكن مسكين ذاك الحكم اللي كيبقاو فيا مساكن داخل ديك الكاميرا هنايا هذا باش
2: كيهضر مع
1: الحكم الرابع ذاك الرشاش باش كيرش الصفاره
2: البطاقه الحمراء البطاقه الصفراء
1: مشكله كان خصو يجي مع كارت ناسيونال معناتها يا زلمه. طيب نزار بعجاله نمشيو نهضروا شويه على الماتش ديال البارح وحضرنا عليه في الكواليس، انا مش باغي نهضر عليه ولكن نهضروا عليه لانه شفنا لقاء مثير امس 10 اهداف في مباراه ديال الترتيب ما بين انجلترا وفرنسا، 6 اهداف لانجلترا 4 اهداف خصوصا الشوط الثاني ملي شفنا فرنسا دخلت باللاعبين ديال الاساسيين وبغات ترجع وكانت تقدر ترجع لو لاعب اوليسي كانوا رجليه مقادين شويه البارح.
2: لا البارح ما كان مقادين، هو مولود في انجلترا ما تنسى، فلذلك هذا يخرجوا حتى ذهنيا يعني يكون في بعض الولاء عندما تولد في دولة وتعيش في تملك جنسية دولة أخرى يعني يكون هذا يقل نقص من التركيز طبيعي، ولكن أعتقد فؤاد أنه المباراة عدم الالتزام بالنتيجة، يعني النتيجة ليست مهمة ألعب كرة وهذه هي جمال كرة القدم. أعتقد أنه الالتزام التكتيكي الحاد في المباراة، يعني لو فرنسا وإنجلترا تلاقى في النهائي لما كانت هذه المباراة
1: واحد زيرو شيء واحد
2: ضربات ترجيح كثير ولا توصل صفر صفر حتى نهاية المباراة. الجميل في الشيء فؤاد أن دكة احتياطي إنجلترا أفضل بكثير من دكة احتياطي فرنسا. يعني أنت ساكا في أرسنال يبقي مدويكي على دكة الاحتياطي، أسماء كثيرة في المنتخب لعبت بالأمس والتركيز خاصة على لاعبي استون فيلا مارتينز وروجرز وجيهي الثلاثة. أعتقد أنه يعني في هذه الحالات فؤاد تشاهد متعة الدوري الإنجليزي بأنه اللاعبون الذين يلعبوا في الدوري الإنجليزي لديهم ذات المستوى، حتى دكة الاحتياطي أفضل من دكة من اللاعبين الأساسيين في إنجلترا. على النقيض دكة احتياط المنتخب الفرنسي أبانت على ضعف طيب. شديد وبعيد كل البعد عن اللاعبين الأساسيين.
1: طيب كما شفنا لقاء كبير وكما ذكرنا ملي كتغيب هاد الأهمية ديال المباراة، ولما شفنا هاد الأهمية ديال المباريات اللي ولات كتجاوز الجانب الرياضي الآن، يعني مباراة ديال كرة القدم عندها بزاف بزاف بزاف ديال الحمولات تاريخية كما مثلا غنشوفوا اليوم مثلا ما بين الأرجنتين وإسبانيا، كما شفنا في الأرجنتين وإنجلترا يعني لاعبين اللي خصهم يتموضعوا في السوق ديال الانتقالات، يعني ولات مباراه هامه وهامه جدا، وهذا يغتال نوعا ما الفرجه الكرويه اللي ربما عشناها هذه واحد 30 او 40 سنه.
0: ومتفق معك السي فؤاد، دابا ولو اننا تنقول مقابله ديال غتبقى للتاريخ لان اللي تتحت المرتبه الثالثه ماشي هي المرتبه الرابعه، هادو سي فؤاد تقريبا اغلب اللاعبين تيلعبوا في هذا من دول فرنسا الاغلبيه ديالهم تيلعبوا في بي اس جي اللي حاز على
1: سميتو دوري الابطال.
0: اذا ندوي على سميتو كاين الارسنال كاين ريال مدريد وكاين البايرن، فدائما هذاك اللعيبه سي فؤاد التقبيه يكونوا لاعبين على الخامس والسادس ماشي غير الثالث والرابع، ما تتبغيش لاعب ما تيبغيش يخسر. طيب. تيبغي المغربي دائما يفوز في المقابله.
1: طيب يفوز بالمقابله وهذا هو الحلم الذي يراود 22 لاعب اللي غيدخلوا ارضيه الميدان
0: اكثر
1: لاعب اللي غيدخلوا الميدان
0: غيدخلوا واحد الخمسه
1: بخمسه زير معايا الله يرضي عليك اللي غيدخلوا في الاول غنقدروا معايا سي معاك اللي غيدخلوا الميدان غيدخلوا 22 ارجنتي 11 ارجنتيني و11 اسباني. هناك لاعبين احتياطيين ايضا، هناك مدربين، طاقم فني، هناك جماهير عاشقه للمنتخبين. اليوم غادي تدخل في نيو جيرسي باش تكتب اخر اسطر هذه الكاس العالميه نزار مساء اليوم.
2: صحيح، اليوم هو الصراع، يعني حتى الان انا بالنسبه لي حتى الان لا اجد فارق ما بين لاعبي المنتخب الاسباني والمنتخب
1: الارجنتيني.
2: يعني كل ما اريد ان اتحدث عن اسبانيا ادخل واحد من الارجنتين الذين يلعبوا في الدوري الاسباني. يعني تقريبا معظم لاعبي المنتخب الاسباني المنتخب الارجنتيني يلعبوا في اسبانيا، وهذه مشكله. يعني من عندما تريد ان تتحدث عن سيميوني، عندما تريد حتى تتحدث عن ليونيل ميسي، هم اسبان اكثر ما هم ارجنتينيين، ولكن لديهم دماء الارجنتين.
1: سيميوني ايضا،
2: سيميوني
1: اللاعب والمدرب
2: مدريد، يعني لا ومولينا وبقيه اللاعبين الذين يلعبوا في الدوري الاسباني. هو ميزه المنتخب الارجنتيني بان هناك بعض اللاعبين يلعبوا في الدوري الانجليزي، الحارس مارك
1: ليستر، نعم،
2: انزو فرنانديز، مثلا تيغافيلو الذي يلعب في ليون، هو من اجاكس امستردام اتى ليون. هذول يغيروا النمط الاسباني داخل المنتخب الارجنتيني، ولديهم نظره بعيده كل البعد. حتى عندما تحدث عن الفارس، الفارس هو اسباني حتى هو، على الرغم انه نشا وترعرع في الارجنتين، ولكن حصل له ادابتيشن في لوتارو مارتينيز بعيد كل البعد عن اسبانيا، على الرغم انه ايضا كان يريد ان يلعب في برشلونه لفتره، وكان يريد ان يستقطبه في برشلونه. الطريقه هي اسبانيه محضه، يعني هي مدرسه واحده انقسمت الى نصفين، يعني فوله وانقسمت الى اثنين. فاعتقد ان المشكله الحقيقيه اليوم ان طريقة اللعب ستكون متشابهة، لا تعرف من هو الأرجنتين ومن هي إسبانيا. الأولوية بالنسبة لي أنا للأسبان، الأسبان لديهم واقعية أكثر من الأرجنتين. الأرجنتين لم تظهر حتى الآن بالمستوى المطلوب فؤاد، يعني مهما قلنا عنها أن هناك بطء في المنتخب الأرجنتيني، هناك تأخر في اختراع النتائج، هناك تأخر في تسجيل الأهداف. هذا يقين بأن ميسي هو الذي يحرك الأرجنتين، لأن بقية اللاعبين كلهم يلعبوا فقط
1: ميسي يحرك. أنا كنشوف حال ميسي هو كيستقطب اللاعبين ديال الخصم، فميسي كي يشغل واحد جوج أو ثلاثة لاعبين وكيخلي المساحة اللاعبين اخرين باش يتالقوا، كالوتارو مارتينيز اللي سجل، كجوليان الفاريز اللي سجل، كانزو ايضا فرنانديز اللي سجل. فغير الحضور ديال ميسي، غير ميسي في الملعب في سن 39، فهو اللي كيعطي ربما واحد الامتياز ماشي كبير نسبي لمنتخب لالبي سيليستي. اصدقائي انتم راكم جالسين معكم فين تمشيو، المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا والمتابعين ديالنا كنطلبوا منهم انهم يبقوا معنا. سنعود بعد قليل، بعد قليل جدا، بعد فاصل اخباري لمواصله الحديث عن النهايه الكبرى، اخر اسطر كاس العالم 23 هناك في امريكا الشماليه، والتي تجمع مساء اليوم ارجنتين أرجنتينا أمام إسبانيا. سنعود بعد قليل.
3: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
4: Vous êtes sur Média, la synthèse de 9h30.
5: Bonjour à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous pour la synthèse. Au Moyen-Orient, les attaques se poursuivent. Des sirènes d'alerte aérienne déclenchées à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur du pays. De son côté, l'armée du Koweït déclare ce matin répondre à des attaques de missiles et de drones iraniens. Un peu plus tôt, en effet, Téhéran annonçait cibler deux bases militaires au Koweït. Une riposte, selon les gardiens de la Révolution, aux attaques américaines. Cette nuit, en effet, Washington a lancé une nouvelle salve de frappe contre l'Iran pour la huitième nuit consécutive. Hier, une attaque iranienne a tué 2 soldats américains en Jordanie. Et aujourd'hui, l'armée américaine dit avoir ciblé les auteurs de cette attaque. Dans une autre guerre en Ukraine, plusieurs explosions ont retenti à Kiev dans la nuit.

0: Mehdi 1, podium.
1: من سيحمل هذه الكأس التي رأيتموها منذ قليل على شاشتكم؟ وبالنسبة للمستمعين مررنا هذه الكأس بمبادرة من صديقنا المخرجنا سيمونير دينا بهذه الكأس. من سيحمل هذه الكأس مساء اليوم بعد ساعتين، بعد ساعة ونصف من اللعب، أو بعد ضربات ترجيح، أو بعد شوطين إضافيين؟ سي محمد مديحي، من سيحمل الكأس؟ ليونيل ميسي؟

0: للمرة الثانية في مشواره الكروي، أم رودري عميد المنتخب الإسباني لاروخا اللي كيشارك في المباراة النهائية للمرة الثانية فقط مقابل يعني 7 مباريات للمنتخب الإسباني المنتخب الأرجنتيني.
1: والصراحة سي فؤاد تكلمنا البارح ونزيد يعني نزكي الكلام ديال نزار على أن الطريق باش يلعب المنتخب الإسباني هو اللي فافوري باش يكون اليوم يعني متوج، لأن الطريقة هو اللي يمتلك الكرة كما قلنا البارح تيخرج الخصم تيبحث، فمنتخب اللي يقدر ولو يسجل هدف ما تيتراجع للوراء، اللاعبين اللي كوليكتيف ذاك اللعب الجماعي هو اللي عكس وتكلمتي عليه قبيله سي فؤاد، لأن الكل تيمشي تيرد البال مع ميسي وطريقة ديال ميسي يعني راه تكلم عليها حتى المدرب ديال المنتخب الإسباني واللاعبين تيعرفوا. شفنا حتى الخرجات ديال إنيستا وكزافي على أن ميسي في أي لحظة يقدر يخلق لك الفارق من لا شيء يقدر يدير. سألي هذا
0: وخا أن ميسي فقد ديك السرعة ديالو ديك الاندفاع ديك الإكسبلوزيفيتي ديالو يعني ديك بعد ما شفت الكرة وكيمشي ما بقاش عنده هاد الخاصيه تاع 30 سنه
1: وي.
0: ولكن كيبقى عنده حلول، كيبقى انه بواحد يعني حركه مراوغه. وانا كنقول خصوصا سي محمد انه هذه القضيه ديال لما هو كيشغل الدفاع او اللاعبين الاخرين ديال المنتخب الخصم كيخلي مساحات للاعبين الاخرين انهم يضربوا.
1: وهذه متفق معك 100% راه كنستافدوا منها، مثلا انت ملي كان في برشلونة الكل تقريبا تيقول هو تقريبا شو شحال من تشامبيونز ليغ لعبها سي فؤاد، شو شحال من مدربين عباقره من بينهم مورينيو انشيلوتي ما خلاوهم، فدائما كيف نوقف ميسي؟ فهذا ما لقاوش ليه الحل. انا متفق معك على نقصوا عده اشياء ولكن ميسي دائما تيبقى ميسي يعني في لحظه واحده يقدر على الاقل يعطيك اسيست،
0: يعطي اسيست بحال اللي عطاها الانزو فرنانديز باقي مصير على اسيست الهدف ديال التعادل مع انجلترا.
2: مابغاش ينسى
3: قصدي قال لي لا مش قصدي يا صاحبي قصدي مسجله، رحنا الفيفا موقع الفيفا وشوف لو جاد انه مكتوب قصدي غادي تجيب كره من عندي الفيفا هذه.
0: هو شي طيب سيدي هو شي دوي معك بالدارجه
3: شفتها بالدارجه شايف
0: هو شي دوي ملي كيتعصب كيضرب بالدارجه
3: باش يكون واضح.
0: طيب عطا جوج ديال التمريرات حاسمه، يلا سيدي دابا انت الضيف ديالنا ما نخسروش في خاطرك.
1: هو عطاك باس ديسيزيف
0: باس ديسيزيف. لا يعني هل اليوم مثلا غادي يكون الكل مبني على ميسي، علما كما ذكرنا منتخب اسباني كيعرف ميسي بنفسه راه قاري كل شيء، دابا ميسي كتاب مفتوح للجميع، انا كل شيء كعرف الطريقه ديال انا كنعرف الطريقه باش كتلعب وانت كتعرف الطريقه باش كتلعب، وكما قلتي هادو اللاعبين اللي لعبوا مع لا انيستا لا تشافي هرنانديز لا بوسكيتس لا اللاعبين لا بويو لا الى غير ذلك اللي كانوا مع برشلونه في الحقبه الذهبيه ديال برشلونه، فاكيد انهم كيعطيو يمكن يعطيو نصائح لبعض اللاعبين لبعض المدافعين ها كيفاش تحاصروا ها كيفاش تتعامل معه دفاعيا، وان كان ميسي ما له حل كما كنقولوا.
3: لا ما له حل، هو ممكن يصنع لك مفاجاه في اي لحظه. هو من اللاعبين الذين يبتكرون اللحظه يعني مبتكره ليس معاده. يعني حتى الان اذا شاهدت انه هو دائما اصبح يروح على الناحيه اليمين اكثر، هذه كانت قليله، كان يروح بالعكس كان يدخل الى العمق كان يخترق الى العمق، الان نسبه لقله يعني ما هو كمان الجسد لديه وعليك حق، يعني انت لن تعيش بجسد 18 سنه طول حياتك ولن تعيش بقوه وطاقه 25 سنه طول حياتك، 38 ليست هي 25. ما يحدث الان لميسي ان لديه طاقه هو يعرف يسيرها. المشكله في بقيه اللاعبين فؤاد، يعني اذا قارنا مثلا منذ الامس الصحافه الاسبانيه تتحدث عن فابيان رويس، هذه الطاقه التي لا تتوقف، الرجل عايد من اصابه توج مع باريس سان جيرمان واصبح مفتاح لدرجه انه ابقى يبقي يعني بدري على دكه الاحتياطي، بدري لاعب مفتاح بالنسبه للفولتيك
0: طريقه اللعب
3: مهمه جدا بالنسبه للاسبان. فاعتقد بان ديناميكية المنتخب الإسباني تتمثل في الظهيرين، كوكري الذي أصبح روح، بورو الذي أوجد مكان وأبقى لورنتي على دكة الاحتياطي. فأعتقد بأن الديناميكية اللي سيطر على ميسي موجودة، لأن أنت لديك لاعب وسط واعي للحركة بتاعت ميسي بالإضافة إلى رودري القاضي القائد يعني تعرف من قبل وأنا عمال أطب سبات عاوز أقول كونسا قلت جيهي على استون فيلا عاوز أقول واتكنز قلت مارتنز
0: يعني هذا بعد 40 يوم يوميا كله متاح مسموح لك تقول لي بغيتي
3: ولكن يعني يجب يكون في درجة الاحترافية الكاملة يجب أنه ما يعني كمان المستمع هيقول لك هذا ما يعرفش
0: هذا ما يعرف الله لا ماشي مشكلة
1: هو النظام
0: عذرك معك أنا بغيت نرجع لواحد القضية وكان أثر لها واحد المقدم ديال واحد البرنامج هو مقدم مشهور في الولايات المتحدة الأمريكية تحدث على الرقم 19 فقال انه جاب ارقام ان ميسي كان اللي كان كيدير الدوش لهذا اليمين يامال كانت عنده 19 سنه وانا ذاك كان كيحمل الرقم 19 ويامال باش كيلعب الان كيلعب الرقم 19 اليوم شحال في التاريخ اصدقائي
3: 19
0: اذا الرقم وميسي يعني 19 كان زعما غريب هاد الصدفه ديال هاد الرقم في هاد المواجهه اللي كنشوفوا كما ذكرناه في هاد الصوره الجميله اللي دارت البوز يعني وانا بعد والله كتجيني بحال ابو فبركه بعد الحيه ولكن هي لانه كان هنا ميسي هو عنده 19 عام هنا وكان يدير واحد الحمله لواحد الجمعيه خيريه ديال التبرع وداك الشيء وكان مشى صور عنده صور مع داني اولمو عنده صور مع
1: شكون تصور مع جاو تصوروا مع في التيران
0: لا صغار كانوا باقي صغار كان دون بيدري وداني اولمو مصورين معاه باقين صغار وهو تبارك الله كبير انا عندي واحد صوره صغير مع نزار عندي عام وكنتصور مع نزار عنده ديك الساعه اكبر مني
1: في التصويره اللي تكلمتي عليها غادي نسول نزار على تعرف واحد المثل عندنا تيقول لك الرجال تلاقى
3: ايوه طبعا ايوه كمل لا ما عنديش
1: ما عندوش والجبال ما تلاقى
3: الجبال لا تتلاقى وشوف
1: سبحان الله
3: مثل عربي
1: احنا تنقول شو تكلمتي على سي فؤاد شوف دابا كيفاش هو ولا لعب معاه فينا وتقريبا
0: كاينه القضيه شفناها بزاف المرات ماشي بهذه الصوره دابا كاينه واحد الصوره ديال رحيمي مع محسن متولي رحيمي كان ديك الساعه كيجمع كان مع الفريق يجمع الكرات مع فريق الرجاء كاينه شكون اخر كاينه الصوره اللي كانت معروفه مشهوره ديال زولا اللاعب الايطالي
1: كان في تشيلسي
0: لا هو زولا كان مع ميسي مع مارادونا في نابولي وكان ايضا كانافارو ايضا صغير تا هو مصور مع
1: في نيوكاسل ياك وتشيلسي
0: لا في تشيلسي كان هضر لك انا على زولا وكانافارو تصوروا مع هما كيجمعوا الكرات
3: مع مارادونا
0: هو لما كان كيلعب في نادي نابولي باش نرجعوا للمباراه يعني اليوم شنو ننتظروا ايضا من يمين يامال لان خصنا نكونوا صراحه نقولوا يمين يامال ما قدمش افضل نسخه سجل هدف واحد ياك
3: مباراة السعودية
0: ما حضرش المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر ولكن ما شفناش بداعي الإصابة بسبب الإصابة ما شفناش يمين يامال اللي ربما شفناه هذا الموسم مع فريق ديالو برشلونة وساهم كثير وكثير في الفوز ديالو بلقب البطوله الاسبانيه الحاجه اللي كان دار زوينه بزاف هي ذاك الهدف اللي ترفض امام المنتخب الفرنسي كان هدف جميل ولكن ما عدا ذلك ما شفناش النسخه الكامله او الكبيره ديال يمين يامال في هذه البطوله كاس العالم
1: ومتفق معك
0: وربما اليوم يكون هو اليوم اللي يقدر اليوم ينفجر في هذه المباراه النهائيه سمعنا
1: هو سي فؤاد انا متفق معك على ان ماشي هذاك يمين يامال وعرفنا بان راه هو راجع من الاصابه غير داك الشيء اللي تكلمتي على ميسي تقريبا ينطبق على يامال لان حتى هو يرى جميع المنتخبات ولا اللاعبين اللي لعبوا ضده الا تيردوا معاه البال دائما ولكن حتى هو مثلا في
0: حتى هو كيجبد ليه واحد جوج ثلاثه اللعابه بالفعل لان خصك هو مصدر الخطر بالفعل
1: لاعب اللي هذه فرصه باش يصنع التاريخ لان ميسي مع لاش ديالو هذاك الشيء ولكن قدر يجيب في النسخه الماضيه وحتى دابا تيبحث على النسخه الثانيه حتى يامال بهذاك يعني الثقل اللي عنده في برشلونه وكذلك مع المنتخب الكل معول عليه
0: ميسي أصدقائي اسمح لي لقطعتك أستاذ محمد أن ميسي راه انتظر بدا كأس العالم في سن 35 عام أو 34 عام يعني هذه
1: 35
0: لأنه يعني 50 ل 35 عدى كأس العالم، لأنه وصل لمباراة نهائية في 2014 وكان خسرها أمام المنتخب الألماني، وكان هذاك هو الحلم أو الهدف الأسمى بالنسبة لي أنه يدي كأس العالم، وننتظر سنوات لأنه ما ننساش أنه بدأ عنده

0: 18 سنه و17 سنه في 2006 مع المنتخب الارجنتيني، راه لعب كاس العالم 2006 2010
1: كان 2014
0: حتى 2020. يعني انتظر خمس دورات باش عاد يالله يدي كاس العالم النزار.
2: يعني شوف انا اقول لك حاجه فؤاد، يعني هو لامين يامال ليس هو ميسي باي حال من الاحوال بالمقارنه. يعني مثلا في مباراه البرتغال طلعت على الصحف البرتغاليه والتحليل البرتغالي قالوا بان لامين يامال يجب ان تضع برجل وتضع قطر دائره في هذا قطر الدائره من الناحيه اليمنى، عندما تجد هناك لاعبان او ثلاثه لا يمكن لليمين يامال ان يسدد بالدقه التي تدخل بها الى الشباك. وهذا ما حدث فعليا، بانه ياتي لاعب من الوسط الظهير الايسر وقلب الدفاع الستوبر يقف على هذا الخط يفعل بالكره ما يريد، ولكن لا يسدد من هذا القطر في ناحيه خط ال 18 خط ال 18. هذا القطر اذا سيطرت عليه ثلاثه نقاط، واحد اثنين ثلاثه، توقفه في هذه الثلاث نقاط اي تسديده تكون في الخارج.
0: كان الشل الحركه ديال يمين يامال،
2: وعندما خرج مندس هو استطاع المنتخب. هناك شوف هناك عده حلول للمنتخب الاسباني، هناك مورينيو، هناك ويارزابال الذي يعتبر هداف المنتخب الان وهو لاعب متوسط جدا ولكن تكتيكيا تكتيك عارف فؤاد. بين يعني اسماء التي صنعت التقدم الاسباني والتفوق الاسباني ووصولهم الى هذا الكاس ليس هم الاسماء التي عهدناها، يعني ليس توريس، ليس الاسماء التي توقعناها، ليس برشلونه، لا هي اسماء في الظل، ولكن الالتزام التكتيكي والتفاهم مع لافونتي عاليه درجه عاليه جدا جدا.
0: انت فكرتيني وانت كدير هذه الحركات ديال يعني ديال محاصره اليمين يامال او الحد من الخطوره ديالو في قمه عطاء ميسي، وبدون ذكر اسماء كان عندنا واحد الصديق مدرب اللي كان كيشرح لينا، قلنا ليه كيفاش نقدروا نوقفوا ميسي، لان كنتي ما كتقدرش توقفوا ميسي، مستحيل توقفوا في ديك الحقبه ديالو مع برشلونه. قال لنا غادي تشد وغادير لي واحد ثلاثه مدافعين، واحد هنا واحد هنا وهنا، غادير لي واحد المثلث. بدا كيشرح لينا وهو كان مدرب لواحد الفرقه في المغرب. ديك الويكند اللي من بعد الفرقه ديالو خسرات بخمسه، وواحد اللاعب ديك الفرقه الاخرى ماركا ثلاثه، قلنا ليه صاحبي انت ما عرفتش تقدر توقف حتى هذاك، هذا توقف ميسي. قلنا لي ديك الخطه اللي دار ميسي ديرها بعد غير ديك اللاعب الفرقه الاخرى اللي هو لاعب عادي في البطوله المغربيه. نهضروا على كيما كل دابا كنشوفكم كلكم غاديين في ديك اسبانيا مرشحه، ما نقولوش فوق العاده، ولكن دعنا نقول ان لا اسبانيا لا أرجنتين عطاونا في واحد اللحظات يعني واحد الانطباع انهم يقدروا يوصلوا يعني للقب او يوصلوا المباراه النهائيه، في ظل خصوصا الدور الثاني شفنا تحدثنا عليها بالامس الوصول الصعب ديال الارجنتين للمباراه النهائيه، احتاجت لضربه لوقت اضافي امام الراس الاخضر المتواضع، احتاجت تسجل في الانفاس الاخيره على مصر في الدور السادس عشر النهائي بعد ما كانت متاخره بهدفين لسفر، ثم احتاجت لوقت اضافي امام سويسرا. واحتاجت ايضا لوقت اضافي يعني ماشي اضافي في الانفاس الاخيره باش تفوز على انجلترا. اذا ونفس الشيء اسبانيا حتى هي غاديه غير كما كنقولوا خطوه بخطوه، ما كتعطيش كره كبيره ولكن كتفوز سيف في الانفاس الاخيره لا على البرتغال من غير لقاء ديال فرنسا اللي كانت فيه متفوقه كثير على المنتخب الفرنسي.
1: هو عكس المنتخب الارجنتيني المنتخب الاسباني في دور المجموعات واجه منتخبات اللي صراحه تقريبا، ولكن كاينين جوج مقابلات اللي ضد جوج منتخبات اللي قويين تكلمت عليهم البرتغال وفرنسا، هذوما ليس من منتخبات
0: البرتغال ما كانوش قويين بزاف
1: عندهم
0: كان لقاء متكافئ سجلوا في الدقيقه الاخيره يعني واستفدوا من التحفظ ديال المدرب الاسباني مارتينيز، زعما ماشي
1: غير هو تتشوف بالمقارنه مثلا مع
0: مقابله فرنسا كانوا مزيانين
1: الخط الوسط انت تقول ديال البرتغال لان اللاعبين اللي تيلعبوا في البي جي وهذاك الشيء وتيمتلكوا عندهم هذوك الخاصيه ديال تيمتلكوا الكره. انا بغيت نرجع لواحد النقطه سي فؤاد يمكن تكون متفق معايا، هو كاين امتحان حقيقي بالنسبه لميسي لان تكلمت على تيمشي هو الجهه اليمنى، شكون اللي كاين؟ كوكوريلا.
2: كوكوريلا
1: شوف مدافع اللي من هذوك النوعيه ديال سيميوني اللي ما تيخليش لك ويمكن يعني تراو

0: وتعاود تلقاه. فاكيد بان من هذه الناحيه غادي يكون منتخب الاسباني شويه فافوري.
1: فافوري اذا بالنسبه للسي محمد مديحي اختار لو كون ديالو اختار في اسبانيا.
2: انا حدافك شويه عن الارجنتين.
1: انا كان باش نرجعوا على ميسي عاوتاني لانه في هذه المباريات اصدقائي كتحرك واحد المجموعه ديال الاهداف خصوصا بالنسبه للاعبين. لما كنشوفوا مثلا ميسي وفي الارجنتين عندهم واحد ما نقولوش صراع ولكن ديال جوج ديال التيارات وديما باقي لحد الان كيقارنوها بدييغو ارموندو مارادونا لانه مارادونا اسطوره ديال كره القدم ماشي في الارجنتين بل في العالم. هو اليوم يبغي انه يفوت مارادونا في الالقاب لانه غدي جوج كؤوس العالم وهذا الشيء اللي ما وصلش ليه مارادونا لما كان لاعب.
2: صحيح يعني هو كسر الارقام بدايه التتويج بكاس الامم امريكا لا كوبا امريكا هو لم يتوج به مارادونا باي حال من الاحوال. يعني هو يتفوق على مارادونا بالناحيه ستاتستيك احصائيات ولكن شوف فؤاد انت لما يكون لديك لاعب كبارادس لاعب كمل كوره وما زال يلعب وهو مفتاح المنتخب فكرة يعني أنت اللاعب الأرجنتيني محاط بأنك ألعب احترف أول ما تكمل كرة أرجع إلى الأرجنتين ستجد بوكا جونيور ستجد ريفر بليت منتظرينك يعني الباب لا يغلق في وجه هؤلاء اللاعبين المنتخب. فلذلك أعتقد بأن فكرة ميسي بأنه محاط بسيستم محاط بمجموعة تساعده على هذا الذي يحدث. يعني عندما تصل إلى 35 بعد 5 بطولات بعد 4 بطولات تتوج في البطولة الخامسة وتلعب البطولة السادسة وما زلت مرشح لتتويج باللقب هذه كل أرقام في صالحك. حقيقة الأمر أن ميسي تفوق استاتيستيك إحصائيا على مارادونا ولكن يظل مارادونا له
1: لا.
2: أنا دفعت على مارادونا كثيرا
1: في هذه القضية.
2: صحيح
1: أنا ما كان بغيش نقارن ميسي مع مارادونا كل واحد عنده الحقبة دياله كل واحد والكرة القدم كيف كانت تمارس بولي ديال 58 و62 و70 ماشي هو بولي ديال الان. مع العلم ان بولي فاز بكاس العالم 3 مرات يا اصدقائي 58 انا نسيت هذه القضيه 58 62 كان اصيب 62 ولكن جاء في 70 ودا كاس العالم في المكسيك. قليلون هم اللاعبون اللي داو كاس العالم يعني 3 مرات ف يعني هاد المقارنه غير جائزه وما عندها حتى شي معنى لان كل لاعب كان نجم في الحقبه ديالو في الوقت ديال ساعتها. واحد القضيه ديال سكالوني هذا كما ذكرنا كان رافي كما ذكرت في البدايه كان صديق كبير ديال نور الدين نيبت لما كانوا كيمارسوا ديبورتيفو لا كورون. كان لاعب عادي لاعب وسط ميدان عادي مقاتل ما عندوش مهارات كثيره ولكن كمدرب برهن على المؤهلات ديالو وعلى الامكانيات ديالو وعلى الدهاء ديالو. وحنا كنا كنتفرجوا في لقاء الدور نصف النهائي امام انجلترا نتساءل أرجنتين منهزمة يقحم لك من؟ يقحم أوتاميندي ويقحم ديبول لاعبين
2: تستغرب
1: واحد مدافع أوسط والآخر وسط ميدان
2: مدافع
1: فتسألنا ولكن في نهاية المطاف هذيك التغييرات اللي دار هي اللي خلات الأرجنتين ترجع في المباراة وتفوز بها.
3: وسي فؤاد ما تيدخلش مثلا اللاعب لأن كليدر ولا مثلا بالعكس عنده أهداف لأن تيولي تيبقى لاعب أطروا وكذلك في العرضيات وطمندي تنعرفوا بان
2: كرة العالية
3: يوجد كرة العالية فلذلك تيبغي يضغط على
1: احنا قرر احنا ربما كانت عندنا قراءة أخرى أنا واخا أنت مدرب وما كنتناقشوش معك في هذا الشيء ديالك أنت سي مديحي ولكن هو بحال دخل جوج لاعبين مقاتلين باش خلى الميسي واللوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز أنهم يبقاو في المعترك ديال المنتخب الإنجليزي وأنهم يعني ما يرجعوش باش يدافعوا. ممكن قلنا سوفينا الحديث على هذه المباراه النهائيه الساعه 8 ملعب نيو جيرسي للختام ديال كاس العالم. قبل ما غادي بطبيعه الحال نودعكم
3: اصدقائي
1: محمد البرونوستيك ضروري خصنا البرونوستيك
3: نسولك قال
1: تفضل
3: اعطيني برونوستيك
1: تقول انت ولا نقول ما عنديش مشكل
2: كلنا غادي نقولوا
1: كلنا نقولوا تفضل انت
2: تقول
1: انت نبدا
2: كابتن تفضل
3: 2-0 لإسبانيا
1: 2-0 هذه باينة نزار
2: 2-1 إسبانيا
1: 2-1 لإسبانيا أنا كنقول 1-0 للمنتخب الإسباني أيضا و ونرجعوا غدا ان شاء الله ونشوفوا شكون اللي عنده برونستيك صحيح. اصدقائي كنشكركم كثيرا ونشكر ايضا الشباب اللي

يشتغلوا معنا هنا في الاستوديو ديال ميدي ان تي في اليوم، اصدقائي الجميلين وليد عدنان وخالد امازال اللي تهما الحديث كله غير على طبيعه الحال المباراه النهائيه. شكرا لكم، شكرا لمخرج الحصه صديقي منير، فريق العمل باكمله كل واحد باسمه سواء هنا في استوديو ميدي ان تي في او هناك في استوديو ميدي ان راديو. ساعة الواحده بعد زوال برنامج لوتخ ماتش مع زميلي حكيم تميم على اثير ميدي ان راديو، ثم مساء برنامج ريمونتادا المونديال. شكرا لوفاء، شكرا على الاصغاء، الى اللقاء.

0: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار المونديال، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم إلى النهائي المنتظر في نيو جيرسي الأمريكية، قمة من نار تجمع المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأسطورة ليونيل ميسي في مواجهة المنتخب الإسباني الذي يقوده نجم برشلونة يمين يامال. يطمح المنتخب الأرجنتيني للفوز بالنجمة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بينما يبحث المنتخب الإسباني للظفر باللقب الثاني في تاريخه. المباراة تقام تمام 8 مساء بتوقيت المغربي. قبل ذلك ولحساب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، نجح المنتخب الإنجليزي في التغلب على المنتخب الفرنسي بنتيجة عريضة.

0: مثلت في 6 أهداف مقابل 4 لينجح منتخب الأسود 3 في الظفر بالميدالية البرونزية. إلى الأخبار الخاصة بالشرق الأوسط، الحرب الأمريكية الإيرانية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أنهى الليلة 8 على التوالي من القصف ضد إيران، موضحا أنه استهدف الوحدات المسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين في الأردن. قبل ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات المسلحة استهدفت قواعد عسكرية في الكويت والبحرين. في بلدان الجوار، الجيش الأردني أسقط 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة. سياسيا، توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بدروس لن تنسى، بينما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمة الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بأنها جرائم حرب. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء وسط مفاوضات برعاية واشنطن تجريها الحكومة اللبنانية مع تل أبيب تتمحور حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق ما زالت تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. في تطورات جديدة بقطاع غزة المدمرة، فاد الدفاع المدني بمقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال جراء غارة إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني في شمال الضفة الغربية المحتلة. على صعيد آخر، اندلعت عدة حرائق السبت ما أدى إلى إخلاء مستوطنة إسرائيلية وإصابة 2 إطفاء على الأقل وفقا لما أعلنته الشرطة وفرق الإنقاذ الإسرائيلية. أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها قريبا، ما أثار انتقادات حادة في أوساط نتنياهو. في خبر آخر، دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ليلة السبت إلى الأحد بعد تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني من هجوم بصواريخ باليستية. وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف تعرض مبنى عسكري ومبنى سكني أيضا للتسوق والترفيه للقصف، فيما أكد رئيس البلدية الاندلاع حريق في أحد المنازل. علاقة بروسيا، توجهت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية إلى موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيرها الروسية في ظل تعزيز البلدين الحليفين تعاونهما منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. نختم الموجز بالطقس. في المغرب، تتواصل موجة الحر إلى غاية يوم الغد بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن درجات الحرارة ستتراوح بين 44 و46 درجة في عدد من الأقاليم منها وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وبجدور، كما يرتقب أن تشمل الموجة مناطق أخرى بدرجات حرارة تتراوح بين 44 درجة، فيما ستتراوح بين 38 و40 درجة بإقليم السويرة. نقطة نية الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا للقاء.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت؟ بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.

صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند الصيف. صباح جديد اللي غنتلاقاو فيه معكم مستمعينا الكرام كما كل نهايه كل اسبوع باش ناخذوا استراحه قصيره من الايقاع الحياه السريع ونفتحوا مع بعضياتنا ابواب جديده للتفكير ونتقربوا اكثر من المواضيع اللي كتلامس حياتنا اليوميه باسلوب بسيط وهادئ وقريب من

0: موضوع اللي كنعيشوه كاملين بينا بلا ما نردوا ليه البال، اللي هو علاش كنعقدوا احيانا الحلول ديال شي مشكلات اللي هي بسيطه، يعني ملي كيكون الحل قدامنا ولكن الطريقه ديال التفكير ديالنا كتخلي الطريق ديال هذا الحل هذا كيبان اصعب مما هو عليه. علاش كنفكروا احيانا في عشرات الاحتمالات بينما يقدر يكون الحل اقرب من داكشي اللي كنتخيلوا، وكيفاش كيخلينا القلق والخوف نشوفوا المشكلات اكبر من الحجم ديالها الحقيقي؟ واش يمكن اننا نتعلموا التفكير بطريقه اللي تكون اكثر هدوء ومرونه ملي كنواجهوا تحديات الحياه؟ فغادي نتكلموا على بعض العادات الذهنيه اللي كتعقد الامور وعلى خطوات بسيطه اللي غتساعدنا على رؤيه الحلول بوضوح اكبر. اما في الفقره الثانيه مستمعينا الكرام فغادي تكون معنا الدكتوره اميره بوزلمات اخصائيه في الحميه والتغذيه العلاجيه باش تكلم لنا على موضوع مهم خصوصا مع ارتفاع درجات الحراره خلال فصل الصيف. غادي نتكلموا على التسممات الغذائيه في فصل الصيف وكيفاش نقدروا نحميو انفسنا ووليداتنا، علاش كتزاد الحالات ديال التسمم الغذائي خلال هذا الفصل، واشنو هي الاخطاء اللي كنرتكبوها مثلا في حفظ الاطعمه او لاعدادها بلا ما نردوا البال، وكيفاش نميزوا بين اضطراب هضمي بسيط وتسمم غذائي اللي كيستوجب التدخل الطبي. إذن مستمعينا الكرام موعد جديد من ويكاند صيف، غادي نناقشوا فيه كيفاش نقدروا نبسطوا الطريقه ديال التفكير ديالنا قدام مشكلات الحياه ونتعرفوا على اهم خطوات الوقايه من التسممات الغذائيه وكيفاش نقدروا ندوزوا الصيف يكون زوين للراحه والاستمتاع. كنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين كذلك مليء بالفائده والمتعه دائما في ويكاند صيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما العاده قبل ما ندخلوا الفقره الاولى واللي خصناها باش نتكلموا اليوم على علاش كنعقدوا احيانا الحلول ديال مشكلات بسيطه وعلاش كنفكروا في عشرات الاحتمالات بينما يقدر يكون الحل قريب لينا واسهل وابسط مما هو عليه، وكيفاش كيخلينا الخوف والقلق اننا نشوفوا مشكلات اللي اكبر من الحجم ديالها الحقيقي. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه من بعد ما نسمعوا المهدي مزين ومدارة في احمد، وغادي نعاود نرجع لكم. خليكم معنا مستمعينا الكرام.

مستمعينا الكرام، شحال من مرة واجهنا مشكلة صغيرة ومن بعد لقينا أنفسنا كنفكروا فيها لساعات أو حتى الأيام. يقدر يكون الأمر مجرد سوء تفاهم مع صديق أو لا شي رسالة اللي ما وصلناش الرد عليها، ولا قرار بسيط في الخدمة، ولا موقف عابر داخل الأسرة. ولكن بدل أننا نقلبوا على الحل مباشرة، كنبدأوا في طرح عشرات الاحتمالات وكنحللوا كل كلمة، وكنتوقعوا دائما أسوأ السيناريوهات حتى ديك المشكلة يعني كتولي من مشكلة صغيرة إلى حب نفسي كبير. والغريب أن بزاف ديال المشكلات اللي قلقتنا يعني لمدة طويلة ملي كتحل كنكتشفوا أن الحل ديالها كان أبسط بكثير مما كنا نتخيل. فعلاش كيوقع هاد الشيء؟ واش المشكلة فعلا معقدة، أم أن طريقة التفكير ديالنا هي اللي كتزيد لها يعني طبقات ديال التعقيد؟ وعلاش كيميل بعض الأشخاص إلى تضخيم التفاصيل بينما آخرين كيواجهوا المشكلات يعني بنفس الهدوء، أو لا بنفسها يعني بنفس المشكلات بهدوء وببساطة؟ وفي الفقرة هذه غادي نحاولوا أننا نفهموا علاش كنعقدوا أحيانا، شنو اللي هو بسيط، وكيفاش يمكن أننا نتعلموا التفكير بطريقة أكثر هدوء وواقعية باش ما نستهلكوش طاقة ديالنا في مشكلات اللي كان ممكن أننا نحلوها بخطوة واحدة أو لا بكلمة بسيطة. وأول حاجة غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام هي نسولوا واحد سؤال، اللي هو علاش كنحولوا المشكلات البسيطة المشكلات اللي هي معقدة. أول حاجة لأننا يمكن كنفكروا أكثر مما كنتصرفوا، لأنه من الطبيعي أن الشخص يفكر قبل ما يتخذ واحد القرار، ولكن أحيانا كيتحول التفكير إلى دوران في نفس الحلقة. بدل أننا نسولوا شنو هي أول خطوة يمكن لنا نديروها باش نحلوا هذا المشكل، كنبداو نستمروا في التحليل ديال كل الاحتمالات، وكنراجعوا الماضي، وكنتخيلوا المستقبل، وكنفكروا في أشنو اللي يقدر يوقع إذا درنا هادي ولا هادي، واشنو اللي ما غاديش يوقع. فمع مرور الوقت كيولي التفكير ديالنا نفسه يعني واحد جزء كبير من المشكله، بينما كيظل الحل مؤجل ومازال ما لقيناش. هادشي علاش كنلقاو ان بعض الاشخاص كيدوزوا واحد الوقت اطول في التفكير في واحد المشكله اكثر من داكشي اللي كيحتاجوا الحل ديالها فعلا. فملي نواجهوا شي مشكله نسولوا انفسنا شنو هي اول خطوه عمليه اللي نقدروا نديروها، اللي نقدروا نقوموا بها اليوم باش اننا تكون الخطوه غالبا الخطوه الاولى في الحل ديال هاد المشكله، وغادي تكون اهم من 100 فكره نقدروا نفكروا فيها. وكذلك كنحولوا المشكلات البسيطه لمشكلات معقده لاننا كنفترضوا دائما سواء الاحتمالات. يعني احيانا ما كتكونش عندنا كاع المعلومات، فكيبدا العقل ديالنا يعمر الفراغ. يعني اذا ما جاوبش شي شخص على الرساله ديالنا كيف ما قلنا، نقدروا نظنوا انه يعني هو غاضب علينا، او لا اذا عيط علينا مثلا المدير ديالنا في الخدمه نقدروا نتوقعوا ديما ان راه معيط عليا على شي مشكله ولا شي حاجه درتها. فاذا تاخر مثلا كذلك احد افراد الاسره، ديما كنبقاو نقولوا كنكونوا في الدار وشي حد كنتسناو يجي وتعطل، تنقول ياك ما وقعت ليه شي حاجه، ياك ما غالبا يعني هاد السيناريوهات هادي كتكون غير من صنع الخيال ديالنا ماشي من الواقع. فاحنا ما كنعانيوش من المشكله فقط، بل كنعانيو ايضا من عشرات الاحتمالات اللي اصلا مازال ما وقعتش. وكذلك لاننا كنخافوا من ارتكاب الخطا. بعض الناس كيأجلوا تاخذوا واحد القرار لانهم كيكونوا ديما باغيين ان القرار يكون مثالي، كيفكروا بزاف، كيقارنوا، كيقلبوا على الضمان الكامل، حتى كتضيع ديك الفرصه او لا كتعقد الامور اكثر. ولكن الحقيقه ان بزاف ديال المشكلات ما كتحتاج القرار المثالي، بل الى قرار مناسب اللي كيتخاذ في الوقت المناسب. وايضا لاننا كنعطيو لكل مشكله نفس الحجم، ماشي كاع المشكلات متساويه في الحجم. كاين فرق كبير بين مشكله اللي كتاثر على المستقبل الانسان وبين موقف عابر اللي غيسالي بعد ساعات او لا نهار. ولكن بعض الاشخاص كيضخموا الحوايج، كيتعاملوا مع كل موقف وكانه يعني ازمه كبرى، فكيستهلكوا من الاعصاب ديالهم والطاقه ديالهم اكثر من داك

شيء اللي كيستحقوا الأمر. وكذلك يعني خصنا نعرفوا أنه قبل ما نقلقوا نسولوا أنفسنا واش غادي يبقى هذا الأمر مهم مثلا بعد أسبوع بعد جوج الأسابيع بعد شهر. أحيانا هذا السؤال راه كيغير النظرة ديالنا بالكامل لهذيك الحاجة أو لهذيك المشكلة اللي كنواجهوها. مستمعينا الكرام، الموسيقى موسيقى موسيقى في كانت صيف دائما على ميديا أن، ونسمع هذه المرة الجايلان لاكوت، غادي نعود ورجع لكم باش نكملوا الموضوع ديالنا. خليكم معنا.

مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الصيف. من بعد ما سمعنا الجيلان لاكوت غادي نسمعوا المهدي فاضيلي راني وحدي، وغادي نحاول نرجعوا لكم مستمعينا الكرام باش نتكلموا على كيفاش نتعلموا التعامل مع المشكلات بطريقه ابسط في الحياه ديالنا باش نسهلوا الحلول ديالها. خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زي مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف وللحديث على على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو علاش كندخموا المشكلات الكبيرة. طرحنا التساؤل هذه وحاولنا نجاوبوا على علاش كندخموا المشكلات الصغيرة وكنرجعوها كبيرة بزاف أو لا كندخموا حتى الحلول. في بعض الأحيان كنفكروا حلول بسيطة كنبقاو نضخموها باش جينا كبيرة لأن هذا الشيء كيوقع كامل في الدماغ ديالنا. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نتعلموا التعامل مع المشكلات بطريقة أبسط أو لا كيفاش نقدروا ندربوا العقول ديالنا على التفكير ببساطة. يعني أولا خصنا نبقاو نطرحوا الأسئلة الصحيحة بدل أننا نسولوا علاش كيوقع لي هذا الشيء أنا ولا شي مرات كنبقاو نقولوا واش نقدر ندير دابا علاش بوحدي كيجيني كنطيح أنا في هذه المشاكل. فالأسئلة اللي كنطرحوها على أنفسنا هي اللي كتحدد كيفاش كنفكروا يعني الطريقة اللي كنفكروا بها. فخصنا نغيروا السؤال وغادي نلاحظوا أن حتى طريقة التفكير ديالنا بدات كتغير وكذلك نقللوا التوقعات السلبية. ماشي كل تأخير كيعني فشل وماشي كل اختلاف كيعني مثلا نهاية العلاقة وماشي كل خطأ كيعني موقوع كارثة. يعني كلما تعودنا على التفكير الواقعي كيقل الحجم ديال المشكلات في النظر ديالنا. خصنا نعطيو الواقع ديالنا فرصة باش أنه يتكلم ويتحدث معنا قبل ما نعطيو للخيال ونسمحوا له أنه يسيطر على المواقف. كذلك خصنا نديرو التمييز بين داكشي اللي كنقدروا نغيروه وداكشي اللي ما كنقدروش نغيروه. كاين شي أمور اللي كنقدروا نخدموا عليها وكاين أمور اللي خارجة الإرادة ديالنا. فإضاعة الوقت مثلا في مقاومات الحوايج اللي ما نقدروش نغيروها وما كنقدروش نقاوموها يعني فهادشي كيزيد غير أنه يعقد المشكلة بدل أنه يقدم لنا حلول. وكذلك خصنا نتذكروا دائما أن البساطة ماشي هي سذاجة بل الناس يعني كيعتقدوا أن التفكير في بعض الأحيان يعني التفكير البسيط راك يعني تفكير سطحي. لا خصنا نعرفوا بأن التفكير البسيط راه هو اللي كيعطي الأكثر يعني الأشخاص اللي كيعطيهم الحكمة غالبا وهاد الأشخاص هادو يعني كيعرفوا كيفاش يقدروا يميزوا بين المهم وغير المهم وكيقلبوا دائما على الحلول الواضحة بدل أنهم يغرقوا راسهم في دوك التفاصيل اللي في بعض الأحيان ولا غالبا ما كتعاون في والو. فماشي كل المشكلات اللي كنواجهوها كتكون كبيرة ولكن الطريقة ديال التعامل ديالنا معها هي اللي تقدر تخلينا نشوفوها يعني كبيرة. وملي كنتعلموا أننا نهداو واحد شوية وأننا نميزوا بين الحقيقة والافتراض وأننا نبدأ بخطوة صغيرة بدل أننا نشغلوا بعشرات سيناريوهات في الدماغ ديالنا فكتولي الحياة أخف وكيولي حتى الحلول كيولي يبانوا لنا أقرب من داكشي اللي كنا كنظنوه. وفهاد الصيف هذا مستمعينا الكرام خصنا نجربوا أننا نواجهوا بعض المواقف ببساطة أكثر وأننا نسولوا أنفسنا قبل ما نقلقوا واش هاد المشكلة فعلا معقدة أم إحنا اللي عطيناها أكبر من الحجم ديالها. لأن بزاف ديال راحة البال ما كتجيش من الاختفاء ديال المشاكل بل من طريقة التعلم ديالنا الهادئة والحكيمة لكيفاش غادي نتعاملوا مع هاد المشكلات. مستمعينا الكرام خليكم معنا غادي نسمعوا عاوتاني شوية ديال الموسيقى أكيد وما تنساوش من دابا شوية غادي تكون معنا الدكتورة أميرة بوزلمات أخصائية في الحمية والتغذية العلاجية باش تكلم لنا على موضوع مهم بزاف مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هاد الفصل ديال الصيف. يعني غنتكلموا على التسممات الغذائية في فصل الصيف وكيفاش نحميو أنفسنا وشنو بعض الأخطاء اللي كنرتكبوها في حفظ الأطعمة أو لا إعدادها بلا ما نردوا البال وكيفاش نقدروا نميزوا بين اضطراب هضمي بسيط وتسمم غذائي اللي كيستوجب التدخل الطبي. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز العاشرة والنصف. أما دابا فغادي نخليكم مع دي جي فان حنان الخضر ومهدي مزين في أغنية جميلة ما خسر والو.

في اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينغ بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي فيبر وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، اذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الصيف على ميديا ومازالين مستمر معكم اكيد في المواضيع ديالنا ديال الصباح. دابا شويه مستمعينا الكرام غادي تكون معنا الدكتوره اميره بوزلمات، اخصائيه في الحميه والتغذيه العلاجيه، باش تكلم لنا على التسممات الغذائيه في فصل الصيف وعلاش كتزاد هاد التسممات الغذائيه في هذا الفصل وشنو الاخطاء اللي نقدروا نكونوا كنرتكبوها في حفظ الاطعمه او لا اعدادها بلا ما نردوا البال واللي تقدر تسبب لنا هاد التسممات الغذائيه، وكيفاش نقدروا نحافظوا على الاطعمه وحنا يعني كنخرجوا كناكلوا يا اما على برا وكندو معنا الماكله كذلك كنصايبوها في الدار ونخرجوا تقدر تضربها الشمس. كاين بزاف ديال الحوايج اللي غادي نتكلموا فيهم رفقه الدكتوره اميره بوزلمات من بعد ما نسمعوا عادل اشبي انا وياك مستمعينا الكرام، خليكم معنا.

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند صيف، اذا كيف ما ذكرنا سابقا الصيف كيعني السفر والرحلات والشواطئ والشواء والماكله خارج المنزل، ولكن ايضا فصل اللي كترتفع فيه الحالات ديال التسممات الغذائيه، واحيانا وجبه واحده فقط تقدر تحول نهار زوين لساعات ديال الالم والتعب، وربما كتستدعي حتى زياره المستشفى. فكيفاش كتوقع التسممات الغذائية؟ واش يمكن أننا نحمي أنفسنا منها بخطوات بسيطة؟ وشنو هي أكثر الأخطاء اللي كنرتكبوها بلا ما نردوا لها البال؟ فباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع الشيق، فأنا فرحان بزاف أن نرحب بالدكتورة أميرة بوزلمات، أخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، باش تشرح لنا أكثر وتوضح لنا أكثر. فغادي نقول أهلا بك دكتورة، وشكرا لك بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الصيف.
1: اهلا، بغيت نشكر بزاف الاذاعه ميدي ان والبروغرام ديال ويكند الصيف على هذه الاستضافه. شكرا.
0: اهلا اهلا بك دكتوره، وشكرا جزيلا لك على قبول الدعوه، وشكرا على تواجدك معنا. اذا اليوم غادي نتكلموا على التسممات الغذائيه في فصل الصيف، كيفاش نقدروا نحميو انفسنا منها؟ يعني ملي كنسمعوا العباره ديال تسمم غذائي، بزاف الناس كيعتقدوا ان السبب هو ماكله اللي فاسده ولا اللي خايبه. فدكتوره، اول حاجه شنو هو المقصود بالتسمم الغذائي؟ واش يعني كل اضطراب في المعده بعد ما ناكلوا شي ماكله يعني كيتعتبر تسمم غذائي؟
1: التسمم الغذائي هو واحد المرض كيجي ملي كناكلوا هذا شي ماكله كتكون فيها الجراثيم، كتكون ملوثه، كتكون فيها البكتيريا ولا الفيروسات البارازيت او السموم ديال هاد الجراثيم كيلوثوا ديك الماكله. وهذه الماكله كتكون كتقدر كتعمل تاثير كبير على الجهاز الهضمي، وكتعطي واحد الاعراض مختلفه على الامراض اخرى. ماشي اي وجع ولا اي حرق في المعده كيعني باللي عندنا تسمم. ممكن بزاف المرات يكون غير سوء الهضم، او لا قدر يكونوا لي غاز ولا النفخه، او لا خدينا شي وجبه تكون ثقيله، او لا عن الحساسيه. دونك في التسمم الغذائي غالبا كنلقاو الاعراض كتكون قويه شويه، بحال الاسهال او لا هذا وجع الكرش قوي، سخانه، وهاد الاعراض ممكن يبانوا من بعد زعما ساعات او لا نهار او لا يومين، زعما مور ما كلينا ديك الوجبه اللي كتكون هي السبب هاد التسمم.
0: نعم، باش نتكلموا اكثر على الاعراض دكتوره، بما انك شرتي الاعراض، يعني كاين شي من غير هادشي اللي قلتي، واش كاين شي علامات اخرى كتدل على ان الشخص كلا شي ماكله ماشي هي هذيك، وبدات كتبان عليه بعض العلامات اللي كتبان بأنه راه تصاب بالتسمم الغذائي؟ وشنو نقدروا نتعاملوا معه؟ يعني شنو خصنا نديروا؟ نكتفيوا فقط بالراحة ولا شرب السوائل، ولا مثلا خصنا نزوروا الطبيب بشي يعني بشكل ضروري؟
1: دونك شوف، الأعراض ديال التسمم الغذائي نورمالمون الانسان اللي كيكون فيه التسمم الغذائي كيقدر يكون كيحس بالتعب والعياء بزاف، انا وجع في المنطقة ديال الكرش، والإسهال، وتلقي لي فوميسمون بزاف. داكور، خصنا نمشيو عند الطبيب الا كان ديك الإسهال شديد كيكون قوي، واذا كان باغ اكزومبل فيه الدم او لا ارتفاع السخانه كتكون عاليه بزاف. داكور، او لا ملي كيكونوا الناس كيكونوا سورتو اذا كان كيصب زعما الناس الصغار ولا الانسان اللي كيكون كبير في السن او لا المراه الحامل. دونك على حساب كل واحد. نورمالمون اذا كان حتى تسمم خفيف،
0: نعم،
1: اهم حاجه هي نعوضوا الماء والاملاح المعدنيه اللي فقدنا الجسم ديالنا على هذا الاسهال وهذا لي فوميسمون. دونك الماء مهم بزاف. قدر المريض يشرب الماء بشويه، وممكن ياخذ هذيك ديك بحال واحد الدواء كيتباع في لي فارماسي الصيدليات، كيكون ديال ريدراتاسيون اورال، كيكون فيه لي زيلكتروليت، وكيكون فيه ديك الاملاح المعدنيه اللي كيفقد الجسم ديالنا
0: بسبب التسمم.
1: دونك وفي هذه المرحله هذه بزاف الناس ما كيحتاجوش يمشيو للطبيب، كيخصنا غير نرتاحوا وناكلوا الماكله سورتو اللي كتكون خفيفه. اصلا الانسان اللي كيكون جاته كيكون جاه التسمم راه كيكون عنده شهيه محدوده، كتكون عنده شهيه قليله،
0: نعم،
1: دونك الماكلة اللي خصو ياكل خصها تكون خفيفة بزاف سهلة الهضم.
0: نعم.
1: بحال ياخد شي هذا شي شوربه ولا شي سوبه ديال الخضره.
0: نعم.
1: الروز البنان الخبز الحاجه اللي كتكون مقليه ميد ما يبعد منها تكون
0: نعم.
1: حاجه اللي كتكون سهله باش يقدر يهضمها المعده وكيعطي الراحه من الجهاز الهضمي ديالو وياخد بزاف ديال الليكيد والماء.
0: نعم نعم واضحه دكتوره. يعني ولكن بما اننا تكلمنا على الماكله يعني في الصيف كترتفع بزاف درجات الحراره وكيولي صعيب علينا اننا نحافظوا على الماكله ديالنا يعني كتولي صعيبه باش نحافظوها. فعلاش كتزداد هذه الحالات ديال التسمم الغذائي خلال هذا الفصل ديال الصيف بالضبط؟ وشنو اكثر الاطعمه اللي كتحتاج اننا نردوا ليها البال ونحافظوا عليها يعني بطرق معينه باش ما نقول باش ما تخسرش لنا ديك الماكله؟
1: دونك الصيف هذا الحراره كتكون عاليه دونك هادشي اش كيعاون هاد الجراثيم بحال هاد البكتيريات يتكبر وتكبر بسرعه حيت البكتيريات وهاد الجراثيم كيتعجوا من الحراره دونك ملي كيجبروا الحراره مرتفعه كيكبروا بسرعه دونك يقدروا هذا زعما ينتشروا دغيا دغيا في الاكل.
0: نعم.
1: والماكلات اللي خصنا نحذيو راسنا منها هو سورتو هذا الحوت ولي فري دو مير البيض الحليب والمنتجات ديالو اللحم الدجاج لي سالاد اللي كيكون فيهم المايونيز سورتو المايونيز اللي كتكون معدله بالبيض كتكون معدله في الدار والماكله اللي كتكون هذا مطبوخ زعما مصيبه بالحق ملي كتكون كنخليوها برا الثلاجه مده طويله كنطيب واحد الحاجه كنخليها خارج كنخليوها على برا في الحراره دونك خصنا دائما نحافظوا على الماكله في درجه ديال الحراره مناسبه بالأغلبية نخليها دائما في الثلاجه ما نخرجوهاش منها حيت الحراره هي اللي كتخلي هاد البكتيريات تكثر بسرعه دونك اذا غادي ناخذ اي حاجه نخرجوها من هذا الثلاجه وناكلوها في ديك اللحظه ما نخليوهاش خارج الثلاجه سوايع ولا مده طويله سينو ديك البكتيريات كيكبروا فيها وكيقدر يوقع التسمم الغذائي.
0: نعم. وفي العطله يعني ما كناكلوش في الدار بزاف يعني كناكلو في المطاعم وكناكلو كندو معنا الماكله للشواطئ واحيانا كنشريو ماكله من الباعة المتجولين في الزنقه. فكيفاش يمكن لنا مثلا احنا كمستهلكين اننا نختاروا بلاصه امنه باش ناكلوا الماكله ديالنا؟ وشنو الا كان ممكن علامات اللي خاصنا نردوا لها البال قبل ما نشريو اي وجبه؟
1: اوكي دونك ملي كناكلوا برا خصنا نشوفوا واش ديك المحل اول حاجه واش نظيف.
0: نعم.
1: داكوغ. والطريقه ديال اللي كيتعاملوا بها اللي كيتعاملوا بها مع الماكله هذه تكون نقيه ونظيفه دونك النظافه مهمه بزاف وهذا ويكون ونشوفوا حتى واش ديك الماكله اللي كيحطونا تكون طيبه مزيان. علاش؟ حيت الماكله ملي كتكون طيبه مزيان وكتكون وصلت لواحد درجه الحراره سورتو الحوت واللحام والدجاج ملي كناخذوهم طيبين مزيان ما ديك البكتيريات كيموتوا حيت البكتيريا ملي كتكون الماكله ملي كنطيبوها اكثر من 70 درجه حراريه دونك كيموتوا دونك الماكله تكون سخونه وتكون طيبه مزيان. الماكله اللي كتكون بارده تبقى في الثلاجه ما تكونش على برا.
0: نعم.
1: داكوغ. ونشوفوا ديك الغيستورون واش بصح كيحافظ على وكيحترم ديك القواعد ديال السلامه الغذائيه.
0: نعم.
1: واش كيحافظوا بالنظافه وهذا حتى هو اهم حاجه.
0: نعم. والناس اللي كيديو معاهم الماكله للشاطئ كاين شي اخطاء كنقوموا بها في حفظ الماكله ولا فاش كننقلوها معنا نشوف السياره مثلا كاين شي انواع الماكله عندها شي طرق معينه باش نحافظوا عليها؟
1: وي هي من اكبر الاغلاط هي نخليو الماكله برا الثلاجه مده طويله سورتو بالحراره اللي كاينه ولا الناس اللي كيديو اللي كيخليو الماكله في الطوموبيل او في شي بلاصه سخونه ياك هادشي يقدر يكون خطير دونك من الاحسن دائما اذا غادي ننتقلوا نمشيو للبحر ولا اي اولا نكونوا مسافرين نديو معنا واحد لا غلاسيير صغيره ولا شي ثلاجه صغيره باش كنقدروا نحافظوا على درجه الحراره ديال الاكل اللي غادي ناخذه. داكوغ. اذا ما غادي نقدروش نحافظوا على ديك درجه الحراره من الاحسن نديو الماكله اللي عارفين ما غادي تقدرش تخسر. داكوغ بحال بحال هذا الوجبات اللي كيكونوا ساهلين، الخبز فهمتي اللي بحال لي ساندويتش كيكونوا سامبل بلا مايونيز بلا بيض بلا لحم بلا دجاج داكوغ. نورمالمون هذا الماكله اللي كتكون واجده خصنا ناخذوها فديك لو مومون، اذا خليناها بزاف في الشمس راه تكون خطيره. بحال باغ اكزومبل هذا كاين بزاف الفواكه اذا خليناهم في الشمس دروسيهم في الشمس وسخنوا ديك ديك الجراثيم وديك البكتيريات يقدروا يكبروا فيها ويسبوا نفس السموم.
0: نعم
1: دونك واحد لوبسيون هي ندير معنا دائما شي ثلاجه صغيره، سينو ناكلو في ديك نمشيو شي ريستورون وناكلو في ديك اللحظه الماكله اللي غادي يجيبوها لنا معدله في ديك لو مومون باش
0: نتفاداو هاد المشاكل. نعم نعم، والماكله نقدروا نعرفوها مثلا انها ملوته غير الى شميناها او الى شفناها تقدر تبان لينا بلي راه ولات ملوته؟
1: لا ما ما كنقدروش زعما ما كتقدرش تبان. لا
0: نعم.
1: البكتيريات ما كيبانوش كيبانوا على العين ما كيقدروش يتعبوا، يقدر يكون الاكل ما فيه حتى حاجه تاكلو وما كتحس بان طبيعي ولا ما فيه حتى حاجه ويقدر يكون ملوث في هاد البكتيريات. دونك ما هاد الجراثيم راه ما كيبدلو حتى نكهه او لا ما كينقولش ما كيبدلوش نكهه هاد الماكله ولا شي حاجه. دونك تقدر تكون تقدر يكون ديك الماكله تكون بصح ملوته وحنا ما عارفينهاش، دونك على داك الشيء كنحافظوا راسنا على هاد النصائح.
0: نعم نعم دكتوره، وشحال ديال الوقت نقدروا مثلا نخرجوا الحاجه من الثلاجه وتبقى خارج الثلاجه؟ شحال ديال الوقت تبقى خارجه الثلاجه باش يعني وتبقى سليمه ما يوقع عليها والو؟
1: نورمالمون ماكسيموم نص ساعه.
0: طيب
1: اذا غادي تستهلك شي حاجه كتخرجها نص ساعه ماكسيموم وكتستهلك ما كتخليهاش بزاف الوقت. باغ اكزومبل الروز اذا طيبناه ماشي كنطيبوه كنخليوه خارج الثلاجه، خصنا ديريكتومون نعملوه في الثلاجه حيتاش كتكبر فيها واحد البكتيريا كتكون خطيره جدا اذا خليناها خارج الثلاجه. اللحم ولا الدجاج ولا الحوت اذا كان عندنا في الكونجيلاتور ماشي كنهزهم الكونجيلاتور ديريكتومون كنخليوه على برا باش كي ديكونجولو، خصنا نخليوه في الثلاجه حتى ديكونجولو على خاطرو عاد كنهزو من الثلاجه.
0: نعم
1: وسط الثلاجه عاد كنهزوه عاد كنطيبه، حيت اذا خليناه ديريكتومون كيكون واحد لو شوك تكنيك بواحد الدرجه حراره هابطه بزاف شي كيكون في الكونجيلاتور واحد الدرجه عاليه وديك الدرجه ديال الحراره ملي

0: تكون عاليه في الصيف راه كيبغيو فوقاش كيكبروا ديك البكتيريا. دونك بزاف ديال الناس كيديكونجولو الدجاج ولا اللحم ولا الحوت يخليوه على برات وهو في ديك المده فوقاش كيقدر يتلوث.
1: نعم نعم يعني واخا نطيبوه ما كي
0: بزاف. المهمه هي النظافه, الانسان يغسل يدو وتا وتا وتا المواس اللي غادي اولا هذا اللي غادي يطيب بهم وهذا ما يبقاش مي هاد يستعمل واحد النوع من الحاجه اللي كتكون خضراء.
1: نعم.
0: وهذا من الحاجه اللي كتكون طيبه حيت الشكي يقدر يكون واحد الانتوكسيكاسيون كوازي بعضهم. نعم. اذا هزينا شي موس وقطعنا به الدجاج اللي كيكون خضار ولا اللحم خضار ديك الموس ما بقاش تستعمل حاجه اخرى باش تقطع بها الخضره ولا لا سالاد تغسلو الاول عاد باش كتقدر هذا
1: نعم نستعملوه مرة أخرى يعني مع حاجة
0: نعم
1: مع حاجة أخرى. واخا دكتورة في الأخير أكيد ما كرناش نتكلموا شوية على الفواكه والخضر, كاين اللي كيغسلها غير بالماء فقط, واش الماء فقط كافي باش أن هاد الخضر والفواكه اللي غادي ناكلو خلال فصل الصيف تكون يعني نقية ونظيفة, أم كاين شي طرق أخرى اللي نقدروا نصحوا بها المستمعين ديالنا هاد الصباح باش يستعملوها باش ينظفوا الخضر والفواكه ديالهم قبل ما يتناولوه؟
0: دونك الخضر والفواكه قد استنغسلوها مزيان, قدروا نستعملوا البيكربونات ديال الصوديوم مع الماء باش كنقتلوا ديك الجراثيم اللي كيكونوا.
1: نعم.
0: ماشي غير الماء بوحدو, البيكربونات مزيان حيتاش كيقتل الجراثيم وكيخلي ديك الفواكه اللي غناكلو سليمه.
1: نعم.
0: وهذا ونحافظوهم في الثلاجه اذا قدرنا. واذا قدرنا هذا نزولوا لهم القشره ديالهم اذا كان ممكن, ماشي مشكل ماشي ضروري ناكلوها بالقشره, نقدروا نزولوا القشره ديالهم. وفي هذا وفي الاسبيكت ديال الدلاح والبطيخ.
1: نعم.
0: اهم حاجه هي ما تشريوش الدلاح دائما مقطع النص ديالو ولا ربع ديالو في السوق.
1: نعم
0: كيكون خطر.
1: داكوغ, من الاحسن ناخذو كامل.
0: نعم. من الاحسن تشريه كامل ويكون عارف ما كاش ضرف الشمس وكون وكان واحد درجه الحراره تكون نورمال ماشي مرتفعه بزاف زعما من حافظوا عليه. صافي هادشي اللي كاين, ما كاينش شي نصائح زايده. المهم هو الانسان هذا يحاول دائما يكون نظيف ويمشي للمواطع وهذا والريستوران اللي كيكونوا نقيين وصافي.
1: نعم واضح دكتورة أميرة بوزلماط أخصائية في التغذية والحمية العلاجية, شكرا لك بزاف على تواجدك معنا هذا الصباح في ويكند الصيف, وشكرا على كاع النصائح العملية اللي قدمتي لنا هذا الصباح واللي غادي أكيد كتهم كل أسرة مغربية.
0: شكرا لكم على الاستضافة. شكرا
1: جزيلا دكتورة, وأكيد غادي نعود نتلقاو معك في عدد آخر إن شاء الله ومواضيع أخرى في ويكند الصيف
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتورة أميرة, نهارك مبروك.
0: شكرا.
1: مستمعينا الكرام, عرفنا اليوم رفقة الدكتورة أميرة بوزلماط أن الوقاية من التسمم الغذائي ما كتعتمدش فقط على جودة الطعام, بل كتبدأ من طريقة ديال كيفاش من كنشريه وكيفاش كنحافظوا عليه وكيفاش كنحضروه وحتى كيفاش كنقلوه وكنقدموه. فاستمتعوا بالعطلة ديالنا مستمعينا الكرام وبالوجبات ديالنا الصيفية, ولكن خصنا دائما نتذكروا بأن دقائق قليلة من الانتباه تقدر تجنبنا أيام من المعاناة. فسلامة الغذاء مسؤولية اللي كتبدأ من اختياراتنا اليومية. وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند صيف, شكرا لكم بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة, وكنتمنى نكونوا رافقناكم بساعة خفيفة ممتعة ومليئة بالفائدة. شكرا دائما لأنكم اخترتوا ميديا باش تكون رفيقة ديال الصباح ديالكم, وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي ولكل فريق العمل اللي كيخدم باش يوصل لكم هذا الموعد بأحسن صورة. فاستمتعوا بأوقاتكم وخليوا الصيف يصنع لكم ذكريات زوينة. مستمعينا الكرام وحافظوا ديما على نفس المساحة اللي كتجمعنا في كل مرة بالمحبة وبالكلمة الطيبة وباللقاءات اللي كنفرحوا بها معكم. فمتابعة طيبة الباقي برامجنا على ميديا, الله معكم, إلى اللقاء.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. أنتم في الاستماع لميدي آن. عناوين المنتصف:
1: معكم اعتماد سلام، وفي عناوين نشرة المنتصف: مونديال أمريكا الشمالية الأطول في التاريخ يختتم اليوم بنهائي يجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني. أرجنتين ليونيل ميسي تسعى لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين، وإسبانيا تتطلع مع نجمها اليافع لامين جمال إلى الفوز بلقبها الثاني. النهائي الحلم يقام على ملعب نيوجيرسي بنيويورك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتوج 5 أسابيع من المنافسات التي جمعت للمرة الأولى 48 منتخباً وأقيمت في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. من بوينس آيرس إلى مدريد، الحماس يهيمن على الجماهير

0: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس مشمس جنوب الدخل العيون وغائم جزئيا إلى قليل السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء السويرة، 28 بياسفي، 29 بطنجة، 31 بالعيون أكادير، 33 ببني ملال، 36 بالنظور، 37 بفاس، 39 تسجل بمراكش، 41 بالرشيدية، و43 درجة على المقاييس مرتقبة بوجدة. الجزائر الأجواء مشمسة في الغالب غرب الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وغردايا، وصافية في باقي أنحاء البلاد. 34 درجة مرتقبة بوهران، 35 بالجزائر العاصمة، 36 بتمنرست، 41 ببجاية، 42 بعنابة، 44 بقسنطينة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس طقس مشمس في مختلف أنحاء البلاد، وخلال فترة ما بعد الظهيرة سيكون الجو كذلك في الغالب فوق مرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة لها. 38 درجة مرتقبة بجربة، 39 بالمنستير بنزرت، 40 تسجل بصفاقس جابس، 42 درجة تسجل بتونس العاصمة، و48 درجة على المقاييس بتوزر.
1: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلا بك اعتماد.
3: مرحبا محمد، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف: مونديال أمريكا الشمالية الأطول في التاريخ يختتم اليوم بنهائي يجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني. أرجنتين ليونيل ميسي تسعى لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين، وإسبانيا تتطلع مع نجمها لامين جمال إلى الفوز بلقبها الثاني. النهائي الحلم يقام على ملعب نيوجيرسي بنيويورك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتوج 5 أسابيع من المنافسات التي جمعت للمرة الأولى 48 منتخباً وأقيمت في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. من بوينس آيرس إلى مدريد، الحماس يهيمن على الجماهير في كل مكان عبر العالم قبل ساعات قليلة من صافرة بداية النهائية، وسط انقسام بين تشجيع لاروخا ودعم الألبي سيلسي. في النشرة ننقل لكم الأجواء من الرباط ومدريد. الجيش الأمريكي يعلن إنهاء الليلة الثامنة من الغارات الجوية على إيران، ويقول إنه استهدف قوات الحرس الثوري المسؤولة عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تستهدف الكويت مجدداً. مئات الطلبة الفلسطينيين مهددون بخسارة منحهم الدراسية في الخارج بسبب عدم

0: للسماح لهم بمغادرة قطاع غزة واستمرار إغلاق معبر رفح أمامهم. وانفجارات قوية تهز أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف بعد يوم من هجوم دام بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية. هل يحتفظ ميسي بلقبه بطلاً للعالم أم للإسبان رأي آخر؟ الجواب سيعرف مساء اليوم في نهائي الحلم الذي يجمع على أرضية ملعب نيوجيرسي بنيويورك بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهائي يتوج 5 أسابيع من المنافسات التي جمعت للمرة الأولى 48 منتخباً وأقيمت في 3 بلدان هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا ليكون مونديال أمريكا الشمالية هو الأطول في التاريخ. تفاصيل أكثر حول مباراة النهائي مع الزميل يوسف الشاطر.
1: من يلمس المجد ومن يجر أذيال الخيب راجعا إلى وطنه؟ سؤال يثير الرعب في قلوب الجماهير الإسبانية والأرجنتينية، بل يهز نفوسهم مع دبيب الثواني الذي يسبق موعد المباراة في ميتلايف نيوجيرسي الذي يتزين بكوكبة من نجوم الفن والترفيه كما اشتهت نفسه إنفانتينو وبحضور شخصيات سياسية من أبرزها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجلان سيتركان خلافاتهم السياسية جانبا من أجل الاستمتاع بالرقصة الأخيرة للبرغوث الأرجنتيني. ميسي سيخاطب العالم بيسره من نيويورك. الأرجنتين إسبانيا قصة تاريخ من المواجهات المتكافئة، التقى الجانبان مرة واحدة في المونديال كان ذلك عام 1966، فازت الألبسيليستي في حين تملك إسبانيا إنجاز الفوز الأعرض في 2018. وفي هذا المونديال أبرزت لاروخا استقرارا تقنيا أكبر وأظهرت الأرجنتين نفسا ثوريا عادت كلما تأخرت في النتيجة لأنها تملك ميسي الملهم والذي يملك فرصة تحقيق لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي رفقة المدرب ليونيل سكالوني.
2: بغض النظر عن كونها مباراة نهائية فهي في النهاية مباراة كرة القدم ونحتاج فيها إلى أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا لكي نحاول الفوز. نحن نتعامل معها على أنها مجرد مباراة ولا نشغل أذهاننا بأنها نهائي كأس العالم. سنرى ما الذي سيحدث.
1: حديث سكالوني هذا يحمل الكثير من الهدوء الذي يجب أن يحمله أيضا الحكم سلافكو فينتشيتش المحاط بالنقد وآثاره. المباراة هي فرصة لكسر تقاليد كأس العالم بين الشوطين، ستتوقف لإجراء حفل مصغر قد يمتد ل17 دقيقة. الجانب الاستعراضي حاضر بقوة في انتظار ما ستجود به أقدام اللاعبين من عروض كروية تعكس تقاليد البلدين ورغبتهما في حصد أهم لقب في عالم الرياضة.
0: شكرا لك يوسف. أرجنتين ليونيل ميسي تسعى إذن لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010. نهائي يحمل الكثير من الوعود ويثير حماس الجماهير من بوينس آيرس إلى مدريد. يقربنا من الأجواء في إسبانيا قبل ساعات من مباراة لاروخا المنتظرة ضد الألبي سيليستي، مراسلنا من مدريد محمد المدن.
3: تستيقظ إسبانيا صباح هذا الأحد ولا تفكر إلا في كلمة واحدة: النهائي. فبعد 16 عاما على مجد جنوب إفريقيا 2010 تعود لاروخا لتقف على بعد 90 دقيقة من المجد، وذلك في مواجهة أرجنتين ميسي حاملة لقب بطولة العالم الماضية. في الشوارع الإسبانية يمتزج الحماس بالحذر، يقول أحد المشجعين:
4: حسنا، فيما يتعلق بفرض الأسلوب أعتقد أن طريقة لعب إسبانيا أفضل بكثير من الأرجنتين، ولكننا نرى أن الأرجنتين ستحاول كسر إيقاع المباراة بكل ما يمكنها وإخراجهم عن تركيزهم قليلا، لكن

0: فوز إسبانيا يكفيني، وإذا كان بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف فذلك أفضل لكي لا نعاني كثيرا.
1: أما الصحف الإسبانية فأجمعت على وصف النهائي بأنه حدث تاريخي، فعنونت ماركا أجمل نهائي في العالم، بينما اختارت أس كلمة فيناليسيما محذرة من أرضية ملعب ميتاليف كفخ محتمل للروخا. ولخصت موندو ديبورتيفو الموقعة في ثنائية النجمين ميسي ولامين جمال وجها لوجه من أجل المجد. أما الصحف العامة إسبانيا وصفت البايس الأرجنتين بأنها بطلة كبيرة تتحدى إسبانيا، وقارنت ميسي بمارادونا، فيما ركزت الموندو على أنها المواجهة الرسمية الأولى بين ميسي ومنتخب إسبانيا. وفي نبرة عاطفية وصفتها الياريو بأنها مباراة الحلم وخاتمة جميلة. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: كل النهايات ممكنة في كرة القدم. عموما الأرجنتين أم إسبانيا؟ سؤال طرحه مراسلنا في الرباط على عشاق كرة القدم من المغاربة والأجانب. البعض رجح فوز الأرجنتين بقيادة ميسي باللقب، والبعض الآخر انحاز للمنتخب الإسباني ونجمه لامين جمال. نتابع ربورتاج مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
3: من شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط تشير توقعات لجماهير مغربية إلى أن الأرجنتين الأقرب إلى الفوز بكأس العالم، ولو أن آراء لمواطنين آخرين تميل في لغة التوقعات إلى المنتخب الإسباني.
4: كتشوف ميسي فهكا فلاش كبير وبقى عنده الكرة في رجليه كما هي، مش بدلت حتى حاجة.
5: الأرجنتين أثبتت أنها تخرج دائما منتصرة حتى عندما تضيق الخيارات أمامها.
6: القلب باغي إسبانيا ديها، ولكن العقل الأرجنتيني لا ديها.
7: توقع تكون مباراة كبيرة ومشوقة بزاف، الجوج مدارس اللي مختلفين بزاف، لاماسيا الإسبانية والأرجنتين.
3: سايحان اثنان من المكسيك في زيارة إلى الرباط ينتظران بفارغ الصبر نهائي كأس العالم، لأن بلدهم شارك في التنظيم الثلاثي للمونديال.
8: بما أنني من المكسيك أشجع الأرجنتين لأنها من أمريكا اللاتينية، ولكن إسبانيا تلعب بشكل جيد جدا.
9: إسبانيا فريق سوف يبحث عن التتويج، ولكن الأرجنتين لديها ميسي.
3: في انتظار نهائي كأس العالم عبر مغاربة عن افتخارهم بالأمين جمال أو لامين يمال، حفيد مغربية من مدينة العرائش تتابع تحقق حلم حفيدها لامين نجم نادي برشلونة الكتالوني ولاروخا الإسباني باللعب في مباراة ضد قدوته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: وللتذكير المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا تنطلق على الساعة 8:00 مساء. نفتح الآن ملف الحرب في الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي أعلن صباح اليوم أنه أنهى الليلة 8 من الغارات الجوية على إيران، مستهدفا خصوصا قوات الحرس الثوري المسؤولة عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وفق ما جاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية. في المقابل واصلت إيران ضرب أهداف في الكويت، حيث قالت القوات المسلحة الإيرانية إنها استهدفت قاعدتين أمريكيتين باستخدام طائرات مسيرة. في المتابعة الزميل عثمان الطاهري.
10: في تصعيد عسكري جديد ينذر بتوسع رقعة المواجهة، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران رداً على هجمات استهدفت قوته في الأردن وأودت بحياة جنديين أمريكيين في أول خسائر بشرية مباشرة لواشنطن منذ اندلاع جولة التصعيد الحالية في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الضربات تستهدف إضعاف قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب معاقبة الحرس الثوري على الهجمات التي طالت القوات الأمريكية في المنطقة. في أعقاب ذلك أكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ تجدد المواجهات. في المقابل صعدت طهران ردها العسكري معلنة استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، فيما اعترض الأردن 10 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضيها. التصعيد العسكري الذي يهدد دول المنطقة العربية يدفعها إلى إيجاد معادلة أمنية جديدة، عنها يتحدث وائل عواد الخبير في الشؤون الأسيوية من نيودلهي.
11: الأحداث

0: الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة تدفع بالعديد من الدول العربية إلى إيجاد معادلة أمنية جديدة في هذه المنطقة، وبالتالي توسيع التعاون الدفاعي مع الدول الإقليمية ذات صلة وقرابة مع هذه الدول خاصة باكستان يصب في إطار هذه التحولات الأمنية العميقة التي تشهدها المنطقة بعد الحرب.
1: في السياق، توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بدروس لا تنسى، متهما واشنطن بالتنصل من التزاماتها في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن تحركاتها العسكرية تهدف إلى ردع إيران وحماية المصالح الاستراتيجية في المنطقة. يأتي هذا في وقت حذر فيه مجلس التعاون الخليجي من خطورة استهداف المنشآت المدنية.
2: شكرا لك عثمان. وقبل قليل أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز دون إذن، وقال الحرس الثوري في بيان إن 2 من هذه السفن أصيبتا وأصبحتا غير قادرتين على الحركة. إلى قطاع غزة، حيث وجد مئات الطلبة أنفسهم على مفترق الطرق بين حلم استكمال تعليمهم ومستقبل غامض. ففي ظل اقتصار حركة العبور عبر معبر رفح على عمليات إجلاء محدودة منذ إعادة فتحه بشكل جزئي في فبراير الماضي، بات كثير من الحاصلين على منح دراسية في الخارج مهددين بخسارة فرصهم الأكاديمية بعد عجزهم عن مغادرة القطاع والالتحاق بجامعات في الوقت المحدد. من غزة نتابع روبورتاج مراسلنا سيف السويطي.
3: 3 سنوات مضت على الطالب عبد الله الجدبة وهو في خيمة نزوحه في غرب مدينة غزة بانتظار أن يتحقق حلمه بالسفر لاستكمال دراسته الجامعية بعد أن حصل على منحة تعليمية خارج القطاع. حلم يقف عند بوابة معبر رفح المغلق أمام الطلبة والحالات الإنسانية باستثناء المرضى الذين تسمح إسرائيل بإجلائهم بأعداد قليلة جدا.
4: لماذا لم يتم إيجاد حل لملف الطلبة؟ كنا نناشد وعملنا العديد من الوقفات لفتح هذا المعبر، معبر رفح، الذي يعتبر يعني نقطة خروج وتحقيق للعديد من الأحلام. 3 سنين بضيع علينا بسبب إغلاق المعبر.
3: خلف الأرقام حكايات لم تكتمل. مئات الطلبة خسروا منحا دراسية كانت بوابتهم إلى المستقبل، بينما يواصل آخرون انتظار فتح المعبر على أمل أن يلتحقوا بجامعاتهم قبل أن يتحول الانتظار إلى خسارة جديدة، مطالبين بتدخل عاجل لإنقاذ مستقبلهم.
5: نظمنا كثير من الوقفات الاحتجاجية على موضوع العالقين في قطاع غزة، خصوصا الطلاب والمرضى، ولكن لم نجد أي مبادرات من أي جهات معنية مسؤولة عن قطاع غزة.
6: كل الظروف ما بتسمح أنه نكمل تعليمنا هان داخل قطاع غزة، بعد ما تم قصف الجامعات، بعد ما تم قصف المستشفيات للعمل مثلا لتخصص الطب البشري بدي ينزل عملي.
3: تشير التقديرات المحلية إلى أن أكثر من 10,000 طالب وطالبة في غزة بانتظار السفر، ونحو 1,500 منهم حاصلون على منح تعليمية مجانية. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
2: إلى أوكرانيا، حيث هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، وأبلغ عن مقتل شخص على الأقل الليلة الماضية. ووفقا لرئيس بلدية كييف، فقد تسببت الضربات الليلية في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبان وفي مجموعة من الأحياء. وتأتي هذه الانفجارات بعد يوم من هجوم دام بالطائرات المسيرة شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص واندلاع حرائق كبيرة في ظل تكثيف أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة هجماتها على البنية التحتية في روسيا، والتي تصفها بأنها عقوبات بعيدة المدى. قراءة في هذه الضربات والضربات المتبادلة مع عبد الرحمن عقل، الباحث المتخصص في الشأن الأوكراني من كييف.
7: الضربات الأهم هي ضربات البنية التحتية التي تخدم على الجيش، وضربات البحر الأسود وبحر أزوف والحصار المفروض على شبه جزيرة القرم. ففي ظل عجز بوتين في الدفاع عن القرم وعجزه في الدفاع عن المدن الروسية، لأنه استراتيجية الأوكرانية هي قلب نقطة الضعف لنقطة قوة.

0: نقطة ضعف أوكرانيا كانت هي أن روسيا أكبر دولة بالعالم، الآن هذه أصبحت نقطة قوة لأنه ممكن أن تستهدف روسيا في كثير من المناطق وروسيا لن تكون قادرة على حماية تلك المناطق. فالغضب الروسي هو أيضا يعني مربوط مع عجز على التصعيد على الأرض أو التصعيد خلينا نقول بالضرب النوعي، فبدل من عن ذلك يبدأ التركيز باستهداف المدنيين بشكل أكبر. الطرف الأوكراني حتى الطرف الأوكراني يعني كما هم يعتقدون أنه يندم على فعله، رغم أنه هي الحرب تؤكد أنه طالما الروس سوف يستمرون باستهداف الأوكران فإن الأوكران سيحاولون الصمود أكثر وسوف يصعدون من الضربات. لذلك يعني هو قصف مدني لن يؤثر على أرض المعركة بشيء، سوف يشعل غضب الأوكران أكثر ويجعلهم في يعني خاصة في ظل أنه الآن هناك في حنق أوكراني من موضوع إقالة وزير الدفاع، لربما هذا الأمر يعني يفيد حتى الحكومة الأوكرانية بأنه يجعل الشعب الأوكراني نوعا ما تف حول القيادة في أهمية الرد على روسيا.
1: بذا نختم نشرة المنتصف، شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة، بعد فاصل قصير ضيف المنتصف.
2: أكوافينا نقسم الصوديوم وهذا الشيء كايني أنها كتعطينا بلوس ديدغاتاسيون لوكور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا، خذ الوقت الأساسي.
1: أهلا بكم من جديد ونواصل جولتنا الإخبارية عبر ميديان بضيف المنتصف. أعلنت مجموعة لوماتا الإعلامية عن إطلاق جائزة أدبية سنوية تهدف إلى الاحتفاء بالإبداعي الروائي المغربي المعاصر باللغتين العربية والفرنسية وتكريم التميز الأدبي وطنيا. الجائزة التي تنظم في دورتها الأولى تشمل فئتين اثنتين، هما جائزة الرواية المكتوبة بالعربية وجائزة الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية. وللحديث عن هذا الموضوع تحضر معنا الأستاذة فدوى مسك، مسؤولة القطب الثقافي في مجموعة لوماتا. أستاذة فدوى أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
3: مرحبا. مرحبا اعتماد.
1: شكرا
3: على الاستقبال.
1: مرحبا بك فدوى. أولا، في أي سياق تأتي هذه الجائزة وما الهدف منها؟
3: هو الجائزة جائزة المتن الأدبية جات في إطار مجموعة ديال الأنشطة لكي تقوم بها مجموعة كماتا لتمتين المشهد الأدبي. من هذه تقريبا 4 سنوات خلق ما نسميه بالبوكل بلوماتا، يعني الذي كتاب لوماتا، واللي كان الدور دياله هو يبين الإصدارات الأدبية المغربية، وكان يتم ذلك عن طريق لقاءات أدبية مع الجمهور. ومن بعد تطورت لقاءات وتطورت حتى أهداف ديال بوكل بلومانتان، لدرجة أننا فكرنا في خلق قطب خاص بالثقافة. وكتجي هذه الجائزة يعني للاحتفاء بالرواية المغربية المعاصرة وتشجيع الإبداع الأدبي وهذه باللغتين، يعني من أجل دعم القراءة والكتاب في المغرب. ربما القيمة المادية ديالها ماشي لا توازي قيمة جوائز كبرى في العالم العربي وحتى في العالم الفرنكوفوني، ولكن المهم فيها هو أننا أولا كنرجعوا هذا المفهوم ديال الجائزة، وهي جائزة معطية من مجموعة صحفية، وهذا الشيء ربما حاجة قليلة ما كانتش وما كانش بزاف في العالم العربي.
1: والقيمة طبعا الرمزية أهم من القيمة المادية، لكن مع ذلك أستاذة فدوى الجائزة بالإضافة إلى المكافأة المالية تتضمن مجموعة من الأمور الأخرى، من بينها تقديم برنامج متكامل يشمل أيضا اقتناء نسخ من الكتب المتوجة.
3: تماما. هو القيمة احنا مشينا على قيمة ربما لصغيرة ل 30 ألف درهم لكل جائزة، ولكن بما أننا كنعرفوا يعني من خلال هاد 4 سنوات من العمل في هاد الحقل الميداني كنعرفوا الأهمية ديال المواكبة الإعلامية والثقافية في المغرب. وهو يعني لسألنا أي كاتب ربما يقول لنا أنه أكثر حاجة يعني تحز في نفسه هي أن الكتاب بعد مرات يخرج وما كتخرج عليه حتى مقال. يعني كاينة مواكبة إعلامية ثقافية تهدف إلى تعزيز الحضور ديال الأعمال المتوجة وتقريبها من القراء، ولكن كاين كما ذكرتي الاقتناء ديال الكتب. فبالنسبة لنا كل مرة في البوكلوب في النادي الأدبي ملي كانت

0: صادف واحد كاتب كان قتاني واحد عدد من الكتب اللي كان فرقوها أولا في الكيوسك ديالنا لأن عندنا أكشاك أنفاطاق وفي المحمدية وإن شاء الله غادي تحلو أكشاك أخرى كان نهديوها للشركاء ديالنا يعني شركاء ديال مجموعة الماتان والسبونسور ديالنا بالنسبة لنا هذا هو واحد الجزء مهم وبيان سور بهذا الحال غادي نديروا اللقاء الأدبي وهذه المرة غادي ياخذ شكل أكبر وأهم وأكثر احتفالية ربما كنفكروا أننا نديروا حتى واحد مجموعة من اللقاءات اللي غيقوموا بها شركاء ديالنا اللي هما كتبين في مدن أخرى هذا الشيء بصدد مال
1: دراستي كثير. نعم طبعا لقاءات مع الكتاب المتوجين. طيب لنعطي معلومات عملية أستاذة فدوى حول الجائزة سواء للكتاب أو لدور النشر الراغبة في المشاركة ماذا عن الشروط؟ هل تعني هذه الجائزة حصرا أن دور النشر المغربية؟
0: الجائزة تعني الكتاب المغاربة إذا كانوا منشورين في المغرب فهذا هو المطلوب لأن غندعمون دور النشر المغربية ولكن إذا كان الكاتب لجأ لدار نشر من بلد آخر فهذا ما كيشكلش أي عائق طبعاً عائق بالنسبة لنا إحنا المهم هو أن الكتاب يكون مغربي الشروط هي أنه أولاً يكون الكتاب منشور عن طريق دار نشر في هذه الدورة الأولى يعني حاولنا أننا يكون عندنا واحد العدد ربما أقل باش ما نتقلوش على لجنة الانتقاء الأولي والقراءة فما غاديش نفتحوا الجائزة في وجه الناس للكتاب اللي خرجوا الكتب ديالهم على النفقة شخصية فهذا من واحد الجهة هو أيضا تثمين الدور ديال الناشر والناشر اللي عنده أكثر من فلول قلنا جوج روايات ولكن نزول عند طلب ناشرين كثير إحنا الثلاث روايات فهذا هو كيخلي أن الناشر كيلعب دور في الانتقاء ويقدم أحسن من ما عنده الكتب خاصها تكون منشورة ما بين 3 يوليوز 2025 و30 من يونيو 2029 هاد الكتب يعني المهم هو أنها تكون موجودة يعني ورقيا وموجودة في المكتبات
1: منشورة
0: فمثلا ملي كي يعني توصلنا بعدد من الكتب على شكل PDF وهذا مرفوض تماما احنا بالنسبة لنا يعني لازم تكون عندنا نكون متأكدين أن الكتاب موجود فعليا في المكتبات يعني مددنا لأجل ترشح حتى 27 من هذا الشهر من شهر يوليوز وكما قلت لك فتحناها لثلاثة كتب في عوض
1: كل دار النشر نعم وستكون كما ذكرتي أستاذة فدوى لجنة قراءة أولية للانتقاء الأولي ثم لجنة لاختيار الأعمال المتوجة بشكل نهائي
0: في الأول يعني من الأول حرصنا على أن الجائزة تكون قائمة على الاستقلالية وعلى الشفافية ف غتكون عندنا لجنة انتقاء اللي هي يعني معزولة تماما ومستقلة تماما على مجموعة الماتان واللي كتضم قراء وأكاديميين متخصصين وصحفيين اللي غادي يقراوا الروايات المرشحة وغادي يختاروا القائمة القصيرة ومن بعد القائمة القصيرة غادي تمشي لجنة التحكيم اللي تهي كتضم شخصيات أدبية وثقافية معروفة بالكفاءة ديالها وبالاستقلالية ديالها واللي غيقوموا بقراءة يعني متأنية وعميقة للروايات وغيتناقشوا فيها في أواخر شهر أكتوبر باش نعلنوا على النتيجة في المهرجان الدخول الأدبي اللي كنضموه في آخر شهر أكتوبر
1: نعم بالتوفيق في هذه الجائزة وأيضا بالتوفيق للكتاب والكاتبات المتنافسين والمتنافسات وأشكرك شكرا جزيلا
0: شكرا جزيلا اعتماد على الاستقبال
1: شكرا لك
0: شكرا شكرا

0: 13h, le grand journal Alicia Miami.
1: Il est très exactement 13h sur Medi 1. Le grand journal, c'est donc fini. Merci d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie. C'est le moment pour moi de vous laisser pour une nouvelle synthèse d'actualité qui vous est présentée aujourd'hui par Abdelali Ezzahar. Bonjour Abdelali.
2: Marhaban Alicia. نستهل الموجز بالحدث الرياضي الأبرز عبر العالم. كأس العالم بأمريكا الشمالية تختتم اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها الأربعة، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع اليمين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد التتويج ويجيها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مباراة الأرجنتين وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب، ويجرى نهائي المونديال وسط متابعة دقيقة لجودة الهواء في منطقة نيويورك ونيوجيرسي بسبب دخان حرائق الغابات في كندا. وكان دخان الحرائق في كندا قد غطى أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي الجمعة الماضية قبل أن تبقى كميات منه في الأجواء، ما دفع ذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إيفانتينو إلى اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض لمناقشة المخاطر الصحية المحتملة على اللاعبين والجماهير والحكام. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. في اليوم الثامن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن ضربات جديدة على إيران، قائلة إن هدفها معاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. وفي إيران اتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأنها هاجمت اليوم محطة نووية قيد الإنشاء جنوب غرب البلاد. من جانبه أفاد الحرس الثوري الإيراني اليوم بأنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون إذن. وفي تداعية تصعيده على دول الجوار في الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية تصدى لهجمات صاروخية وطائرات

0: مسيرة إثر هجوم إيراني. وفي الأردن نفت الحكومة الأردنية إعلان السفارة الأمريكية في عمان إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة الساحلية جنوب البلاد بناء على تهديد، مؤكدة أنهما يعملان بشكل طبيعي. وجهتنا الآن إفريقيا وتحديدا الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى أزيد من 2200 حالة، من بينها نحو 900 وفاة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الخميس الماضي من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لهذا المرض الفتاك. في منطقتنا المغاربية في الجزائر، وسط عزوف شعبي قياسي، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وتصدر حزب جبهة التحرير الوطني المقاعد بحصوله على 91 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 74 مقعدا، ثم جبهة المستقبل ب 56 مقعدا. وبحسب الأرقام الرسمية للمحكمة، حصدت حركة مجتمع السلم 43 مقعدا، وحركة البناء 40 مقعدا، بينما المرشحون المستقلون 33 مقعدا. وأشارت البيانات الدستورية إلى أن نسبة المشاركة النهائية داخل البلاد لم تتجاوز 21.24%، في حين سجلت خارج الجزائر 10.75%. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر تستمر إلى غاية يوم غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب وأسا الزاك وصبارة وطاطا وزقورة وبجدور، وما بين 40 و44 درجة بعدد عملات وأقاليم بينها تازة وترودانت وتنغير وخريبكا وسطات ووجد أنجاد وابن ملال وبلمان. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
2: Qu'est-ce que vous dites de la qualité?
3: Dans le cadre de
4: ici à Libreville, la dizaine.
1: Nos équipes sur le terrain comme en studio vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
5: Un événement planétaire
1: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Média TV, un nouveau regard sur l'information.
6: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
7: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
8: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
9: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
10: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.

0: قرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي الصهار. نستهل الموجز بالحادث الرياضي الأبرز عبر العالم. كأس العالم بأمريكا الشمالية يختتم اليوم بمواجهة المرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها الفعال من يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010. وستكون المباراة الوحيدة في البطولة يحضرها الرئيس الأمريكي. مباراة الأرجنتين وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة في يومه الثامن يطال دول المنطقة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت اليوم صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية، فيما أعلنت وسائل إعلام أردنية خبر تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية. وفي الكويت قالت السلطات اليوم إن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيشان الكويتي والبحريني التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وفي الجبهة الإيرانية الأمريكية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران، قائلة إن هدفها معاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. وفي إيران اتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأنها هاجمت اليوم محطة نووية قيد الإنشاء جنوب غرب البلاد. من جانبه أفاد الحرس الثوري الإيراني اليوم بأنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز دون إذن. إلى إفريقيا وتحديدا الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى أزيد من 2100 حالة، من بينها نحو 900 وفاة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الخميس الماضي من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق للمرض الفتاك. إلى أوروبا، إسبانيا تحديدا، حيث أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن حريقا اندلع الخميس الماضي على مسافة حوالي 100 كيلومتر شمال مدريد قضى على 13,000 هكتار، متسببا بإجلاء مئات الأشخاص وطال أكثر من 700 شخص، بينما يعمل مئات من عناصر الإطفاء على احتواء النيران بمساعدة مروحيات. وفي ألمانيا تمكن رجال الأطفاء من السيطرة على حريق غابات في منتزه موريتس الوطني شمال شرق ألمانيا بعد جهود مكثفة منذ الإبلاغ عن الحريق الاثنين الماضي. في المغرب، ودائما مع تقلبات أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر تستمر إلى غاية يوم غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تراوح ما بين 44 و46 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب والسزاك والسمارة وطاطا وزقورة وبجدور، وما بين 40 و44 درجة بعدة عمالات وأقاليم من بينها تازة وترودانت وتنغير وخريبكا وسطات ووجد أنقاد وبني ملال وبولمام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. بعد لحظات تلتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، في أمان الله.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
4: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانتصار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
5: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحسن.
4: أهلا بكم. حين نتحدث عن ألعاب القوى نتحدث عن السرعة، عن التحمل، عن كسر الحواجز. وحين نتحدث عن التاريخ نتحدث عن أسماء قليلة غيرت قواعد اللعبة إلى الأبد. ضيفنا اليوم ليس مجرد عداء وظاهرة ومدرسة، هو الاسم الذي جعل العالم كله ينطق باسمه، إنه سعيد عويطة. من شوارع القنيطرة إلى منصات التتويج الأولمبية في لوس أنجلوس، من فتى يحلم إلى أول عربي وإفريقي يحطم الأرقام القياسية العالمية في 1500 متر، 2000 متر و5000 متر. الرجل الذي أرعب أقوى المدارس الأمريكية الأوروبية والإفريقية. بطلنا اليوم لم يركض بالساقين فقط بل ركض بالعقل، بالإرادة وبقلب أسد. انتصر على الإصابة وعلى المنافسين وعلى كل من قال المستحيل. اليوم بعد أن اعتزل الحلبة اختار أصعب سباق، سباق صناعة الأبطال. في نقطة تحول نفتح معه صفحة المجد، صفحة الألم، صفحة المستقبل. نسأله عن البدايات، عن القمة، عن السقوط وعن الحلم الذي لم يمت بعد. مرحبا بك معنا أيها الأسطورة سعيد عويطة في نقطة تحول.
6: السلام عليكم لله خديجة، وشكرا لك، وسنتكلم بطبيعة الحال على سعيد عويطة، فشكرا لك ولكل من يسمع برنامجك.
4: مرحبا. طيب سيد سعيد، من الحلم إلى الواقع، من القنيطرة إلى العالم، سيد سعيد، ما هي اللحظة بالضبط التي أدركت فيها أنك مختلف؟ متى تحول الحلم إلى هدف؟
6: ممكن أقول من مدينة فاس إلى العالمية بل قنيطرة. نعم صحيح، أنا خلقت في مدينة قنيطرة ولكن لا أعرف شيئا عن مدينة قنيطرة. نعم. لأنني كبرت وتربيت وكل ما فعلته فعلته في مدينة فاس. فصحيح هي مولد أين ولدت ولكن لا أعرف شيئا عليها. وتحياتي لجميع القنيطريين، وأنا فخور بأنني قنيطري المولد، ولكن التربية والدراسة وكل شيء مدينة فاس.
4: نعم.
6: نعم. ففي مدينة فاس لالة خديجة كل شيء بدأ هناك، عندما كنت أنا في أكاديمية المغرب الفاسي لكرة القدم. أخذني صديق حتى أساعد الفريق المدرسي الذي كنا فيه كي نشارك في بطولة جهوية، وعندها لم تكن لي خبرة أو تجربة في العدو، وكنت محظوظ فزت بهذا السباق

0: من هناك مع مدربين المدارس عندما كنت في المدرسة خططنا أن أكون بطل أولمبي، وتغير هذا الحلم لشاب صغير إلى إنجاز كبير في بعد 9 سنوات،
1: تمام
0: لأن
1: تمام
0: كانت عندي 15 سنة فقط.
1: طيب سي سعيد عويطة، في زمن لم تكن فيه الإمكانيات لا التكنولوجيا لا الرقمنة، كيف استطعت أن تهزم أبطال العالم وتتفوق على أنظمة رياضية كاملة في ذاك الوقت؟
0: هي كانت إرادة، وهذه الإرادة هي التي جعلتني أن أكون عد متميز شيئا ما. فصحيح لأن هناك كانت عدة مناهج تدريبية، المنهج الأول هو المنهج البريطاني القوي، وبجانبه كان المنهج الأستراليين، كانوا قويين قويين جدا. ولا ننسى عندما نتكلم على أستراليا علينا أن نتكلم على نيوزيلندا، لأن كان الصراع ما بين البلدين، ولو هم كلهم ينتمون إلى الكومنولث. ومن بعدها المدرسة الأمريكية، الحمد لله بطل مغربي قح. حاولت أن أغير بعض الأشياء فاهما معنى أو قواعد اللعبة، وغيرتها إلى طريقة أو منهجية مغربية، وخططت لهذه الأشياء في الثمانينات لكي أتنافس مع هؤلاء المدارس القوية سابقا.
1: كيف تعاملت مع ضغط شعب بأكمله؟ الشعب المغربي طموح، لديه طموح، لديه سقف عالي من الطموح. هذا الشعب ينتظر منك الذهب، وكيف حولت الخوف آنذاك إلى وقود؟
0: هو للا خديجة ليس ضغط بالنسبة لي أنا، كان تشجيع. تقريبا أكثر من 30 مليون مغربي، وبالخصوص قائدنا الراحل الحسن الثاني، كان هذا الضغط ما يسمى بالضغط، كان تشجيع لسعيد عويطة آنذاك. وتمكنت بهذه التشجيعات القوية لكي أستمر في مساري، هو بعد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية العالمية. بمعنى آخر دخلنا إلى العالمية للا خديجة من أبوابها الواسعة. فالحمد لله هو ليس بضغط، ولكن أنا ممكن أصوره أو أقول لك بأنه كان تشجيع.
1: طيب ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول في مسارك البطل سعيد عويطة، عقلية البطل، سر الهيمنة، عقل يسبق الساقين. صراحة ما هو السر في أنك البطل الوحيد في التاريخ الذي حقق أرقاما قياسية في 3 مسافات مختلفة؟ ما الذي كان يدور في ذهنك قبل كل سباق؟ ربما كل سباق كان يحدث لك تحول أولاً كبيراً في مسارك.
0: هي للا خديجة، عندما نتكلم على الكاركتر أو العقلية، هذه العقلية لابد أن تدرس أو تصنع في هذه الموهبة إذا أردنا أن نكون أبطال. فهذا هو ما نحاوله في الوقت الحاضر، حتى نصنع شخصية قوية للرياضي لكي يتمكن من الفوز بالبطولات القوية، لأن بدون هذه الشخصية مستحيل أن يصبح العداء بطل العالمي. فهي شخصية كانت عملت عليها كثيرا مع فريقي الإيطالي آنذاك. ولو صوروا سعيد عويطة بأنه إنسان الذي يتقلق والذي يتعامل أحيانا كما يظنون البعض بعنف وهكذا، لا، هي كانت كلها تكتيك لسعيد عويطة لكي يفوز بطريقة محمد علي كلاي في الملاكمة. هو إنسان لطيف جدا جدا، ولكن عندما يتكلم يشعر الإنسان بأنه إنسان قبيح ومندفع، وهي لا، هي كانت فقط جزء من التكتيك حتى تصنع شخصية قوية لذاك الرياضي في ذاك الوقت في ذاك السباق لكي يفوز.
1: إذا كانت نية مبيتة، ممتاز،
0: نعم، تكون مقصودة.
1: مقصودة.
0: نعم.
1: طيب مستعد لأن

0: ننتقل لنقطة تحول ربما كانت مفصلية في حياتك الإنسان والبطل. ربما هذه النقطة سي سعيد عويطة تتعلق بالكسر الكبير، تتعلق بالإصابة، بالغياب في أولمبياد سيول 1988، الإصابة التي حرمت العالم، حرمتنا من مواجهة تاريخية. ماذا حدث في تلك اللحظة؟ كيف غيرت الإصابة مفهومك عن الحياة؟
1: هو للا خديجة، الطموح شيء جميل جدا في مسيرة البطل أو في مسيرة الرياضي، ولكن أحيانا الطموح يكون قاسي على هذا الرياضي، لأن كان طموحاتي كبيرة جدا، لأن كما تفضلتي وذكرتي على الأرقام القياسية، بل كان رقم قياسي 1500 متر و2000 متر و3000 متر و5000 متر مرتين، وكنت أول رجل أو أول عداء في العالم الذي كسر حائط 13 دقيقة، لأن تقريبا خاص واحد 300 سنة أو 400 سنة باش يجي عداء آخر حتى يعدو أقل من 12 دقيقة. فكانت طموحاتي كبيرة جدا، كنت حطمت كل الأرقام، فزت بجميع السباقات، ولكن كان سباق واحد ينقصني، هو سباق 800 متر، وكان هذا هو التحدي القوي لسعيد عويطة في مسيرته. لماذا؟ لأنني أنا أنتمي إلى المسافات المتوسطة والطويلة، ولكن حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما نقول نحن خبراء ألعاب القوة، نقول بأن السرعة الطويلة، بمعنى آخر جسمك مستحيل أن يجري سباقات المسافات المتوسطة الطويلة 1500 2000 3000 5000 أحيانا حتى 10000 متر، وتجري 800 متر اللي هي دورتين فقط، تعتمد على السرعة 95 حتى 99% للسرعة. أنا كان ذاك الرقم ناقصني، فقلت خليني نغير كل شيء لأسباب سأذكرها. لماذا هذه الأسباب؟ لأنني كنت وعدت الراحل الحسن الثاني أنا ذاك للفوز بثلاثة حتى أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية، لأن كان عندي عداء أدربه لحصد الميدالية 5000 و10000 متر، وأنا سأشارك في سباق 800 متر و1500 متر، والعداء هو إبراهيم بوطيب. فأخذت الخطورة لمصلحة وطني وبلدي، وأردت أن أرضي الراحل الحسن الثاني. فصحيح كان المفروض أن أكون مهنيا أكثر مما عاطفيا أو هكذا، ولكن هذه هي الرياضة. فشاركت في سباق 800 متر لأنني كنت متفوق فيها في جميع الملتقيات العالمية ما قبل الألعاب الأولمبية، ولكن أصابني تعب. السباق 800 متر تحتاج إلى المدلك دائم أن يكون معي، فمع كل أسف مدلكي في معسكري قبل الألعاب الأولمبية بمدينة طوكيو لم يلتحق بالمعسكر. فأنا استمريت في التدريب القاسي وعطبت وأصبت. وعندما أصبت كان من الصعب علي أن أعود بياقتي البدنية القوية حتى أشارك أسبوع بعد الإصابة في الألعاب الأولمبية. رغم هذه المشاكل حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما وعدت الراحل الحسن الثاني، وشاركت وحصلت على الميدالية البرونزية. صحيح هذه الميدالية البرونزية جعلتني أن لا أشارك في سباق 1500 متر لأنني خلاص انتهيت صحيا. فكان حتى ولو شاركت في سباق 1500 متر في الإقصائيات وتأهلت إلى النصف النهائي، ولكن كنت غير قادر للمشاركة. شيء للجميل، شيء جميل ويعرفه الكثير من خبراء ألعاب القوة، هو الكل ولا أحد حتى الآن يقدر أن يفوز بسباق 5000 متر في ألعاب أولمبية وينزل يجري 800 متر لسباق السرعة ويحتل المركز التالي أو يحصل على ميدالية من الميدالية. كنت العداء الوحيد

0: في تاريخ ألعاب القوى، وهذه أشياء جميلة ولا لم أندم عليها، لأنني
1: تجربة.
0: صنعت بطل آخر بسباق 10 كيلومترات وحصلنا على ميداليتين.
1: صحيح.
0: لم تكن 3 ميداليات كما وعدت الراحل حسن ثاني، ولكن الحمد لله.
1: طيب، ما هو أصعب قرار اتخذته بعد الاعتزال، وكيف تعايشت مع فكرة توقف البطل؟
0: أصعب قرار هو عندما أنهيت مساري الرياضي. كان من المفروض أن أركز على كل ما أرادوني أن أفعله، هو العمل في الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والاستفادة من خبرتي وتجربتي في إفريقيا وفي المغرب وفي بعض الدول العربية، ولكن رفضت لسبب واحد، لأنني قررت وأخذت. هو ليس بقرار صعب، ولكن أنا كنت أحب هذا القرار، لأنني أنا عندما أرسلني المغرب لأعمل رياضة ودراسة في فرنسا 1979-81 أصبحت محترفا. عندما أصبحت محترف تركت الدراسة، وكنت آنذاك في القسم البكالوريا.
1: نعم.
0: فتركت الدراسة وأصبحت محترفا، لأن كان مستواي قوي جدا، وكان المغرب يحتاجني إلى ألعاب البحر المتوسط، البطولات العالم، ألعاب أولمبية، فلبيت رغبة المغرب.
1: ممتاز.
0: فقررت أن أعود إلى الدراسة. فهذا هو غيابي الذي كان تقريبا لمدة 9 سنوات، لأنني ذهبت إلى أمريكا، أخذت شهادة بكالوريا جديدة ودخلت إلى الجامعة، أنهيت 4 سنوات البكالوريوس ما يسمى بالليسانس، ومن بعدها كملت دراستي وأخذت الماجستير في الإدارة والأعمال، وعملت حتى 3 سنوات للدكتوراه لصنع الأبطال. ولو إذا لاحظت هنا أخذت ماجستير في الإدارة ما يسمى بالMBA. فتركت كل عملي ودراستي لي أنا شخصيا كنت أفضل هذا هو الطريق الصحيح بعد احترافي لمدة 8 سنوات أو 9 سنوات.
1: تمام.
0: وتركت كل ما هو رياضي، كراسي في اللجنة الأولمبية في اللجنة الأولمبية أو في الاتحاد الدولي، فقلت بأن هذه الأشياء لا تدوم.
1: طيب، هنا لماذا دائما في نقطة تحول من التتويج إلى التكوين سي سعيد عويطة؟ لماذا اخترت أن تعود من بوابة التدريب والتكوين؟ ما هي الفلسفة التي تدرسها اليوم للشباب كقرار أخذته ما بعد الاعتزال؟
0: هو صحيح أنا فضلت التدريب والتكوين، رغم كما قلت لك دراستي كنت من المفروض أن أعمل في بنوك وأعمل في عدة أشياء هكذا، لأن دراستي كانت متجهة إلى هذا الاتجاه، ولكن فضلت أن أعود إلى تدريب وتكوين أبطال. عملت في عدة دول كمستشار تقني وإداري، ساعدت على عدة تخطيط في منهجية سعيد عويطة التدريبية، أعطت الكثير من الأبطال في أستراليا، في نيوزيلندا، في فرنسا، في المغرب، في عدة دول، حتى في الوقت الحاضر عندما أعمل لسيمينار كلها في أمريكا أتكلم دائما على استراتيجية سعيد عويطة، لأن أفضل أن يستفيد مني الشاب الصغير في الرياضة أكثر ما أعمل كله عمل إداري في البنوك أو غيرها أو في المكاتب أو هكذا. هذه هي فلسفتي هي أن يستفيد شاب آخر، وأدرسه ما معنى الحلم والميداليات والإرادة. هذه هي الأشياء اللي كنت أنا أحلم بها حتى يتعلمها ذاك الشاب الصغير.
1: طيب، محطة أخرى مفصلية لديك الآن سي سعيد عويطة تتعلق بالإرث والرسالة، ربما هي أكبر من الميداليات. بعد كل هذا التاريخ، ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها للأجيال القادمة خارج المستطيل الرياضي؟ وبالتالي ما هو الحلم الذي لم تحققه بعد في عالم الرياضة وتراه في الشباب؟

0: الرسالة أولاً سأقولها وأكررها لنقولها كثيراً، وأقول دائما في كل الندوات الرياضية أو في لقاءاتي الرياضية وهكذا، الشهادة الأكاديمية هي أفضل من ميدالية ذهبية أولمبية، لأن عندما يكون الإنسان له معرفة أكاديمية ممكن أن يعيش حياته ببساطة و أفضل من أن تكون ميدالية، لأن ذاك الإنجاز قصير، ولكن عندما تتعلم العلم يبقى معك حتى تموت، فهذه لابد منها. وإذا كان هذا الرياضي أو هذا الشاب الصغير له طموح وله إرادة وله معرفة أكاديمية قوية جدا وحاول يعمل ديك الازدواجية بينتهم، هذا شيء جميل جدا.
1: طيب وصلنا لسؤال الصعب سي سعيد عويطة، لو خيروك اليوم بين أن تعيد مسيرتك كلها من جديد بنفس الظروف أو أن تعيش حياة عادية بلا ألقاب بلا ضغط بلا إصابات، ماذا كنت ستختار؟ وهل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات؟
0: نعم لله خديجة، إذا رجعت بالزمن إلى السابق سأكرر نفس الشيء، لأن شيء جميل جدا عندما تكون بطل وترفع راية بلدك، هذا هو الشيء الجميل في الرياضة، ليس الإنجاز الذي له علاقة بالنتيجة، هذا لا، هو عندما تفوز وترفع راية بلدك، ما أجمل يا لاله خديجة.
1: تماما تماما تماما. هل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات بصراحة؟
0: نعم يستحق، يستحق، لأن جلبت، أنا أتكلم عن نفسي أنا، لأنني جلبت الملايين من الشباب إلى تحطيم حائط عدم الوصول إلى العالمية.
1: تمام تمام.
0: فأصبحنا الآن كلنا عالميين، فإنجازات في أوائل الثمانينات هي التي جعلتنا أن يكون لنا عدة علماء وصلوا إلى العالمية، عدة رياضيين وصلوا إلى العالمية، وحتى كرة القدم الآن أصبحت منهجية لألعاب القوة في الثمانينات عملوها الآن وأصبحنا عالميين في كرة القدم. هذا هو الشيء الجميل عندما تكون لك قدوة أمامك وتراها تكسر حائط، الكل سيتبعك لتكسير حائط آخر.
1: تمام، كل الشكر لك سي سعيد عويطة، شكرا لأنك علمتنا أن المستحيل مجرد كلمة، شكرا أيضا لأنك ركضت باسمنا، انتصرت باسمنا، رفعت رؤوسنا عاليا، الإرث، شكرا على هذا الإرث الذي تركته سيبقى يركض في أجيال قادمة. شكرا جزيلا لك، علمتنا فعلا أن العلم المغربي حين يرفع يجب أن يرفع بالذهب، اليوم علمتنا درسا مهما، صناعة الأبطال في بلدنا. شكرا جزيلا لك أيها الأسطورة على كل ما قدمت وما زلت تقدم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك لاله خديجة،
1: مرحبا نورتنا، شكرا شكرا، إلى اللقاء. شكرا مستمعينا على جميل الوفاء، أنا خديجة الفحصي، كان هذا برنامج نقطة تحول، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد، إلى اللقاء.

0: l'écriture ou encore la réécriture de scénarios. Elle est notamment consacrée au long métrage. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute sur Média.
1: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
2: أهلا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال للبرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
3: ميديا كارت بوستال أسماء بشري.
2: بطاقة اليوم تأخذكم إلى موقع أثري فريد من نوعه تحديدا على بعد نحو 7 كيلومترات غرب مدينة سبتة في قرية بليونش في أقصى شمال المغرب. ينتصب جبل استثنائي لا يشبه سواه، جبل موسى، وقصته يحدثنا عنها الأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية.
4: في حقيقة الحديث عن محمية جبل موسى حديث قد يطول، وللأسف الشديد معظم المغاربة لا يعرفون قيمة والمعطيات كثيرة عن هذه المنطقة، بالرغم أن الناس أصبحوا يرتادون شواطئها الجميلة في السنوات الأخيرة. المحمية، محمية جبل موسى، تصنف في المغربي وطنيا بأنها منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، سيب الفرنسية سيد انتيغي بيولوجيك ايكولوجيك، ولكنها ليس فقط لها هذه الميزة الطبيعية كتراث طبيعي، وإنما كذلك لها تراث ثقافي كبير وموقع استراتيجي متميز، وأكثر من ذلك لها تاريخ مهم جدا بالنسبة لتاريخ المغرب وتاريخ المنطقة. كما جاء في تقديمكم، المحمية تقع بالقرب من سبتة، بالضبط باش يعرفوها المستمعين، هي تقع ما بين مدينة سبتة وميناء طنجة المتوسط. فهذاك الجبل الصغير مطل على ميناء طنجة المتوسط رأس سيرست هو داخل في محمية جبل موسى. هذه المحمية التي تمتد على مساحة 4000 هكتار، وتبعد عن مدينة طنجة بحوالي 48 كيلومتر، والقدم الجبل هو أقرب نقطة إلى أوروبا من رأس ليونا أو رأس اللابؤة باللغة العربية. فعندما نقول أن المغرب قريب من أوروبا ولا تغسله سوى 14 كيلومتر، ففي الحقيقة من هذه النقطة تحديدا وليس من مدينة طنجة كما هو شائع خطأ. فالمسافة بين طنجة وطريفة أكثر من 14 كيلومتر، هي تصل بين 28 كيلومتر و 39 كيلومتر حسب الموقع انطلاق. إداريا تمتد المحمية على عمالتين، عمالة جزء في عمالة مضيق الفنيدق وجزء آخر في إقليم الفحص أنجرة. والجبل موسى ينتمي إلى سلسلة جبال الريف، ما يعرف بالريف الغربي، وقمته تصل إلى 842 من سطح البحر. هذه المحمية تتكون من 6 وحدات جغرافية، أولا الجبال، جبل موسى أساسا، وجبل العتبة، وجبل الجمعة، وجبل واد المرسى، ورأس سيرس الذي كما قلت يطل على ميناء طنجة المتوسط، هو اللي مرسوم عليه، منحوت عليه شعار المملكة الله الوطن الملك. ثم ثانيا هناك غطاء غابوي شاسع ومتنوع، وثالثا الشواطئ، سواء الشواطئ الصخرية أو الشواطئ الرملية التي أصبحت مشهورة الآن وطنيا، شاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى وشاطئ الدلية الذي حصل على اللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي، وأجمل شاطئ يمكن أن أقول على المستوى الوطني. رابعا الأودية، ولكنها أغلب هذه الأودية

0: هي موسمية الجريان، وخامسا قرى متفرقة أهمها قريات البيوت والحرة وبليوناش وواد مرسى والدريا، وأخيرا جزيرة ليلى المشهورة أو التي تعرف محليا باسم جزيرة المعدنوس.
1: مشهد منذ الوهلة الأولى يأسر الزائر لما يختزنه من تناقضات متناغمة، وكأن الطبيعة قررت أن تجمع في مكان واحد كل ما يبدو متباعدا.
0: الاسم المحمية اللي هو موسى، يعني هناك أربع روايات، ولكن نبدأ بالرواية الأولى، الرواية الشعبية التي ترجع قصة الاسم إلى النبي موسى عليه السلام ولقائه بالخضر في مجمع البحرين. للأسف بعض المفسرين كابن عطية والزمخشري وابن جزي وابن عجيبة ومفسرين آخرين أرجعوا مجمع البحرين إلى مدينة طنجة، وهو من ناحية العلمية متأكد بأن مجمع البحرين ليس هو مدينة طنجة، وبالتالي جبل موسى لا يعني اسم موسى، لا يعني موسى عليه السلام. الأسطورة تقول بأن جبل موسى هو الكتف الأيمن للإله أطلس حارس مضيق جبل طارق، والكتف الأيسر وهو صخرة جبل طارق، وبعض الأحيان نسميه الأعمدة، أعمدة مضيق جبل طارق، العمود الأول الأيمن اللي هو يعني جبل موسى، والعمود الأيسر اللي هو صخر جبل طارق. الإله أطلس كتقول الأسطورة دخل في صراع مع رجل خارق هو هرقل إركيل. في هذا الصراع نتج عنه انهزام إله أطلس وغرقه في المضيق، ثم قام هرقل بفصل القارتين الأوروبية عن إفريقيا، ثم بعد ذلك انتقل هرقل إلى السكن في مغارة تحمل اسمه إلى الآن، معروفة مشهورة مغارة هرقل. هذه الأسطورة. الاسم العربي هو جبل موسى نسبة إلى الأمير موسى بن نصير الذي كان أميرا لإقليم إفريقيا في العهد الدولة الأموية، وأنذاك كان المغرب يتبع هذا الإقليم. إفريقيا تعني الآن هي تونس، وكانت يعني العاصمة الإقليم هي القيروان، وموسى بن نصير هو أمير القائد طارق بن زياد الذي قاد الجيوش فتح إسلامي للأندلس في عام 92 هجرية. ففي جبل موسى كانت جيوش الفاتحين تتجمع في هذا الجبل وتعسكر فيه وبقيادة أمير موسى بن نصير، ثم لذلك اتخذ الجبل اسم هذا الأمير، والصخرة التي عبر إليها طارق بن زياد سميت باسمه، وكذلك بعد ذلك بوقت طويل سمي المضيق كله باسم مضيق جبل طارق
1: ما هذا المشهد. يتباطأ الزمن ويجد المتجول نفسه مأخوذا بهذا الانسجام الفريد بين الصخور والبحر والسماء. هناك الكثير من الروايات والأساطير المرتبطة بجبل موسى، بينها لا مخير موارتا أو المرأة الميتة.
0: الاسم الإسباني في عهد الاحتلال يسمى الجبل موسى بلا مخير مويرتا، أي المرأة الميتة. ذلك أنه أحد الضباط الإسبان كان يقطن في إسبانيا في سبتة، وخرج لنزاته في منطقة بليونش وشاهد منظر الجبل وتخيله على شكل صورة لامرأة ميتة. وأثناء قيامنا بأبحاث حول المنطقة أحد الباحثين الأصدقاء لم تعجبه هذه الاسمية، وكان معنا كذلك خبراء إسبان، وقال أنه هذه المرأة ليست ميتة إخواني أصدقائي، إنها نائمة، وسماها لامخير دورميدا عوضا لامخير مويرتا.
1: ولكن أي الأساطير أستاذ الطلحي الأقرب إلى الواقع؟
0: الحقيقة التاريخية هي جبل موسى بن نصير، هذه هي الحقيقة التاريخية والعلمية. أما التسمية الإسبانية هي فقط لتغيير اسم، كما تعرفين أن في عهد الاحتلال الإسباني أو الفرنسي أو الدولي لطنجة كان يتم تغيير أسماء الأماكن فسموها

السنية، ولحد الآن المنطقة تسمى بلا مخير مورطة، يمكن أن تقومي بالبحث فتجدين مخير مورطة تعني جبل موسى لحد الآن. وحتى في المسارات السياحية والجولة السياحية التي تنظم في إسبانيا خلال وكالة سياحية يعني تجد لا مخير مورطة. قلت من ناحية تاريخية يعني منطقة لها تاريخ كبير جدا، ليس فقط بالنسبة لتاريخ المغرب وإنما بالنسبة لتاريخ الإسلام وتاريخ الدولي بصفة عامة. أهم حدث تاريخي وهو حدث الفتح للأندلس بقيادة طارق بن زياد كما قلت في عام 92 هجرية، وحيث يعني كان العبور من جبل موسى الى الى الى طارق الى صخره جبل طارق. وبعد ذلك بعد فتح الاندلس كل يعني الجيوش المغربيه التي ذهبت لتحرير الاندلس بعد سقوطها يعني المتعدد بدءا من المرابطين بقيادة يوسف بن تشفين إلى الموحدين بقيادة يعقوب منصور، يعني تغير الموقع العبور من جبل موسى إلى القصر الصغير، لذلك سمي بقصر المجاز لأن منه كانت تجتاز جيوش المغاربة. القرية بليونش هي عند التي توجد في سفح جبل موسى، لها ارتباط وثيق بتاريخ سبتة الإسلامية وحتى بسبتة يعني عندما أصبحت إسبانيا مستعمرة إسبانيا، حيث كانت عبارة عن منتزه لسكان المدينة. ولحد الآن هناك حقل في ملكية كان في يعني في بليونش كان في ملكية القاضي عياض الذي يسمى عرصة عياض مشهورة لحد الآن. والقاضي عياض هو عالم كبير جدا، هو دفين مراكش، أحد يعني رجالات سبعة رجال كانت معروفة شعبيا في مراكش. وقديما قيل لولا القاضي عياض لما عرف المغرب لشهرته العلمية. في قرية بليونش كذلك هناك مآثر تاريخية التي للأسف تتعرض لتدهور كبير، عبارة عن بقايا مساكن وحمامات ومساجد وبنايات عسكرية. ولكن أهم معلمة أثرية موجودة في هذه المنطقة وهي فريدة من نوعها لا توجد في المغرب، وهي ما يسمى بالمونيا مارينية. المونيا هي سكن مخصص للنزهة والاستراحة، كان منتشرا في الأندلس وانتقلت إلى إلى إلى بليونش، حتى أنه بعض أمراء الأندلس خصوصا ملك غرناطة أبي عبد الله بن الأحمر حل ضيفا على العالم مشهور كذلك أبو العباس السبتي الذي هو كذلك أحد رجالات السبعة لمراكش، دفين مراكش. نزل مع وزيره المشهور لسان الدين الخطيب في أحد هذه البنايات تسمى المونيا. كذلك هناك لحد الآن بقايا أثرية لمسجد مسجد موسى بن نصير الذي قيل أنه كان يعني يتعبد فيه ويصلي فيه أثناء يعني معارك الفتح للإسلام الأندلس، ويوجد في قمة الجبل. الناس الذين تسلقوا الجبل وصلوا إلى القمة يعني أخذوا صور، موجودة صور لبقايا هذا المسجد، والبحر تقريبا لا يزال في بعض أجزائه سالما. المنطقة خصوصا منطقة بليونش هي مشهورة بأن أول منطقة أدخلت يعني أو احتفلت بالمولد النبوي مغاربة قبل ذلك العهد، قبل العزفيين. المنطقة سكان المنطقة يسمون بالعزفيين، هم من أدخلوا هذه العادة، عادة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية من الأندلس، لأنها كانت منتشرة في الأندلس. العالم الإسلامي يعني الاحتفال بالمولد النبوي جاء من الأندلس، وكان إلى عهد قريب تنظم أسابيع الاحتفال بالسماع والمدح. كذلك وجدت في المنطقة لقعة أثرية هامة جدا في قاع البحر قرب شاطئ بليونش. كذلك موجود لحد الآن معالم أثرية ترجع لعهد الاحتلال الإسباني، أهمها الفابريكا.

0: مشهورة بنايت فابريكا التي اشتغلت ما بين 1947 و 1953 التي للأسف تم تدميرها مؤخرا، وهي كانت عبارة عن وحدة لاستخراج الزيوت من الحيتان، حيث كان صيد الحيتان في هذه المنطقة مزدهرا، تقلص هذا النوع من الصيد الآن. ثم هناك منطقة قصارين المعروفة بالمآتر العسكرية، حيث تنتشر شبكة من الخنادق والممرات تحت أرضية وأبراج مرقبة ومنصات المدفعية الثقيلة. وأخيرا يعني المنطقة عرفت في العصر الحديث أو المعاصر حدثا تاريخيا مهما جدا، هي قصة قائد عسكري إسباني جرح في اشتباك مسلح مع أهالي المنطقة، وبالضبط في قرية البيوت التي توجد لحد الآن. هذا القائد كان حاكما للسبتة، وهو القائد الذي قاد الانقلاب العسكري على النظام الملكي في إسبانيا، وطبيعة الحال هذا القائد هو الجنرال فرانكو. قليل من الناس من يعرف هذه الحادثة وهذا الحدث التاريخي. المحمية تتوفر على مؤهلات طبيعية، فهي من ناحية الدولية معترف يعني هي جزء من محمية كبيرة تسمى محمية المحيط الحيوي العابرة للقارات، مشهورة بالفرنسية إيربيم بمعنى لا ريزيرف دو لا بيوسفير انتركونتينتال دو لا ميديتيراني، وهي محمية معترف بها من قبل اليونسكو. والمحميات العابرة للقارات وعابرة يعني تقريبا فريدة من نوعها على المستوى العالمي. هذه المحميات تمتد على مساحة تزيد عن 430 ألف هكتار بين الجزء القاري والجزء البحري، بين تتكون من محميات موجودة في منطقة أندلس إسبانيا ومحميات موجودة في شمال المملكة، منها محمية جبل موسى، منطقة رطبة سمير، محمية بريكشال، المنتزه الجهوي بوهاشيب، المنتزه الوطني تل سمطان. المحمية تتوفر مشهورة بوفرة المياه العذبة، ونسبة مهمة من هذه المياه تزود بها مدينة سبتة إلى حد الآن عبر قنوات حديدية انطلاقا من بليونش.
1: سحر جبل موسى لا يقتصر على مناظره الخلابة، بل يمتد إلى تاريخه وثرائه البيئي بعد أن أصبح موطنا لأنواع نباتية وحيوانية نادرة وجدت فيه ملاذا آمنا حتى غدا إحدى أهم المحميات الطبيعية بالمنطقة.
0: المحمية في جزئيها البحري والقري تتوفر على أحياء نباتية وحيوانية مهمة. على سبيل المثال الحصر فقط، هناك طيور مهاجرة، لأن جبل موسى هو أحد ممرات المهمة لهجرة الطيور المهاجرة يعني ما بين القارتين الأوروبية والأفريقية، كما رأس سبارتل الموجود في طنجة، فتم إحصاء تقريبا 252 نوع من هذه الطيور. تنتشر فيها كذلك عدد من الحيوانات خصوصا الثدييات، منها حيوان الدربان، الأوى، السرو، القط الوحشي، أنواع نادرة ومهددة بالانقراض.
1: إلى الآن موجودة هذه الأنواع من الحيوانات؟
0: موجودة، ولكن يعني كاين هناك التي يقل عددها، وهناك التي هي مهددة بالانقراض كالخفافيش. خفافيش نوع من الوطواط يعني موجود في الكهوف المنتشرة بكثرة في المنطقة، ولكن أهم حيوان منتشر بالمنطقة وهو القرد المغربي زعطوط. كل ما يزور المنطقة سيحالف الحظ لمشاهدة هذا القرد المغربي اللي يسمى زعطوط لسانجماغو، منتشر في المغرب ككل. القرد زعطوط مشهور، وأني أحكي لكم حادثة، وأنه هذا القرد هو الموجود كذلك في صخر جبل طارق، وصخر جبل طارق أهم معالمها السياحية هو القرد ماغو. كان قد عرف تقلصا كبيرا في عدد رؤوس هذا الحيوان في جبل طارق، فاضطروا إلى استيراده بالتعاون بالشركة الناحية قانونية مع المغرب، استيراده هذا القرد زعطوط. كذلك هناك على المستوى البحري هناك انتشار السلاحف البحرية والحيتان خصوصا الميرو والدلافين والمرجان الأحمر. طبعا حالها كلها تقلصت بحكم

للصيد الجائر، وبحكم الملاحة البحرية نعرف أن المنطقة يوجد بها أكبر ميناء في إفريقيا والمتوسط، وهو طنجة المتوسط التي هي المنطقة يعني تعرف عبور أكثر من 100,000 باخرة سفينة سنويا، فبالتالي تتأثر الثروة السمكية بهذه يعني الحركية. هناك انتشار العدد من أنواع الأشجار، خصوصا شجر البلوط بنوعيه في الليني والقزمي، وصنوبريات لوبان، أساسا الصنوبر البحري والحلبي لوبان ماغان لوبان دالك، والعرام الأحمر، والدرون المشهور في المغرب، والنخل القزمي المشهور شعبيا باسم الدوم، والزيتون البري والخروب. الخروب موجود بكثرة في تلك المنطقة، خصوصا في جبل واد المرسى، بالإضافة إلى انتشار نباتات طبية والعطرية مثل الحلحال والريحان والزاز. بالنسبة للمؤهلات السياحية، يمكن سرد أربع مؤهلات سياحية. أولا الاستجمام في الشواطئ، الآن هناك إقبال كبير على الشواطئ كما سبق الإشارة إلى ذلك، خصوصا شاطئ الدريا وشاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى. هناك المسارات السياحية سواء البحرية يعني البرية، سياحة المسارات السياحية البحرية يعني بدأت الآن باسمة المغرب، ولكنها باسمة للإسبان يعني هي مزدهرة كثيرا. أهم مسار سياحي بري هو المسار الرابط بين قريتي بليونش وواد المرسى، لمدة زمنية لهذا المسار هي 3 ساعات، وكان لي الشرف في الإعداد وتهيئة هذا المسار في عام 2006. من عام 2006 إلى الآن ومستمر هذا المسار. هناك ثالثا تسلق الجبال، هذه الرياضة هي رياضة خطيرة، وخطورتها في تسلق جبل موسى تزداد بسبب انتشار الحصى التي تسبب في انزلاق المتسلقين. وآخر حادثة مؤسفة يعني كانت في السنوات الأخيرة، حيث توفي شاب صحفي من طنجة كنا نعرفه يعني وتسلق، لذلك فينصح أن تسلق الجبل موسى ينبغي أن يكون بمعية خبراء ومتخصصين في تسلق الجبال. أخيرا سياحة أو رياضة الغوص، وخصوصا على مستوى بالقرب من الشاطئ بليونش، حيث يوجد عمق كبير جدا. للأسف هذه الرياضة غير منتشرة بكثرة بالنسبة للمغاربة، ولكن بالنسبة للإسبان يقومون بجولات الغوص.

كانت هذه قصة جبل موسى في أقصى شمال المغرب. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا أيضا للأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة التاريخية والغنية بالمعطيات. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العالي سهار. نستهل الموجز من الشرق الأوسط. التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في يومه الثامن يطال دول المنطقة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت اليوم صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية، فيما نقلت وسائل إعلام أردنية خبر تفعيل سفارات الإنذار في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية. وفي الكويت، قالت السلطات اليوم إن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيشان الكويتي والبحريني التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وفي الجبهة الإيرانية الأمريكية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران، قائلة إن هدفها معاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. من جهة ثانية، اتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأن هاجمت اليوم محطة نووية قيد الإنشاء جنوب غرب البلاد. من جانبها، أفاد الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون إذن. إلى أوروبا، إسبانيا تحديدا، حيث أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن حريقا اندلع الخميس الماضي على مسافة حوالي 100 كيلومتر شمال مدريد قضى على 13 ألف هكتار، متسببا بإجلاء مئات الأشخاص وطال أكثر من 700 شخص أيضا، بينما يعمل مئات من عناصر الإطفاء على احتواء النيران بمساعدة مروحيات. وفي ألمانيا، تمكن رجال الأطفاء من السيطرة على حريق غابات في منتزه موريتس الوطني شمال شرق ألمانيا بعد جهود مكثفة منذ الإبلاغ عن هذا الحريق الاثنين الماضي. في المغرب، مع تقلبات أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر تستمر إلى غاية يوم غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب والسزاج والسمارة وطاطا وزقورة وبجدور، وما بين 40 و 44 درجة بعدة عمالات وأقاليم من بينها تازة وترودات وتلغير وخريبكا وسطات ووجد أنقاد وبني ملال وبولمان. نبقى في منطقة المغاربية. في الجزائر، وسط عزوف شعبي قياسي مع نسبة مشاركة لم تتجاوز 21%، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. حزب جبهة التحرير الوطني تصدر الانتخابات بحصوله على 91 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 74 مقعدا، ثم جبهة المستقبل ب 56 مقعدا. نختم الموجز بالحدث الرياضي الأبرز عبر العالم. كأس العالم بأمريكا الشمالية يختتم اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتسعى الأرجنتين لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى أربعة، فيما تتطلع إسبانيا

0: إسبانيا مع نجمها اليافع ليمين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010، وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها ترامب. مباراة الأرجنتين وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقون مع برنامج سامر تراكس مع جواد، في أمان الله.
1: Four decades on the global stage.
2: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
1: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Brian Adams.
1: Exclusively on Medi One in Morocco.
4: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi One.
5: Summer Tracks Weekend.
6: Summer Tracks. Summer Tracks. Summer Tracks. Ou les vacances en musique avec Jawad sur Medi One.

0: اكو فينا ناقصه من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى اتغطي ونركز على امتحاناتي. اختار اكو فينا، خذ الوقت الاساسي.
1: انتم في الاستماع لميدي ان، موجز الرابعه.
2: موجز الرابعة معكم عبد العلي صهر، سهيل الموجز من الشرق الأوسط. التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في يومه الثامن يطال دول المنطقة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت اليوم صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية، فيما نقلت وسائل إعلام أردنية خبر تفعيل صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية. فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن بلاده سترد بقوة على أي هجوم إيراني. في الكويت، قالت السلطات اليوم أن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيشان الكويتي والبحريني التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وفي الجبهة الإيرانية الأمريكية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران، قائلة إن هدفها معاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. من جهة ثانية، اتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأنها هاجمت اليوم محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد. من جانبه، أفاد الحرس الثوري الإيراني اليوم بأنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون إذن. وجهتنا الآن أوروبا، إسبانيا تحديدا، حيث أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن حريقا اندلع الخميس الماضي على مسافة حوالي 100 كيلومتر شمال مدريد قضى على 13 ألف هكتار، متسببا بإجلاء مئات الأشخاص وطال أكثر من 700 شخص، بينما يعمل مئات من عناصر الإطفاء على احتواء النيران بمساعدة مروحيات. وفي ألمانيا، تمكن رجال الأطفاء من السيطرة على حريق غابات في منتزه موريتس الوطني شمال شرق ألمانيا بعد جهود مكثفة منذ الإبلاغ عن الحريق الاثنين الماضي. نقلت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر اليوم مقتل 16 جنديا وإصابة 23 آخرين في هجوم وصفته بالإرهابي الجمعة الماضي غرب البلاد قرب مالي وبوركينا فاسو. الوكالة قالت إن هجوما مسلحا استهدف مفرزة عسكرية في تيرا منطقة تيلاباري، مضيفة أن 15 ممن وصفتهم بالإرهابيين قتلوا في هذا الهجوم. إلى الجزائر، وسط عزوف شعبي قياسي ومع نسبة مشاركة لم تتجاوز 21%، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية نتائج نهائية الانتخابات التشريعية. حزب جبهة التحرير الوطني تصدر الانتخابات بحصول على 91 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 74 مقعدا، ثم جبهة المستقبل ب 56 مقعدا. نختم الموجز بالحدث الرياضي الأبرز عبر العالم. كأس العالم بأمريكا الشمالية يختتم اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتسعى الأرجنتين لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4 ألقاب، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، وستكون المباراة الوحيدة في البطولة يحضرها دونالد ترامب. مباراة الأرجنتين وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.

جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة معكم عبد العلي صار، نسيل الموجز بالحدث الرياضي الأبرز عبر العالم. كأس العالم بأمريكا الشمالية يختتم اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى الأرجنتين لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4 ألقاب، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع اليمين إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010. وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مباراة الأرجنتين وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب. صلة بكرة القدم، أعلن النادي الأهلي المصري اليوم تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب المغربي سفيان بن جديدة مهاجم فريق المغرب الفاسي بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة. وبحسب بيان فقد وجه النادي الأهلي شكرا إلى نادي المغرب الفاسي على تعاونه لإتمام الصفقة. وتألق اللاعب سفيان بن جديدة بشكل كبير خلال الموسم الماضي مع المغرب الفاسي ليقوده للتتويج بلقب الدوري المغربي للمرة الخامسة في تاريخه، كما نال بن جديدة لقب هداف البطولة برصيد 20 هدفا. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. تصعيد بين إيران والولايات المتحدة في يومه الثامن يطال دول المنطقة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت اليوم صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية، فيما نقلت وسائل إعلام أردنية خبر تفعيل سفارات الإنذار في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية. فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن بلاده سترد بقوة على أي هجوم إيراني. في الكويت، قالت السلطات اليوم إن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيشان الكويتي والبحريني التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. إلى أوروبا، إسبانيا تحدث

0: جديدا حيث أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن حريق اندلع الخميس الماضي على مسافة حوالي 100 كيلومتر شمال مدريد قضى على 13 ألف هكتار وتسبب إجلاء مئات الأشخاص وطال أكثر من 700 شخص، بينما يعمل مئات من عناصر الإطفاء على احتواء النيران بمساعدة مروحيات. وفي ألمانيا تمكن رجال الأطفاء من السيطرة على حريق غابات في منتزه موريتس الوطني شمال شرق ألمانيا بعد جهود مكثفة منذ الإبلاغ عن هذا الحريق الاثنين الماضي. وفي المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي مواصلة تسجيل موجة حر تستمر إلى غاية يوم غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب والسزاق وسمارة وطاطا وزقورة وبشدور، وما بين 40 و44 درجة بعدة عمالات وأقاليم من بينها تازة وتردانت تنغير وخريبقة وسطات ووجدة أنقاد وبني ملال وبولمان. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، بعد قليل تلتقون مع برنامج استوديو الرياضة، في أمان الله.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre
3: City pour la Coupe du Monde et
1: pas débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
4: On déjeune ensemble?
5: Ouais, et après on emmène les enfants jouer?
4: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les inviter.
6: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiru blas al-sif. IKEA, ma'ak bach talaf hayatk.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. الساعة بميديا هنا بطنجة تشير إلى الخامسة والدقيقة الخامسة. مرحبا بكم في كل مكان أينما كنتم عشاق الرياضة في هذا العدد الجديد من استوديو الرياضة، العدد الأخير هذا الموسم الإذاعي، عدد أخير سنحاول من خلاله أن نزينه بألوان نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا المرتقبة في 8 مساء. استوديو الرياضة كما تعلمون طيلة موسم كامل كنا معكم في كل صغيرة وكبيرة هم كرة القدم المغربية العالمية وأيضا المغربية دون أن ننسى باقي الأنواع الرياضية الأخرى. في هذا العدد في الطرف الآخر من الملعب أي استوديو الرياضة زميلي منصف زمرات. منصف بونسوار.
1: Eh bien bonsoir Wadia, bonsoir à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver, vous l'avez dit, on est ensemble dans la même équipe ce soir alors qu'on va terminer cette saison 2025-2026, la dernière de Studio Sport. Qu'est-ce qu'on était heureux de vous accompagner d'ailleurs en fin d'édition. Eh bien on va faire un peu le point sur l'actualité sportive, sur les grands événements qui ont marqué le sport marocain. Un peu plus d'une heure, un peu moins plutôt d'une heure ensemble pour parler, eh bien lors de cette dernière édition de la Coupe du Monde. C'est ce soir que se joue la grande finale, une très très belle affiche, un beau choc entre l'Argentine et l'Espagne. On va débriefer tout ça dans quelques instants. Merci à Issam qui est avec nous pour cette dernière de la semaine, enfin pour cette dernière de la saison de Studio Sport. On va dire bonne compagnie. On est toujours très heureux d'être ensemble. Peut-être commencer tout de suite le grand sujet. Hein. On est impatients là.
0: بالفعل إذن الكل يترقب نهاية كأس العالم وميدي أن ستتابع بشكل مفصل حتى في النشرات الإخبارية المقبلة مباراة الأرجنتين إسبانيا نهاية كأس العالم 2026. سنتحدث عن النهائي لكن أيضا عن حصيلة المغرب في هذه المسابقة. عصام الحراثي مخرج عدد اليوم يقول بأن إسبانيا ستفوز. أنا أقول الأرجنتين. منصف ماذا تقول؟
1: إسبانيا.
0: سننتظر بطبيعة الحال هذه التوقعات بعد نهاية المباراة. إذن مستمعينا الكرام من دون إطالة قبل أن نتحدث منصف لبس أن نذكر يوم أمس كانت هناك مباراة ترتيب يعني لم تشهد متابعة كبيرة ولكن كانت جميلة على الأقل من حيث الأهداف. 6-4 لصالح المنتخب الإنجليزي الذي نجح في احتلال المركز الثالث الميدالية البرونزية وفرنسا

0: morts et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
0: تصاعد شرق الأضواح.
3: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
4: أكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاونين غيكوبيغي مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء مدئان اليوم إنما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصاد اليوم، أرافقكم خلاله من الآن وحتى الثامنة مساء. كالمعتاد مستمعينا الكرام، حصادنا فيه الكثير. في نقاش الحصاد اليوم سيتم التركيز على موجة الحر الاستثنائية التي تمتد إلى عدد من مناطق المغرب، مع تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية من بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية، وسط حديث عن بداية تشكل ما يعرف بالقبة الحرارية. سنرحل أيضا إلى كوتونو عاصمة بنين، حيث جدد هناك وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية دعمهم للرؤية المغربية الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم إلى حدود الثامنة مساء. مستمعينا الكرام، قبل النشرة المغاربية نتابع طقس الفلاح مع عمر هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. الطقس ديال الغدا بحول الله
3: الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غنفيش صفا مع الشمس، فعامة النواحي في الأحياء ديالنا ما عدا في السواحل ما بين العيون والداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في السهول الغربية في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هاكا القل من 40% والجو ناشف في غالب النواحي ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي توصل ما بين 50% و 75%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح ما بين 24 و 43 درجة في الدهب، ما بين 25

0: و 33 درجه في الدكاله، ما بين 28 و 34 درجه في اللوكوس وناحيه عبده، ما بين 29 و 40 درجه في ناحيه سوس، ما بين 31 و 37 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 31 و 43 درجه في تادله، 32 33 درجه في الشاويه، ما بين 34 و 36 درجه في ناحيه الغرب، ما بين 36 و 38 درجه في الريف، ما بين 36 و 39 درجه في ناحيه الحوز، ما بين 36 و 41 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 36 و 43 درجه في السايس والمنطقه الشرقيه، ما بين 37 و 43 درجه في ناحيه التفيلات، وما بين 39 و 43 درجه في ناحيه الضرعه. وفاز الطقس والحراره اللي فيه والجو الناشف في جل النواحي الفلاحيه ديالنا، الحشرات غادي يلقاو منهم بحال القمله ديال شجر الحامض والدبانات السراتيت والدبانات الزيتون وحشرات السوسه في عده زرعات وانواع ديال الشجر، وكذلك حشرات الكاربوكابس شجر التفاح وبعويد. ونصيحتي اليوم من فوق المراقبه والاحتياط من هذه الحشرات، بغيت نزيد نطلب من الاخوان الفلاحه وبالخصوص الخدامه ديالهم اللي تيديروا هذه المحاربه ضد هذه الحشرات وتيرشوا الادويه والمبيدات باش ما يتعراوش ويبقاو لابسين ملابس الوقايه ضد مشاكل ومخاطر المبيدات الكيماويه واخا يجيهم الصد وقت الخدمه، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة مساء باستوديوهاتنا بميدي آم، موعد النشرة المغاربية. والعرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
2: مساء الخير محمد، مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل النشرة المغاربية بالحدث الأبرز مساء اليوم، بطولة كأس العالم بأمريكا الشمالية التي تختتم اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ملعب ميت لايف بنيو جيرزي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 62-900 لترفع حصادها إلى 4 كؤوس، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع يمال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010. وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباراة الأرجنتين وإسبانيا، تنطلق في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب. وفي نشرتنا المغاربية نتابع كيف يرى المغاربة الشغوفون بكرة القدم هذه المباراة في روبورتاج عادل الزبيري من الرباط.
3: من شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط، تشير توقعات لجماهير مغربية إلى أن الأرجنتين الأقرب إلى الفوز بكأس العالم، ولو أن آراء لمواطنين آخرين تميل في لغة التوقعات إلى المنتخب الإسباني.
4: كتشوف ميسي فهكا فلاش كبير وبقى عنده الكرة في رجليه كما هي، مش بدلت حتى حاجة.
5: الأرجنتين أثبتت أنها تخرج دائما منتصرة حتى عندما تضيق الخيارات أمامها.
6: القلب باغي إسبانيا ديها ولكن العقل الأرجنتيني لا ديها.
7: توقع تكون مباراة كبيرة ومشوقة بزاف، الجوج مدارس اللي مختلفين بزاف، لاماسيا الإسبانية والأرجنتين.
3: سايحان اثنان من المكسيك في زيارة إلى الرباط ينتظران بفارغ الصبر نهائي كأس العالم، لأن بلدهم شارك في التنظيم الثلاثي للمونديال.
8: بما أنني من المكسيك أشجع الأرجنتين لأنها من أمريكا اللاتينية، ولكن إسبانيا تلعب بشكل جيد جدا.
9: إسبانيا فريق سوف يبحث عن التتويج، ولكن الأرجنتين لديها ميسي.
3: في انتظار نهائي كأس العالم عبر مغاربة عن افتخارهم بالأمين جمال أو لمين يمال، حفيد مغربية من مدينة العرائش تتابع تحقق حلم حفيدها لمين نجم نادي برشلونة الكتالوني ولاروخا الإسباني باللعب في مباراة ضد قدوته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: نواصل نشرتنا من المغرب، حيث يعيش قطاع تنظيم الأعراس والحفلات خلال الصيف الجاري واحدة من أصعب وأعقد الفترات الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها منذ سنوات،

0: فرغم أن شهري يوليوز وغشت ذروة النشاط السنوي للمهنيين بفعل تفافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وانطلاق العطل الصيفية، إلا أن الموسم الحالي حمل صدمة غير متوقعة تجسدت في ركود غير مسبوق وتراجع حاد في الطلب على حفلات الزفاف والمناسبات العائلية. عن أسباب هذا الركود نتابع توضيحات علي زهري المتحدث باسم الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعة الحفلات، متحدثا من الدار البيضاء لنور الدين إيجاجان.
1: البلدان كيعرفوا احتراج منذ جائحة كورونا، ولكن هذه السنة هذه سنة ظاهرة يعني بكل مقاييس، لأن كيف كيلاحظوا كاع الناس بأن غياب تام الأفراح والمناسبات بواحد الشكل كبير، واحد الانخفاض اللي هو فايت 70% ديال الحجوزات، وهذا راجع لمجموعة من المسائل اللي هي اجتماعية اقتصادية، خاصة أن كاين عزوف ديال الشباب عن الزواج، كاين إمكانيات الظروف الاقتصادية ديال التشغيل، وكذلك ارتفاع التكاليف ديال المناسبات، فهذا الشيء كله عطى ظاهرة ديال انخفاض كبير اللي هو ملحوظ حتى بالنسبة لعامة الناس، وكذلك الغياب ديال الجالية لأن وصلوا لواحد المرحلة ديال الجيل الرابع اللي كيديروا مناسباتهم في الخارج، يعني يعانون الأمرين، خاصة أن عندهم التزامات، عندهم ديزونجاجمون، عندهم لي شارج فيكس، عندهم مجموعة من الأمور. صراحة الناس كتدبر الفترة بإمكانيات، كاين مثلا أرباب قاعات دابا اللي كيكريو قاع المعارض اللي يغيروا النشاط، مثلا يحاولوا يبتكروا، يحاولوا يجتهدوا في إطار أنه تكون واحد رواج اللي يمكن له يخلق بعد الاكتفاء الذاتي.
0: نواصل نشرتنا من الجزائر، حيث أصدرت المحكمة الدستورية أمس النتائج النهائية والرسمية للانتخابات التشريعية الأخيرة، وتصدرت جبهة التحرير الوطني هذه النتائج بحصولها على 91 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى للبرلمان، في حين جاء التجمع الوطني الديمقراطي ثانيا ب 74 مقعدا، وتلتها جبهة المستقبل ب 56 مقعدا. وطبعت اقتراع انتخابات ثاني يوليوز نسبة مقاطعة عالية، حيث استقرت النسبة النهائية للمشاركة عند حدود 21.24% داخل البلاد و 10.75% بالخارج. يحدثنا عن العزوف الانتخابي في الجزائر وليد كبير الحقوقي والمحلل السياسي الجزائري متحدثا من وجدة.
2: 8 من 10 من الناخبين الجزائريين اختاروا عدم المشاركة، وهذه رسالة سياسية قوية تعكس حجم المقاطعة أو القطعة بين السلطة والشعب. لكن نسبة العزوف الفعلية قد تكون أكبر من ذلك، لأن هذا هو الرقم الرسمي الذي قدمته السلطة، هناك حديث عن أقل بكثير من 21%، وهذا راجع طبعا لعدة معطيات كنا لاحظنا ارتساماتها في الحملة الانتخابية التي كانت ضعيفة، ورأينا أن يوم الانتخابات مقاطع الفيديو التي تم بثها عن أفراد الجيش الوطني الشعبي يصوتون بألبسة مدنية، هذا يبين على أن الشعب لم يعد يثق في انتخابات السلطة. هنا السلطة عجزت عن إقناع ما يقارب غالبية الجزائريين بالمشاركة في الانتخابات، وهنا تواجه السلطة أزمة ثقة حقيقية، لأن الانتخابات ليست عملية ميكانيكية، يعني مجرد انتخاب وضع صوت في صندوق، طبعا قبل كل ذلك لازم تكون منافسة حرة، إعلام مستقل، انفتاح سياسي، وضمانات متكافئة لجميع الفاعلين السياسيين. أما عن النتائج التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية باستمرار مثلا حزب التحرير الوطني في تصدر النتائج، يعزز لدى الكثير من الجزائريين القناعة بأن الانتخابات لا تؤدي إلى تعبير حقيقي، وهذا اللي يدفع الجزائريين إلى المقاطعة بدل المشاركة.
0: إلى ليبيا الآن، ولليوم الثاني على التوالي تشهد مدن ومناطق واسعة في ليبيا انقطاعا عاما للتيار الكهربائي في مشهد يتكرر منذ سنوات، بينما تستمر ساعات طرح الأحمال في مختلف أنحاء البلاد بالتزامن مع موجة حر شديدة تزيد من معاناة المواطنين وتثقل كاهل الأسر والمرافق الحيوية. المزيد من التفاصيل في مراسلة رأفت بالخير من طرابلس.
3: تشهد عدة مدن في ليبيا انقطاعا لساعات طويلة للتيار الكهربائي وسط حالة من الاستياء الشديد بين المواطنين بالتزامن مع موجة حر تضرب شمال إفريقيا أثرت على ليبيا بشكل عام. آراء من الشارع الليبي.
4: ازدادت حركة انقطاع التيار الكهربائي، عزز ذلك الانقطاع خيبة أمل الناس، وكذلك يأس من أن هذه الشبكة يمكن تطويرها بالرغم من صرف المليارات عليها.
5: والله بالنسبة لأزمة الكهرباء أنها مفتاح لها، لأن رئيس الحكومة بلسانه قال إحنا ننتجوا في 10,000 ميجا، كيف ننزلوا لدرجة الصفر؟ بدليل على ذلك قال إن هناك ابتزاز.
3: وسط هذا الاستياء الشعبي أبدى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيب انزعاجه، مطالبا السلطات القضائية بضرورة محاسبة المتورطين في أي قضايا فساد تتعلق بقطاع الكهرباء. عبد الحميد الدبيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية:
6: أنتم كمواطنين وكوزراء محد ينقطع الضي في مكان، نبو نعرفه ليش، ونبو نعرفه منه اللي قطعه وشنو الأسباب بشكل حقيقي. ما فيش، ما عاش فيه، عينا يا جماعة عينا توه.
3: وشهدت مدن في شرق ليبيا حالات إظلام تامة وسط غياب إجراءات الصيانة الدورية وحدوث أزمات في التزود بوقود الديزل في ليبيا. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
0: بهذا مستمعينا ننهي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. بعد فصل قصير يعود إليكم من جديد محمد بن عبوري متابعة باقي فقرات هذا الحصاد. إلى اللقاء.
7: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
8: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبد.
9: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا، لحظة مستمعي.

0: وسط حديث عن بداية تشكل ما يعرف بالقبة الحرارية. فما طبيعة هذه الظاهرة؟ ولماذا أصبحت تتكرر بوتيرة أكبر؟ وما انعكاستها على الطقس وصحة المواطنين والموارد الطبيعية؟ أسئلة وغيرها نطرحها على ضيفينا، كل من الأستاذ مصطفى العيسات الخبير في السياسة المائية من الرباط. مرحبا بك أستاذ مصطفى.
1: مرحبا أستاذي الكريم.
0: شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة ميديا. وأيضا يحضر معنا من القنيطرة الأستاذ مصطفى صلاح بن رامل خبير في مجال البيئة والمناخ. أستاذ صلاح مرحبا.
2: مرحبا بك سيدي، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعين وضيفك الكريم، وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: الشكر لك أستاذي الكريم على استجابتك الدائمة لطاقم ميديا وعلى تعاونك الدائم، شكرا جزيلا. أبدأ معك أستاذ مصطفى، البداية، ما المقصود بظاهرة القبة الحرارية وكيف يعني تتشكل من الناحية العلمية؟
2: في الواقع فالقبة الحرارية فهي نتيجة أولا لانحسار ضغط جوي مرتفع نتيجة تشابكه وانحساره بين كتلتين للكتلة حرارية جافة قادمة من جنوب الصحراء، وأيضا كتلة حرارية يعني دافئة قادمة من الشمال نتيجة الظروف المناخية التي تعرفها أوروبا، والتي كانت تشكل في الماضي كتل هوائية باردة رطبة، يعني تكون عند التقائها بالكتل الهوائية الصحراوية تشكل أمطار. أما اليوم فهي تشكل عبارة عن جزيرة حرارية أو قبة حرارية تنحصر فيها بالداخل درجة الكتلة هوائية مرتفعة حارة، وترتفع شدتها نتيجة انعكاس الأشعة الشمس القادمة من الشمال للكتل الهوائية الدافئة الباردة التي تكون يعني على السطح، وبالتالي تزداد يعني تلك الحرارة، وهذا ما أعطانا اليوم درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 50 درجة و 47 درجة بأوروبا، حيث أنه في المعتاد درجة الحرارة تكون 33 درجة في المعتاد، لكن بفعل القبة الحرارية أو الجزيرة الحرارية تكون شدتها أكثر من 45 درجة. وبالتالي هذه الظاهرة غالبا ما يعني تكون مصاحبة لظاهرة النينيو العالمية التي تساعد على ارتفاع درجة الحرارة التيارات الهوائية القادمة من شرق المحيط الهادي على مستوى البيرو والإكواتور، وتنتشر على مستوى العالم وتؤثر بشكل كبير على مستوى البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت يعني منذ يعني تقريبا 2021، وهي السبب التي تؤدي إلى اندلاع حرائق والتي عرفتها يعني كل دول جنوب الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط ودول شمال إفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط. واليوم ونحن نعيش هذه الظاهرة يعني تتشكل ظاهرة أخرى بالمدن، وهي ما يسمى بالجزيرة الحرارية، حيث أنه تزيد من ارتفاع درجة الحرارة نتيجة البناء المعتمد في المدن نتيجة اختفاء الغطاء النباتي والمساحات الخضراء في المدن، ونتيجة اعتماد على وسائل النقل وأيضا أنشطة بشرية تكون نافتة للغازات الدفيئة، والتي هي بدورها تقوم بحجز أشعة الشمس على مستوى السماء وتساعد على ارتفاع درجة الحرارة، وهذا ما نشاهده في المدن، حيث أنه مثلا إذا أخذنا أي مدينة من المدن المغربية الرباط، القنيطرة، دار البيضاء، المحمدية، مراكش، نجد ارتفاع لدرجة الحرارة في الوسط الحضاري، في حين محيط الجماعات الترابية التي تحيط بالمدن التي تكون فيها غنية بالغطاء النباتي غنية بالأشجار تكون درجة الحرارة أقل من درجة حرارة المدينة. وهذا ما يعني أدى على مستوى أوسع بظهور درجات حرارة مرتفعة على مستوى جل المدن المغربية والتي

0: التي تتجاوز اليوم 40 درجة، وهو المعدل الذي لم نعتده حيث كانت أبعد يعني درجة حرارة نشاهدها، نشاهد 40 41 بالمدن التي تعرف هذه الناس كالعيون كالداخلة كمراكش وك بعض المدن الداخلية.
1: نعم شكرا أستاذ الكريم. أنتقل إليك أستاذ العيسات، ونبقى في هذه النقطة المتعلقة بمسببات هذه الظاهرة. إلى أي مدى يرتبط يعني تزايد ظاهرة القباب الحرارية بالتغيرات المناخية العالمية، وما أبرز المخاطر التي قد تنجم عن استمرار هذه الأجواء سواء على صحة المواطنين كما أشار الأستاذ بن رامل، أو على القطاع الفلاحي والموارد المائية ككل؟
2: صحيح، في تناغم مع ما جاء به زميلي السي بن رامل، فالظاهرة ديال الاحترار الجوي أو القبة الحرارية شكلت تغيرات مناخية إضافة إلى العبء الحراري على مستوى هذه الظاهرة. إذا تحدثنا عن الضغط الجوي الذي يتسبب في وقف انتشار الحرارة على مستوى الغلاف الجوي، تنضاف إليه كذلك نسبة ثاني أكسيد الكربون التي ترفع كذلك من مستوى الاحترار على مستوى الأرض. إذن عامل الاحترار المرتبط بثاني أكسيد الكربون اللي كيرتفع في الجو، وعامل كذلك الطبيعي المرتبط بالتيارات الجوية الدافئة القادمة من جنوب الصحراء، وكذلك ما أشار إليه الأخ الكريم المرتبطة بظاهرة النينيو. إذن اليوم ما هو طبيعي انضاف إليه ما هو بشري. التدخل البشري فيما يخص عدم الامتثال لاتفاقية باريس للانتقال إلى الطاقات النظيفة والمتجددة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بات تحقيق هذه الآمال والطموحات العالمية في حدود النسيان اليوم مع عدم التزام الدول الكبرى باتفاقية باريس المناخ. اليوم علينا أن نتحول إلى سياسات مرنة للتكيف مع الوضع الجديد المناخي. درجات الحرارة المرتفعة اليوم تؤثر على مناحي الحياة، تؤثر على صحة الإنسان بالدرجة الأولى. نلاحظ الآن حالة وفيات على مستوى الاتحاد الأوروبي بعشرات الآلاف اليوم ما بين إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال. نتحدث كذلك في السنوات الأخيرة عن حالات وفيات نتيجة الاختناق لدى الناس المسنين في بني ملال في مجموعة من المناطق خصوصا في المرافق الصحية. وبالتالي اليوم علينا أن نكيف مؤسساتنا العمومية من مستشفيات من إدارات عمومية من سياسات العمل في الصيف. اليوم علينا أن نغير، وهنا أشد بحرارة على بعض المناطق في الجنوب التي غيرت توقيت عمل عمال النظافة إلى المساء بالصباح الباكر والمساء. وبالتالي اليوم علينا أن نغير منظومة الحياة اليومية وفق هذا الطريق الحراري. نعم. في مؤسسات العمل، في مؤسسات المياومة، في العمل المباشر في المجال الزراعي والفلاحي وقطاعات البناء إلى غير ذلك. وكذلك اليوم علينا أن نستعد استراتيجيات الوطنية في تسريعها. نتكلم عن الانتقال الطاقي، اليوم أصبح المغرب من الدول الرائدة في التحول الطاقي، 50% نرنو إليها في 2030، إذا انتقلنا إلى الهيدروجين الأخضر وتحققت الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، سيصل المغرب في 2035-2040 إلى 70% من إنتاج الطاقة النظيفة، وهذا سيحرر وسيكون دفعا إلى تسريع الدولي بهذا الاعتماد على الطاقات المتجددة. كذلك اليوم السياسات المائية مهددة، تبخر الكبير لآلاف وملايين الأمطار المكعبة، لأن كل أمطار المياه ديالنا على السطح، نتكلم عن مياه السدود، نتكلم عن مياه الضايات إلى غير ذلك، فنفقد ما جمعناه من مياه في هذه السنة المطيرة، ناهيك عن حرائق الغابات التي تشكل كذلك تدهورا للتنوع البيولوجي. والتقرير ديال المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي دق ناقوس الخطر فيما تتعرض له ثرواتنا والتنوع البيولوجي للمغرب نتيجة

0: التغيرات المناخية القاسية، نتيجة الحرائق، نتيجة الجفاف. نعرف بأن كذلك مستوى الجراد الذي تحرك في بعض المناطق يشكل تهديدا للأمن الغذائي
1: أكيد.
0: والزراعي، كلها معطيات اليوم نتيجة هذه المعطيات الحرارية ونتيجة هذا التحول السريع في معدلات درجة الحرارة لم يسبق للمنطقة أن تعاملت معه، لا على المستوى الطبيعي لا على مستوى حياة الناس العادية. وبالتالي علينا اليوم أن ننتقل إلى توعية المواطن كيف يتعامل في الأوقات اللي خصو يمشي فيها للشاطئ، الأوقات اللي خصو يخرج فيها، الأوقات اللي خصو يلزم البيت ديالو اللي كتكون فيها المعدلات في بعض المدن 48 درجة، فهي معدلات تصيب بضربات الشمس، تصيب بأمراض في الدماغ كالشلل كالميبليجي كأمراض الاختناق، الأمراض القلبية، أمراض الحساسية، أمراض ضيق التنفس. وبالتالي اليوم علينا أن نغير من نمط حياتنا وأن نتكيف مع هذه الظواهر المناخية القاسية.
1: نعم نعم. أستاذ بن رامل، كما استمعتم لمداخلة أستاذ العيسات والذي تحدث عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب على المواطنين أن يتحلوا بها، خصوصا الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال، المسنين، العمال في الهواء الطلق إلى غير ذلك، وهي نصائح جدا مهمة. أستاذ الكريم، في ظل يعني توقع تكرار مثل هذه الظواهر مستقبلا، ما مدى دقة النماذج الجوية في التنبؤ بمثل هذه الظواهر، وهل يمكن مثلا تحديد مدة استمرارها بدقة؟
2: شكرا جزيلا، وشكرا لزميلي سي مصطفى عيسات على هذه التوضيحات المهمة والتي تؤكد بأننا نعيش على كوكب هو في صفيح دافئ وساخن، ويتميز بتغيرات مناخية لا يمكن لأبعد النماذج المناخية أن تتنبأ بها، حيث أن هذه السنة كنا نتكلم عن ظاهرة المينيا في خلال فصل الشتاء يناير فبراير، بدأنا نتكلم عن ظاهرة المينيو التي بدأت خلال شهر يونيو والتي تنبأ إليها العلماء خلال شهر أبريل ومارس، واليوم نتكلم عن القباب الحرارية، عن الجزر الحرارية، عن العديد من الظواهر الأخرى والتي كما استرد زميل سعيسات أنه السبب الرئيسي إليها هو الإنسان. فالإنسان اليوم هو الذي بيده أن يغير النماذج المستقبلية أو يزيد في شدتها وفي تغيراتها. وبالتالي اليوم حسب آخر نماذج الأرصاد، منظمة الأرصاد الجوية الدولية تقول بأنه هذه الظواهر لارتفاع درجة الحرارة وظاهرة النينيو ممكن أن تستمر إلى غاية 2030، و2030 نعلم بأنه المغرب سينظم كأس العالم. واليوم ما نشهده من يعني ارتفاع لنسبة ثاني أكسيد الكربون والمسببات لارتفاع درجة الحرارة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، هو أيضا يعني كان من بين الأسباب، حيث أنه حسب آخر المؤشرات بأنه كانت هناك ارتفاع مهول لثاني أكسيد الكربون نتيجة حركة التنقل، نتيجة حركة المشجعين والأنشطة التي كانت تواكب تلك الأمور. وحسب هذه النماذج التي يعني هي مقلقة ويعني تحذر بأن تكون هناك إما ارتفاع لدرجة الحرارة والذي يمكن أن يتجاوز 50 درجة، لأن وصلنا إلى 50 درجة، فإذا ما وصلت إلى أعلى من ذلك ستكون الطامة الكبرى، سواء على مستوى عوض أن نلاحظ الوفيات بالآلاف كما تكلم قبل قليل سعيسات، ستكون بمئات الآلاف، سيكون اختفاء للتنوع البيولوجي، ستكون اختفاء للموارد المائية بالرغم من تساقطات المطرية. فاليوم ونحن نشاهد شاهدنا التساقطات المطرية الكثيفة، إذا ما زرت صديقي إلى الأودية والأنهار تجدها اليوم جافة. نعم حقنة سدود يعني تتوفر اليوم بحمد الله بفضل سياسة صاحب جلالة الملك محمد السادس على 76%، لكن محيطها وباقي المناطق يعني هي جفت، ومجهودات كبيرة من طرف الحكومة من أجل إيصال وتوسيع تزويد كل هذه المناطق سواء بالمياه الصالحة للشرب سواء بالمياه للزراعة، لكن تبقى تحديات كبيرة وكبيرة جدا أمام ما يمكن أن نقوم به من تخفيض للبصمة الكربونية

0: سواء كنا في المجال القروي أو الذي هو مرتبط بارتفاع نسبة الميثان نتيجة تربية المشية، خصوصا الضيعات الكبرى لتربية المشية لإنتاج الحليب مثلا. هناك النقل الذي يعني ينفث بشكل يومي سواء على مستوى الطرقات الرابطة بين المدن سواء داخل المدن.
1: بالفعل أستاذي الكريم، المسببات كثيرة وكثيرة جدا، والإجراءات الاحترازية بدورها ستكون أكثر، وهذا ما يجب على المواطنين القيام به وكافة الجهات المعنية. آسف على المقاطعة أستاذي الكريم، لكن مخرجنا يسير إلى نهاية وقت البرنامج. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الأستاذ مصطفى العيسات الخبير في السياسات المائية كان معنا من الرباط. شكرا جزيلا أستاذي الكريم.
2: بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك، وأيضا الشكر الجزيل للأستاذ مصطفى صلاح برامل الخبير في مجال البيئة، كنت معنا من مدينة القنيطرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وإلى فرصة سعيدة.
1: شكرا. إذا مستمعينا الكرام فاصل ونعود لتتمة باقي مواد الحصاد، ابقوا في الاستماع.

الكرام أنتم في إسماعيل الحصاد على ميديا وكعادته سلته ملأ بالعديد والعديد من المختارات الغنائية التي دائما نتمنى أن تنال إعجابكم. بتنفس حرية لجوليا بوتي.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميديا، فقرته مستمرة ومحطته الموالية القصة. تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالميا، ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه الذي تحظى به اللعبة، من الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. وتشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية إلى أن كرة القدم ليست ابتكارا حديثا، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. كيف بدأت هذه اللعبة وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل الفيفا؟ الإجابة في قصة اليوم مع إبراهيم الغربي.
2: تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالمياً، وتمثل نموذجاً متكاملاً تجمع بين الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية والاجتماعية والاقتصادية. وبدأت اللعبة بأشكال بدائية في الحضارات القديمة، وتطورت خلال القرن التاسع عشر في أوروبا، وهي أكثر من مجرد لعبة رياضية، هي شغف عالمي يوحد الشعوب ويثير الحماس في قلوب الملايين. ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه لتحظى به كرة القدم، من الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. لكن كيف بدأ؟

بدأت هذه اللعبة وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل الفيفا؟ تشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية إلى أن كرة القدم ليست ابتكاراً حديثاً كما يعتقد البعض، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، حيث وجدت ألعاب متعددة في مختلف الحضارات القديمة اعتمدت على مبدأ ركل الكرة لتحقيق هدف محدد. يعود تاريخها إلى أزيد من 2500 سنة قبل الميلاد، حيث مارسها الصينيون القدامى تحت اسم كوجو، وكانوا يقدمون الولائم للفريق الفائز ويجلدون الفريق المهزوم، وكانت تمارس في المعسكرات والثكنات العسكرية كجزء من برامج تدريب الجنود على اللياقة البدنية والمرونة وسرعة الحركة. ولم تكن كوجو مجرد لعبة ترفيهية، بل كانت تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، إذ يشارك فيها الأباطرة والجنود والنبلاء على حد سواء. ومع مرور الوقت أصبحت تقام مباريات رسمية في الساحات العامة، وعرفها اليونانيون واليابانيون 600 سنة قبل الميلاد، والرومان والمصريون 300 سنة قبل الميلاد. إلا أن اللعبة في شكلها الممارس اليوم ظهرت في إنجلترا سنة 1016 خلال الاحتفال بإجلاء الدنماركيين عن بلادهم. لعب الإنجليز كرة القدم فيما بينهم ببقايا جثث الدنماركيين، فمنعت ممارستها، وكانت اللعبة تظهر وتنتشر ثم تمنع بمراسيم ملكية لأسباب مختلفة. ومن بين هذه القرارات ما أصدره الملك إدوارد الثالث عام 1365، حيث حظر ممارسة كرة القدم رسمياً لأنها تسبب الضوضاء والفوضى وتشتت الجنود عن التدريب على الرماية. غير أن حظر كرة القدم لم ينجح في القضاء عليها، إذ أن شغف البريطانيين المحبين للرياضة جعلهم يمارسون اللعبة في الخفاء، سواء في الأرياف أو في الساحات البعيدة عن المدن. ومع مرور الوقت أصبحت جثا من التراث الشعبي الإنجليزي تنتقل من جيل إلى جيل وتمارس بأشكال متعددة في كل المناسبات الاجتماعية. وفي العام 1863 عقد اجتماع تاريخي ضم ممثلين عن عدة أندية ومدارس، وأسفر عن تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أول هيئة رسمية تعنى بتنظيم اللعبة ووضع قواعدها. وأصدر الاتحاد مجموعة من القوانين الموحدة التي فصلت بين كرة القدم الفوتبول والرجبي، إذ كانتا تمارسان بطريقة متشابهة في ذلك الوقت مع اختلاف في استخدام الأيدي والركل. ونصت القوانين الجديدة على تحديد عدد اللاعبين ل11 لاعبا لكل فريق، ووضع أبعاد محددة للملعب، وتحديد طريقة احتساب الأهداف. وهذه القواعد رغم بساطتها أصبحت الأساس الذي بنت عليه كرة القدم الحديثة. وبفضل القوة البحرية والتجارية للإمبراطورية البريطانية في القرن 19، انتقلت اللعبة إلى كل أنحاء العالم عبر البحارة والتجار والجنود. في البداية انتشرت في أوروبا، في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا، ثم وجدت طريقها إلى أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل، وهناك لاقت قبولاً غير مسبوق. وفي العام 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكان الهدف توحيد جهود الأندية والاتحادات لتنظيم اللعبة عالمياً ووضع قواعد موحدة للمسابقات الدولية.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شمال الخط الرابط بين الصويرة وطاطا وفيقيق، وكذلك على السواحل الواقعة جنوب تيزنيت. في مساء ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة والعيون، 39 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشيدية، 44 درجة بوجدة، 26 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الشريط الساحلي غرب الجزائر العاصمة، وكذلك على الأطلس الصحراوي. فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة بالجزائر العاصمة، 47 درجة بشلف، 35 درجة بتمن راست، 44 درجة بغردايا، 48 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدلاد. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كامل أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بتونس العاصمة، 39 درجة بتبرقة، 43 درجة بمدنين، 48 درجة بتوزر، 47 درجة بكفصة، 38 درجة بالمنستير، 43 درجة بالقصرين، 41 درجة بكل من صفاقس وكذلك بكابس. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، موعد نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أمين عزيماني. مرحبا أمين.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. أنظار العالم تتجه مساء اليوم لملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة لمتابعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا. المباراة يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الإسباني فيليب السادس. إسبانيا مع نجمها اليافع الأمين جمال تسعى في مباراة اليوم إلى الفوز بلقبها الثاني بكأس العالم بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010. وفي النشرة روبورتاج حول توقعات الشارع الإسباني من هذه المباراة. بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي، إيران تستهدف الكويت والبحرين والأردن، ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بأن ترد بلاده بقوة على أي هجوم إيراني بعد اعتراض القوات الإسرائيلية والأردنية لصواريخ إيرانية. استطلاع لوكالة رويترز يكشف أن الاقتصاد المصري أظهر متانة أكبر في مواجهة تداعيات حرب إيران، تداعيات لم تؤثر على توقعات نمو الاقتصاد المصري. بالمغرب إطلاق آلية رقمية لتعزيز حماية النساء من العنف المرتبط بالمشاركة السياسية والمدنية في إطار مشروع لفعاليات من المجتمع المدني. نسائل النشرة بالحدث الأبرز مساء اليوم. بطولة كأس العالم بأمريكا الشمالية التي تختتم مساء اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى الأرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4 كؤوس، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع الأمين جمال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010. وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للحديث حول المباراة معنا زميل من القسم الرياضي وديع أحتي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير أمين.
1: وديع، على بعد ساعة واحدة من انطلاق مباراة الأرجنتين وإسبانيا، ما قراءتك لهذه المباراة؟
2: بداية أمين، مباراة 50% 50% لكل منتخب، على اعتبار أن النهائي دائما ما يعطي نفس نسبة الحظوظ لكل منتخب، لكن كل هذا

0: يرتبط بقبل صافرة الانطلاق. لكن بالحديث عن إسبانيا بالحديث عن الأرجنتين، كلاهما قدم مباراة نصف نهائي متميزة جدا، خاصة منتخب إسبانيا الذي نجح في إيقاف منتخب فرنسا الذي كان المرشح الأول للتتويج باللقب، وكان نجح في إغلاق المنافذ، كان قويا على مستوى الاستحواذ، على مستوى التمرير، على مستوى البناء من الخلف، على مستوى الجرينتا. المنتخب الأرجنتيني نفس الشيء، المنتخب الأرجنتيني يؤمن بحظوظه حتى آخر الثواني. تابعنا كيف قام بريمونتادا تقريبا في مباراتين أو ثلاث مباريات، كان آخرها ضد إنجلترا في المربع الذهبي. وبالتالي اليوم المنتخب الإسباني يبحث عن اللقب الثاني له بعد لقب 2010، المنتخب الأرجنتيني يبحث عن اللقب الرابع له في التاريخ والثاني توالي. المهمة لن تكون سهلة كما ذكرت أمين في التقديم، هناك صراع ثنائي بين العديد من اللاعبين، لكن يتقدم هذا الصراع صراع كل من ليونيل ميسي ولامين يامال، النجم المنتخبين وطرفي النهائي. وبالتالي يمكن أن نقول بأن مباراة تعد بالكثير من الدية والإثارة. تقريبا ديلافوينتي وسكالوني اعتمدا في التشكيلتين الرسميتين على نفس الأسماء والرسم التكتيكي الذي اعتمد في المربع الذهبي. أقترح عليك أمين وعلى المستمعين الكرام أن نستمع لمدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني.
1: بغض النظر عن كونها مباراة نهائية، فهي في النهاية مباراة كرة القدم، ونحتاج فيها إلى أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا لكي نحاول الفوز. نحن نتعامل معها على أنها مجرد مباراة، ولا نشغل أذهاننا بأنها نهائي كأس العالم، لأن ذلك قد يشتت تركيزنا. في النهاية نستعد لها بأقصى درجة ممكنة كما نفعل مع جميع المباريات، وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث.
0: المباراة تعرف حضورا جماهيريا كاملا، وكما ذكرت أمين حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صرح قبل هذه المباراة بالحرف وقال بأنه لا يمكن أن يتوقع من الفائز، ولكن قال بالحرف بأنه من الصعب مجابهة ليونيل ميسي.
2: شكرا لك وديع. ووجهتنا اللحظة إسبانيا التي يحضر ملكها أيضا الملك فيليبي السادس نهائي كأس العالم. نتابع توقعات الشارع والصحافة الإسبانيين لأداء منتخب لاروخا مع مراسلنا في مدريد محمد المدن.
3: تستيقظ إسبانيا صباح هذا الأحد ولا تفكر إلا في كلمة واحدة، النهائي. فبعد 16 عاما على مجد جنوب إفريقيا 2010 تعود لاروخا لتقف على بعد 90 دقيقة من المجد، وذلك في مواجهة أرجنتين ميسي حاملة لقب بطولة العالم الماضية. في الشوارع الإسبانية يمتزج الحماس بالحذر، يقول أحد المشجعين:
4: حسنا، فيما يتعلق بفرض الأسلوب أعتقد أن طريقة لعب إسبانيا أفضل بكثير من الأرجنتين، ولكننا نرى أن الأرجنتين ستحاول كسر إيقاع المباراة بكل ما يمكنها وإخراجهم عن تركيزهم قليلا، لكن مهمة إسبانيا هي الحفاظ على الأداء واللعب الذي أظهرته في كل هذه المباريات الماضية.
3: ويضيف آخر:
5: في الحقيقة عدد مشجعي الأرجنتين سيكون أكبر في الملعب، ولكن هذا لا يهم، فليس من الضروري أن نكون كثيرين لكي نحدث ضوضاء كبيرة، هذا لا يهم.
3: ويشير ثالث:
6: فوز إسبانيا يكفيني، وإذا كان بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف فذلك أفضل لكي لا نعاني كثيرا.
3: أما الصحف الإسبانية فأجمعت على وصف النهائي بأنه حدث تاريخي، فعنونت ماركا أجمل نهائي في العالم، بينما اختارت أس كلمة فيناليسيما محذرة من أرضية ملعب ميتاليف كفخ محتمل للروخا. ولخصت موندو ديبورتيفو الموقعة في ثنائية النجمين ميسي ولامين جمال وجها لوجه من أجل المجد. أما الصحف العامة الإسبانية وصفت البايس الأرجنتين بأنها بطلة كبيرة تتحدى إسبانيا، وقارنت ميسي بمارادونا، فيما ركزت الموندو على أنها المواجهة الرسمية الأولى بين ميسي ومنتخب إسبانيا، وفي نبرة عاطفية وصفتها الدياريو بأنها مباراة الحلم وخاتمة جميلة. من مدريد محمد المدن، ميديا.
2: نواصل الآن بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قصفت إيران اليوم أهدافا في كل من الكويت والبحرين والأردن، كما أعلنت اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. جاء ذلك بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي الذي طال أهدافا عدة في إيران، من بينها محطة نووية قيد الإنشاء. في غضون ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض والقوات الأردنية صاروخا أطلقته إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية، ليعقب ذلك توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن ترد بلاده بقوة

0: على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل. هذا الوعيد يبعث مخاوف من العودة إلى الحرب الشاملة، كما تسعى إلى ذلك الحكومة الإسرائيلية بحسب شرح أنطوان شلحت المحلل السياسي من عكا واتصل به نورديني جاجان.
1: في واقع الأمر، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرغب بأن يعود إلى حرب كاملة ومكثفة ضد إيران، ويرغب حتى بأن يستخدم قوة ربما أكثر من القوة التي تم استخدامها حتى الآن، تطلع إلى أن يقصف أيضا بنى تحتية، وهو يعتقد ويروج بأن مثل هذه الخطوات يمكن أن تزيد من الضغط الشعبي على النظام في إيران. ولكن ما يبدو حتى الآن هو أن مثل هذه الرغبة لا يمكن أن تخرج إلى حيز التنفيذ إلا إذا كان هناك طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولذلك خلاصة المطلوبة هي أن عودة إسرائيل إلى المشاركة في الحرب على إيران مرهونة بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضا هي مرهونة بربما وضع آخر إذا ما قامت إيران بمهاجمة إسرائيل. مع ذلك يجب أن أؤكد بأن التطورات في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية هي تطورات متسارعة وقد تخرج عن السيطرة، ولذلك فإن احتمال عودة إسرائيل إلى الحرب هو احتمال أيضا وارد.
0: استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإيرانية. قبل ذلك نددت الخارجية الكويتية بتكرار استهداف منشآتها الحيوية والمدنية من قبل إيران. أظهر استطلاع لوكالة رويترز للأنباء أن الاقتصاد المصري أظهر متانة أكبر في مواجهة تداعيات حرب إيران، مشيرة إلى أن البنية الاقتصادية حدثت أو تعافت من تأثير تلك التداعيات على توقعات نمو الاقتصاد المصري، ورفعت توقعات النمو إلى 4.8 في السنة المالية 2025-2026 مقابل 4.6% في توقعات أبريل الماضي. المزيد مع مراسلنا في القاهرة عبد الله حميد.
2: على عكس توقعات الخبراء، نما الاقتصاد المصري بفضل تزايد حجم المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة. سيطرت البلاد على استقرارها خلال هذه الفترة لأنها معرضة لزيادة في نسبة التضخم. الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجوهري.
3: يعني حجم من النشاط الاقتصادي والإنتاج داخل الدولة أصبح أكبر مقارنة بفترة سابقة. يشير زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وارتفاع النشاط السياحة والتجارة والتشييد إلى تحسن الاستثمارات والصادرات، فبالتالي ارتفاع هذا المؤشر لا يعني تلقائيا أن مستوى معيشة المواطن تتحسن بنفس النسبة، في ناتج من الإنتاج والاستثمار وليس من الاقتراض فقط.
2: الاقتصاد المصري أثبت أنه أكثر متانة في مواجهة حرب الشرق الأوسط مما كان يخشى في البداية.

0: البنى التحتيه، الاستثمارات الضخمه مع العديد من البلدان خصوصا في مناطق المحور من قناه السويس الجديده، اللي هي استراتيجيه التعامل مع المديونيه في مجال الاستثمار، نقله نوعيه في توطين الصناعه وليس فقط مجرد استغلال مصر كطرف ثالث في التصدير.
1: العمله المصريه كذلك بقيت متماسكه رغم كل الظروف المحيطه بالبلاد، مع زياده تحويلات المصريين في الخارج لتتخطى 43 مليار دولار، مرتفعة حوالي 10 مليارات دولار عن العام الماضي. عبد الله حميد، ميديا القاهرة.
2: نختم نشرتنا من المغرب، حيث جرى أمس بمدينة الحسيمة إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع مشاركتهن في مختلف مجالات الشأن العام. وقد تم إطلاق هذه الآلية خلال اللقاء نظم بمبادرة من تحالف حقوق ومواطنة بتنسيق مع جمعية الاستقبال والاستماع والتوجيه الحسيمة، وبشراكة مع جمعية بسمة الخير بالمضيق وجمعية أنوار للمساواة والمواطنة. عبد العالي الزهر والتفاصيل.
3: المنصة التي جرى إطلاقها بالحسيمة تهدف إلى توفير فضاء إلكتروني آمن يتيح للنساء التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد يتعرضن لها بسبب مشاركتهن في الحياة العامة أو انخراطهن في العمل السياسي والنقابي أو الجمعوي أو الإعلامي. وفي تفصيل لطبيعة هذه الآلية الرقمية، أوضحت منى الشماخ نائبة رئيسة جمعية أنوار للمساواة والمواطنة في عرضها خلال اللقاء، أن المنصة صممت وفق معايير تضمن حماية المعطيات الشخصية لتشجيع الضحايا على التبليغ في ظروف آمنة، مضيفة أن المنصة تتيح أيضا إمكانية توجيه النساء نحو خدمات الاستماع والمواكبة والدعم القانوني والنفسي، إلى جانب المساهمة في إنتاج معطيات دقيقة حول حجم وأنواع هذا العنف. خلال اللقاء الذي شهد تقديم هذه المنصة الرقمية الجديدة، ناقش المشاركون العنف السياسي الذي تتعرض له المرأة في الفضاءات العامة والرقمية على حد سواء، وقد سعوا إلى تشريح هذا الموضوع من كافة جوانبه القانونية والتشريعية، مشيرين إلى أن العنف الذي يستهدف النساء بسبب مشاركتهن في تدبير الشأن العام يمثل واحدا من أبرز التحديات التي تعوق تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مشددين على أن تطوير هذه الأدوات الرقمية الآمنة يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الحماية ونشر ثقافة احترام حقوق النساء وضمان مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة، خاصة وأن المغرب مقبل على انتخابات تشريعية في شتنبر المقبل.
2: شكرا لك عبد العالي. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، واللحظة عودة إليك مباشرة محمد.
4: شكرا لك زميلي أمين، وبدوري أجدد الترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية رسالة الرباط. جرت العادة أن تستدعى أسماء المبدعين في مناسبات بعينها، لكن أسماء الكبار منهم دائمة الحضور والاستدعاء. قد نختلف أو تختلف اختيارات الناس فيما يقرؤون من أعمال روائية، لكن لن تجد من ينازع أن دوستويفسكي اسم عابر للزمن، عابر للأذواق. دوستويفسكي، أدب الخلود، عنوان نسخة اليوم من رسالة الرباط، حررها نور الدين الحوتي.
5: تحية طيبة وبعد. كانت وفاته عام 81,800 كلا لم يموت. تيودور دوستويفسكي عظيم أدباء العالم دون منازعة، يقرأه الناس اليوم كما كان يقرأه الأسلاف بلهفة وإصغاء وإعجاب، يقرؤونه ولا يفارقهم سؤال: لماذا بالضبط يظل هذا النحيف الروسي متربعا على عروش قلوب القراء؟ لم يبل ما أنتج وحبر، ولا نقصت قيمة حرف مما سطر. الاسم وحده إجابة، دوستويفسكي يقال وهو كاف يغني. تحت عنوان دوستويفسكي وبين دفتي أعماله، عبقرية الكتابة الروائية كاملة الأوصاف، تعددت قراءات من اعتنى بمشروعه الروائي، وهي على تشعباتها تتقاطع مجمعة على أن الرجل في تاريخ الأدب باب لوحده مستقل. أقرأ فيودور دوستويفسكي كغير من عشاقه لأنه الغواص الأعظم في أعماق النفس الإنسانية، المفكك بدقة متناهية لمختلف تلوينات صراعاتنا الداخلية الدائرة بين ثنائي

0: آيات الخير والشر، الإيمان واللا إيمان، والحرية والمسؤولية. قراءته رحلة معرفية وعلاجية تفضح مخاوفنا، تصارحنا بتعقيداتنا النفسية وبهشاشتنا الأخلاقية. كل من جاء بعد دوستويفسكي عالة عليه في الأدب كما في علوم إنسانية أخرى كثيرة على غرار الفلسفة والتحليل السيكولوجي، وقبل ذلك وبعده وخلاله صاحب موهبة خاصة في طرح الأسئلة الفلسفية العميقة، أسئلة ما فوق الزمان والمكان. ناقش بجرأة خاصة قضايا الدين والمعتقد، شاغب فكريا على حدود الحرية والأخلاق، واخترقت أعماله تنويرات حول ضرورة الفكرة الصحيحة، تلك الفكرة التي إن وجدت عند الفرد وعمت عند الجماعة تمكنت من خلق القدرة الفردية والجماعية على فرض الذات والوجود. إن المدهش في كل ذلك أن كاتبنا لا يدعي معرفة، كما لا يتكلف نصيحة أو توجيها، بل ها وصايا. احتفظ بحذق بارع بتلك المسافة اللازمة بينه وبين القارئ، تلك المسافة التي جعلت عيون كتاباته موردا للجميع والجميع عطشا. ظل عاصيا عن التصنيف والخندقة ضمن الخانات السياسية المعروفة من اليسار إلى اليمين وما بينهما. يقرأ عشاقه مقاطع من كتاباته، يسطرون تحتها، يميزونها بألوان خاصة، ينقلونها إلى مذكرات تقميش، يحفظونها شواهد عن ظهر قلب باستمتاع. شخصية دوستويفسكي باتت من كثرة استدعائها على الألسن نماذج إنسانية أكثر واقعية من شخصيات حقيقية، تفوق في حقيقتها شخصيات وجدت وعبرت فيما سطر لها من مسارها من الوجود الإنساني دون أثر يذكر. دوستويفسكي لا يضارع في تصوير الشخصيات المتناقضة، يتعذر على قارئه تصنيف هذه الشخصيات ضمن ثنائيات الشر المطلق أو الخير المطلق. هي شخصيات واقعية للغاية، واقعيتها تفرض دون اختيار آخر التعاطف معها من قبل من يعايشها قراءة حتى في أخطائها وتناقضاتها. في زمن روسيا القيصرية أبدع دوستويفسكي ما أبدع، وإبداع يقرأ كثيرا بنيويا في تغافل عن مختبر التفاعلات التي صاغته، مختبر بمحطات طويلة عريضة من التجارب والمعاناة والحرمان. من أوجه ذلك أن المبدع العظيم عانى من نوبات صرع طول حياته، حكم عليه بالإعدام شنقا لنشاط ضمن جماعة سياسية سرية، نفي إلى سيبيريا لعشر سنوات. وفوق ما ذكر عانى دوستويفسكي جراء إدمانه القمار، فنفى نفسه اختيارا هربا من الدائنين. هذه الديون للمفارقة هي التي فرضت عليه أن يكتب عددا من أهم نصوصه مسلسلة في الصحف حتى يؤمن أقساط سدادها. هذا الرجل المريض النحيف المنفي المعدم بالمعنيين والمدين هو مبدع النصوص الخالدة، الجريمة والعقاب، الإخوة كارامازوف، الشياطين وبقية العقد الفريد. في زمن سوق الأدب الكاسد المائع المسرف، في زمن أدب الذكاء الاصطناعي، شكرا للقدر على عبقرية دوستويفسكي، شكرا للديون، والسلام.
1: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع وديع أحتي. خير وديع.
2: مساء الخير محمد، تحية لك ولكل المستمعين الكرام في هذه الجولة الرياضية المسائية التي نستهلها بنهائي كأس العالم 2026. اليوم الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة تتعرف رسميا على بطل العالم الجديد بين الأرجنتين وإسبانيا بداية من الساعة 8 مساء. ميسي أمام لامين يامال، من سيفوز بكأس العالم؟ نهائي مرتقب، نهائي مثير. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع في تاريخها، وإسبانيا من أجل اللقب الثاني في تاريخ. المباراة سيحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملعب ميت لايف بنيو جيرسي. من دون شك المباراة تشهد إلى حدود الساعة حضورا جماهيريا كاملا طيلة الساعة الكاملة للملعب. تقديم لهذا النهائي المرتقب بين إسبانيا والأرجنتين مع الزميل يوسف شادر.

0: من يلمس المجد ومن يجر أذيال الخيب راجعا إلى وطنه؟ سؤال يثير الرعب في قلوب الجماهير الإسبانية والأرجنتينية، بل يهز نفوسهم مع دبيب الثواني الذي يسبق موعد المباراة في ميتلايف نيوجيرسي، الذي يتزين بكوكبة من نجوم الفن والترفيه كما اشتهت نفسه إنفانتينو، وبحضور شخصيات سياسية من أبرزها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجلان سيتركان خلافاتهما السياسية جانبا من أجل الاستمتاع بالرقصة الأخيرة للبرغوث الأرجنتيني. ميسي سيخاطب العالم بيسره من نيويورك. الأرجنتين إسبانيا، قصة تاريخ من المواجهات المتكافئة. التقى الجانبان مرة واحدة في المونديال، كان ذلك عام 1966، فازت الألبي سيليستي في حين تملك إسبانيا إنجاز الفوز الأعرض في 2018. وفي هذا المونديال أبرزت لاروخا استقرارا تقنيا أكبر، وأظهرت الأرجنتين نفسا ثوريا عادت كلما تأخرت في النتيجة، لأنها تملك ميسي الملهم والذي يملك فرصة تحقيق لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي رفقة المدرب ليونيل سكالوني.
1: بغض النظر عن كونها مباراة نهائية، فهي في النهاية مباراة كرة القدم، ونحتاج فيها إلى أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا لكي نحاول الفوز. نحن نتعامل معها على أنها مجرد مباراة، ولا نشغل أذهاننا بأنها نهائي كأس العالم. سنرى ما الذي سيحدث.
0: حديث سكالوني هذا يحمل الكثير من الهدوء الذي يجب أن يحمله أيضا الحكم سلافكو فينتشيتش المحاط بالنقد وآثاره. المباراة هي فرصة لكسر تقاليد كأس العالم بين الشوطين، ستتوقف لإجراء حفل مصغر قد يمتد ل17 دقيقة. الجانب الاستعراضي حاضر بقوة في انتظار ما ستجود به أقدام اللاعبين من عروض كروية تعكس تقاليد البلدين ورغبتهما في حصد أهم لقب في عالم الرياضة.
2: شكرا لك زميلنا يوسف شاتر. أما نحن مستمعين الكرام فنضع بين أيديكم التشكيلتين الرسميتين للمنتخبين. بالنسبة لإسبانيا، نجد أوناي سيمون، بيدرو بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريا، رودري، فابيان رويز، لامين يامال، داني أولمو، أليكس بينا، أويارزابال. تشكيلة الأرجنتين، نجد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى التانغو، ثم تاليا فيغو، ليساندرو مارتينيز، روميرو، مونتيال في الجهة اليمنى، ثم ديبول وماك أليستر، إنزو فرنانديز، وأيضا اللاعب نيكولا كونزاليس، ثم جوليان ألفاريز، والأسطورة العميد ليونيل ميسي في الخط الأمامي. نشير بأن ميسي يبحث عن لقب ثاني تواليا، وأيضا عن أن يكون الهداف التاريخي للمونديال بعدما تجاوزه كيليان مبابي يوم أمس في مباراة الترتيب بهدف واحد فقط. المنتخب الإسباني هو الآخر يطمح إلى تكرار إنجاز 2010، ولما لا الفوز باللقب الثاني في تاريخه، علما بأن لويس دي لا فوينتي يعرف جيدا إدارة المباريات الكبرى. نفس الشيء بالنسبة للمدرب ليونيل سكالوني، مدرب منتخب التانغو. كما ذكر زميلنا يوسف الشتر في تقريره، فهذه المواجهة تنطلق في 8 مساء، ويقودها الحكم السلوفيني سلافغو فينتشيتش. نتحدث إذن مستمعينا الكرام عن الحكم الذي اختير لقيادة هذا النهائي المرتقب. كيف يرى الشارع المغربي هذا النهائي؟ اقترح عليكم عينة من الجماهير المغربية، استقاها مراسل ميديا في الرباط عادل الزبيري.
3: كتشوف ميسي فاكا فلاش كبير وبقى عنده الكرة في رجليه كما هي، مش بدلت حتى حاجة.
4: الأرجنتين أثبتت أنها تخرج دائما منتصرة حتى عندما تضيق الخيارات أمامها.
5: القلب باغي إسبانيا ديها، ولكن العقل الأرجنتيني لا دير.
6: توقع تكون مباراة كبيرة ومشوقة بزاف، الجوج مدارس اللي مختلفين بزاف، لمصية الإسبانية والأرجنتين.
7: بمعنني من المكسيك وشجع الأرجنتين لأنها من أمريكا اللاتينية، ولكن إسبانيا تلعب بشكل جيد جدا.
8: إسبانيا فريق سوف يبحث عن التتويج، ولكن الأرجنتين لديها ميسي.
2: الأرجنتين إسبانيا بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت المغربي. بعيدا عن المونديال، في أخبار الأندية المغربية، أعلن النادي المغربي الفاسي اليوم أنه توصل إلى اتفاق رسمي مع إدارة النادي الأهلي يقضي بانتقال اللاعب سفيان بن جديدة إلى صفوف الفريق المصري. وتقدم نادي المغربي الفاسي بجزيل الشكر للاعب سفيان بن جديدة على كل ما قدمه للنادي.

0: الهادئة حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميديان. لحظة مستمعين نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديان روبورتاج ونتجه إلى أديس أبابا. من كوتونو عاصمة بنين، جدد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية دعمهم للرؤية المغربية الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية، مؤكدين في إعلانهم الختامي توافقها مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للعام 2063، بما يعزز مسار السلام والاستقرار والاندماج الاقتصادي. طبعا ميديا روبورتاج يوقعه من أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية لتكون فضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك، رؤية استراتيجية طموحة يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، حظيت بإشادة بارزة من وزراء خارجية الدول المشاركة الذين أكدوا انسجامها مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، وذلك خلال الإعلان الختامي للاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد في مدينة كوتونو بجمهورية بنين.

0: إعلان أوتونو نموذجاً متقدماً للدبلوماسية التنموية المتعددة الأبعاد، وما يثير الانتباه هو محاولته الذكية لتوطين المفاهيم العالمية.
1: المختص في الشؤون الإفريقية دكتور حسن كاو:
0: التركيز على ربط الدول غير الساحلية بالموانئ الأطلسية ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو إعادة صياغة لخطوط الاعتماد المتبادل داخل القارة، مما يقلل من العزلة الجغرافية لبعض الدول ويعزز الأمن الإقليمي الشامل.
1: الالتزام بإعلان الرباط الصادر في يونيو عام 2022 مبدأ ثابت أكد عليه الوزراء، إلى جانب الدعوة إلى تطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز الانتقال الأطلسي المندمج والاهتمام بتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتيسير التجارة، بما يعزز القدرات والمبادرات ويسهم في تقوية النظم الاقتصادية ويدعم النمو والازدهار المشترك.
2: مبادرة ملك المغرب والنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية خطوة ممتازة تدعو لاندماج الفضاء الإفريقي، خاصة إذا ركزنا على إمكانات وقدرات البحار.
1: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير:
2: المنطقة لديها العديد من الممرات اللوجستية مهمة جدا، ولديها إمكانات وقدرات فيما يعرف بالاقتصاد الأزرق، وبالتالي هذه مبادرة لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه من الاهتمام بالموانئ، السكك الحديد، البنى التحتية التي تساعد على إحداث تكامل وتبادل المصالح الاقتصادية.
1: الحوار السياسي ودعم الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي محاور رئيسية شكلت مداولات الوزراء، انطلاقا من أهمية تبادل المعلومات وتنسيق المبادرات الرامية إلى الحد من عمليات القرصنة والصيد البحري غير المشروع ومكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب تفعيل آليات التصدي للهجمات الإلكترونية، وصولا إلى تحقيق أهداف الاندماج الاقتصادي.
3: تمثل رؤية القيادة المغربية تحولا استراتيجيا عميقا في مسارات العمل الأفريقي المشترك، ومشروعا جيواستراتيجيا متكاملا يعيد صياغة مفهوم التعاون بين دول الجنوب.
1: الباحث في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية دكتور محمد النحاس:
3: الحوار السياسي المستمر بين وزراء خارجية الدول المشاركة يعكس إدراكا جماعيا بأهمية الأمن البحري وحماية الممرات المائية وبناء وتعزيز القدرات المشتركة. هذا الفضاء الأطلسي النابض يمثل اليوم لبنة متينة تسهم مباشرة في تسريع وتيرة الاندماج الإقليمي وتعميق الشراكات الاستراتيجية.
1: بحسب مراقبين، فإن التوافق الإفريقي الأطلسي يعكس إرادة سياسية مشتركة لترجمة الرؤى والمبادرات إلى خطوات عملية ترسخ الأمن والتكامل الاقتصادي، وتفتح آفاقا أوسع للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
4: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد على ميديا متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. لا يمكن الحديث عن المراجع التاريخية في تاريخ المغرب دون ذكر كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لمؤلفي عبد الواحد المراكشي المتوفى عام 1250 ميلادية، وخصصه لبداية دولة الموحدين مع إلاء أهمية قصوى للأندلس منذ الأمويين والطوائف المرابطين والموحدين. كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
5: هو الكتاب الوحيد المعروف لعبد الواحد المراكشي، ألفه لأحد أعيان عصره الذي طلب منه إملاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره وشيء من سير ملوكه، وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا، وهو 21 و 1224 ميلادية، وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيته أو لقيت من لقيه أو رويت عنهم بوجه من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل. ويعتذر المؤلف لهذا السيد الذي توالت عليه نعمه إذا شاب الكتاب قصور أو تقصير، وذلك لأنه لا يتوفر على مراجع في هذا الشأن، ولأنه لم يطلع أصلا على أي تأليف عن دولة المصامدة، وكل ما يعرفه عنها إنما يعرفه سماعا. ويبدأ الكتاب بفصل في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها.

وفتحها وانتقال حكمها من الأمويين إلى الطوائف فالمرابطين والموحدين دون إغفال الشعراء والكتاب والوزراء والمصحف العثماني ومحنة ابن رشد. ويختم بجامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ضعنهم وإقامتهم، ثم ترجمة للمؤلف بقلمه يفيدنا فيها بأنه ولد بمراكش عام 581 في أول أيام الخليفة يعقوب المنصور، ثم انتقل إلى فاس حيث قرأ القرآن وجوده قبل أن يتوجه إلى الأندلس في 22 من عمره، حيث التقى بعدد من الفضلاء ضمنهم والي إشبيلية الذي احتفى به وقربه وجعله من أخلص جلاسه. وسؤالي، ألن يكون إبراهيم بن يوسف أخو الخليفة الموحدي الناصر هو السيد الذي توالت على المؤلف نعمه ونقله من حضيضي الفقر والخمول وطلب منه إملاء هذه الأوراق المعجب في تاريخ المغرب؟ غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شمال الخط الرابط بين الصويرة وطاطا وفيجيك، وكذلك على السواحل الواقعة جنوب تيزنيت، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة والعيون، 39 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشيدية، 44 درجة بوجدة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الشريط الساحلي غرب الجزائر العاصمة، وكذلك على الأطلس الصحراوي، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة في الجزائر العاصمة، 47 درجة بشلف، 44 درجة بغردايا، 48 درجة ببسكرة، 38 درجة ببجاية، 33 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كامل أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بتونس العاصمة، 39 درجة بالطبرقة، 43 درجة بمدنين، 48 درجة بتوزر، 47 درجة بقفصة، 38 درجة بالمنستير، 43 درجة بالقصرين، 41 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام الثامنة مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. ونستهل النشرة بالحدث الأبرز مساء اليوم. بطولة كأس العالم المقامة بأمريكا الشمالية التي تختتم مساء اليوم بمواجهة تنطلق في هذه الأثناء بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ملعب ميتلايف بنيو جيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى الأرجنتين لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1992 لترفع حصادها إلى 4، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين جمال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010. نبقى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتمدت السلطات هناك تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم، وتمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. كما أقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليها، مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب. نواصل الموجز بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قصفت إيران اليوم أهدافا في كل من الكويت والبحرين والأردن، كما أعلنت اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. جاء ذلك بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي الذي طلع أهدافا في إيران، من بينها محطة نووية قيد الإنشاء.

0: في غضون ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض القوات الأردنية صاروخا أطلقته إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية. يعقب ذلك توعد وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم بأن ترد بلاده بقوة على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل. صلة بالموضوع، استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإيرانية. قبل ذلك نددت الخارجية الكويتية بتكرار استهداف منشآتها الحيوية والمدنية من قبل إيران. نختم الموجز من الأردن، حيث عين بدو الزاكي للإشراف على المنتخب الأردني لكرة القدم بعقد لعام واحد خلفا لمواطنه جمال سلامي الذي خسر منصبه بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2026 وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة اليوم. وقال اتحاد الكرة الأردني في بيان إن مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم قرر تعيين المدرب المغربي بدو الزاكي مدربا للمنتخب الوطني الأول لقيادة النشامة في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027. نهاية الموجز تمام 8:03، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
0: سمية الأفاضل، حصد يومي الأحد بلغ نهايته، وأشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لميديا، وأنقل لكم تحية عصام الحراتي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا نفس التوقيت ذات التردد. إلى اللقاء.
1: Cet été nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

لما كان المراد الإلهي من إيجاد عالم الإمكان الذي توقف حصوله على الصورة المحمدية الحسية الشهادية، كانت الصورة المحمدية في كل واحد من آبائه في جميع القرون من لدن آدم إلى أبيه عبد الله، أكمل جميع الصور وأجمعها وخيرها في كل قرن من القرون التي ظهرت صورته فيها في صور آبائه، لأن الصورة الإلهية إنما ظهرت وتجلت في صورته بحسب قابليتها واستعدادها.

الصورة المحمدية لا تتعين ولا تظهر إلا من الفردية، فكان تقلبه صلوات الله وسلامه عليه في الساجدين من آبائه ونقله من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة ومن الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الطاهرة، كان كل ذلك عين تحصيل القوة والاستعداد فيه للوصول إلى رتبة العبودية المحضة التي يقتضي حصوله فيها ظهوره بالصورة الكلية المحمدية ولنفخ الصورة الإلهية الجمعية الآحادية فيه صلى الله عليه وآله وسلم، العارف بالله الشيخ مولانا عبد الله البسنوي الرومي رضي الله عنه.

ظهور الصورة المحمدية والهيئة الجسمانية الحسية البشرية بين والدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقع بالوضع الإلهي وترتيب الله تعالى له. الأسباب من الآباء العلوية الفعلية الكلية، وهي الحقائق الإلهية الفعلية والأرواح العلوية، ومن الأمهات السفلية، وسائر الأسباب التي قدر الله بها ظهور تلك الصورة الكلية الكمالية المحمدية عند اجتماع جميع الأسباب واتفاقها، وأكمل جميع الأسباب له صلى الله عليه وآله وسلم، وأتمها وأجمعها طهارة أبويه اللذين كانا كالوعاءين لهذا النور اليتيمي الأنور الأصفى، إذ كانا كالمطلعين لهذا النور الإلهي الغيبي الأبهر الأسنى، ونزاهتهما من الصفات الإنحرافية والقدرات الطبيعية المانعة له من ظهوره بتلك الصورة الكمالية الاعتدالية، فكانا من أتم أسباب هذه الصورة الكلية الكمالية المحمدية وأجمعها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. اعتمدت السلطات الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، المباراة التي تجرى في هذه الأثناء في ملعب نيويورك نيوجيرسي بحضور الرئيس دونالد ترامب، والنتيجة بعد نهاية الشوط الأول 0 لمثلها. رئيس الوزراء الإسباني للشراكة بيدرو سانشيز وفي مقال رأي له نشرته صحيفة البايس اليوم أشاد بوحدة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل ساعات من هذه المواجهة المهمة والتي يسعى من خلالها المنتخب الإسباني لتعزيز خزانته بلقب ثاني بعد لقب كأس العالم 10 و2000، بينما المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب يدخل المقابلة النهائية بحماس قائده ونجمه ليو ميسي. مدرب المنتخب الأرجنتيني أجرى 3 تبديلات على تشكيلته اليوم، فيما لم يقم نظيره لويسدي لافوينتي بأي تغيير. شرق أوسطيا، أعلنت القوات الأمريكية عن مقتل عسكري في شمال العراق أثناء تفجير مسيرة إيرانية، بينما يتواصل تصعيده على إيقاعه. استدعت الخارجية الأردنية اليوم القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاستهدافات الإيرانية، وذلك بعد إعلان إسرائيل أن قواتها والقوات الأردنية اعترضت صاروخا إيرانيا كان يستهدف مدينة العقبة جنوب المملكة. إيران قصفت اليوم أهدافا في الكويت والبحرين، كما أعلنت اعتراض السفن حاولت عبور مضيق هرمز بعد ليلة 8 من القصف الأمريكي الذي طاول محطة نووية قيد الإنشاء. الجيش الأمريكي قال أنه استهدف ليلة السبت إلى الأحد منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية العسكرية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع لقوات الحرس الثورية. في شؤون المنطقة دائما، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المباحثات مع إسرائيل في روما. هاجمت اليوم رئاسة الوزراء الإسرائيلية تصريحات رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الذي قال أنه يدرس إمكانية توقيف بنيامين نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة شتنبر المقبل. مكتب نتنياهو في منشور على منصة إكس قال أن على ممداني التركيز على إصلاح الأضرار التي ألحقتها سياساته بمدينة نيويورك. وفي مقابلة نشرت أمس، كشف ممداني أنه يتشاور مع الفريق القانوني لمدينة نيويورك بشأن إمكانية توجيه الشرطة لتوقيف زعيم أجنبي في إشارة إلى نتنياهو. مناخيا، تستعد إسبانيا ابتداء من الثلاثاء المقبل لمواجهة ثالث موجة حر خلال فصل الصيف، مع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في جزء كبير من البلاد حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية. هذا يأتي فيما يتواصل تسجيل حرائق غابوية. حريق كبير اندلع الخميس في إقليم غوادالاخارا على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة مدريد أتى على أكثر من 13,000 هكتار وأجبر على إجلاء مئات الأشخاص حسب ما أعلنت السلطات الجهوية اليوم الأحد. قتل 16 جنديا وأصيب 23 الجمعة في هجوم لمتشددين غرب النيجر قرب مالي وبوركينا فاسو بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم. الهجوم استهدف مفرزة عسكرية في الطيرة منطقة تلابيري وأسفر إضافة القتلى عن 23 جريحا وإصابة 9 منهم خطيرة، وأضافت الوكالة أن 15 مسلحا قتلوا في الهجوم. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعاة ميديا، أتمنها لكم، إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
6: للشأن المغربي،
5: نحلل
6: مع من تتحاور
5: ونقدم الخبر كما هو
7: على قناة ميدان تيفي.
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
8: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
9: Nous sommes, il y a 4000 ans, en Mésopotamie, dans ce monde d'oasis, de villes en briques, de fleuves lourds, de palais, de temples et d'entrepôts, où l'on pourrait croire que tout se joue à l'abri des murs. Or, il n'en est rien. La ville, déjà, dépend de ce qui vient de loin. Elle vit des récoltes, bien sûr, mais elle vit aussi des échanges commerciaux, des relations, des routes. Tout commence avant l'aube. Dans la cour d'un marchand ou dans l'enceinte d'un dépôt, on n'y voit pas encore le désert. On y voit des hommes penchés sur des tablettes d'argile, des ballots rangés contre un mur et des bêtes tenues à l'écart, des serviteurs qui vont et qui viennent. Car le voyage ne naît pas dans le sable, il naît dans l'écriture. Plusieurs tablettes ont été rédigées. Ce ne sont pas seulement des lettres, ce sont des inventaires, des comptes, des reconnaissances de dettes, parfois même des contrats, avant même qu'un seul pas soit fait hors de la ville. L'expédition existe dans les signes écrits qui ont été tracés par les scribes. Le désert viendra après que l'écriture ait été déposée sur l'argile.

0: score de 4 à 6. C'est la fin de ce flash. Belle soirée à l'écoute de Midi 1.
1: Midi 1. Nouakchott 102.4. Dakar 93.8.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحسن.
2: أهلا بكم. حين نتحدث عن ألعاب القوى نتحدث عن السرعة، عن التحمل، عن كسر الحواجز. وحين نتحدث عن التاريخ نتحدث عن أسماء قليلة غيرت قواعد اللعبة إلى الأبد. ضيفنا اليوم ليس مجرد عداء وظاهرة ومدرسة، هو الاسم الذي جعل العالم كله ينطق باسمه. إنه سعيد عويطة. من شوارع القنيطرة إلى منصات التتويج الأولمبية في لوس أنجلوس، من فتى يحلم إلى أول عربي وإفريقي يحطم الأرقام القياسية العالمية في 1500 متر، 2000 متر و 5000 متر. الرجل الذي أرعب أقوى المدارس الأمريكية الأوروبية والإفريقية. بطلنا اليوم لم يركض بالساقين فقط بل ركض بالعقل، بالإرادة وبقلب أسد. انتصر على الإصابة وعلى المنافسين وعلى كل من قال المستحيل. اليوم بعد أن اعتزل الحلبة اختار أصعب سباق، سباق صناعة الأبطال. في نقطة التحول نفتح معه صفحة المجد، صفحة الألم، صفحة المستقبل. نسأله عن البدايات، عن القمة، عن السقوط وعن الحلم الذي لم يمت بعد. مرحبا بك معنا أيها الأسطورة سعيد عويطة في نقطة تحول.
4: السلام عليكم لله خديجة، وشكرا لك، وسنتكلم بطبيعة الحال على سعيد عويطة، فشكرا لك ولكل من يسمع برنامجك.
2: مرحبا. طيب سيد سعيد، من الحلم إلى الواقع، من القنيطرة إلى العالم. سيد سعيد، ما هي اللحظة بالضبط التي أدركت فيها أنك مختلف؟ متى تحول الحلم إلى هدف؟
4: ممكن أقول من مدينة فاس إلى العالمية بل قنيطرة. نعم صحيح، أنا خلقت في مدينة قنيطرة ولكن لا أعرف شيئا عن مدينة قنيطرة. نعم. لأنني كبرت وتربيت وكل ما فعلته في مدينة فاس. فصحيح هي مولد أين ولدت ولكن لا أعرف شيئا عليها. وتحياتي لجميع القنيطريين، وأنا فخور بأنني قنيطري المولد، ولكن التربية والدراسة وكل شيء مدينة فاس.
2: نعم.
4: نعم. ففي مدينة فاس للا خديجة كل شيء بدأ هناك. عندما كنت أنا في أكاديمية المغرب الفاسي لكرة القدم أخذني صديق حتى أساعد الفريق المدرسي الذي كنا فيه كي نشارك في بطولة جهوية، وعندها لم تكن لي خبرة أو تجربة في العدو، وكنت محظوظ فزت بهذا السباق. وقال لي هذا الصديق وبعد المدربين من المدرسة بأنني سأكون بطل، وأنا لا أعرف حتى معنى كلمة البطل. فأصبح تفكيري وحلمي هو أن أكون بطل. فنعم من هناك مع مدربين المدارس عندما كنت في المدرسة خطط أن أكون بطل أولمبي، وتغير هذا الحلم لشاب صغير إلى إنجاز كبير في بعد 9 سنوات.
2: تمام.
4: لأن كانت عندي 15 سنة فقط.
2: طيب سي سعيد عويطة، في زمن لم تكن فيه الإمكانيات للتكنولوجيا للرقمنة، كيف استطعت أن تهزم أبطال العالم وتتفوق على أنظمة رياضية كاملة في ذاك الوقت؟
4: هي كانت إرادة، وهذه الإرادة هي التي جعلتني أن أكون

0: يكون عند متميز شيء ما، فصحيح لأن هناك كانت عدة مناهج تدريبية. المنهج الأول هو المنهج البريطاني القوي، وبجانبه كان المنهج الأستراليين، كانوا قويين قويين جدا. ولا ننسى عندما نتكلم على الأسترالي علينا أن نتكلم على نيوزيلندا، لأن كان الصراع ما بين البلدين، ولو هم كلهم ينتمون إلى الكومنولث، ومن بعدها المدرسة الأمريكية. الحمد لله بطل مغربي قح، حاولت أن أغير بعض الأشياء فاهما معنى أو قواعد اللعبة، وغيرتها إلى طريقة أو منهجية مغربية، وخططت لهذه الأشياء في الثمانينات لكي أتنافس مع هؤلاء المدارس القوية سابقا.
1: كيف تعاملت مع ضغط شعب بأكمله؟ الشعب المغربي طموح، لديه طموح، لديه سقف عالي من الطموح. هذا الشعب ينتظر منك الذهب، وكيف حولت الخوف آنذاك إلى وقود؟
0: هو للا خديجة ليس ضغط بالنسبة لي أنا، كان تشجيع. تقريبا أكثر من 30 مليون مغربي، وبالخصوص قائدنا الراحل الحسن الثاني، كان هذا الضغط، ما يسمى بالضغط، كان تشجيع لسعيد عويطة آنذاك. وتمكنت بهذه التشجيعات القوية لكي أستمر في مساري، هو بعد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية العالمية. بمعنى آخر، دخلنا إلى العالمية للا خديجة من أبوابها الواسعة. فالحمد لله هو ليس بضغط، ولكن أنا ممكن أصوره أو أقول لك بأنه كان تشجيع.
1: طيب، ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول في مسارك. البطل سعيد عويطة، عقلية البطل، سر الهيمنة، عقل يسبق الساقين. صراحة، ما هو السر في أنك البطل الوحيد في التاريخ الذي حقق أرقاما قياسية في ثلاث مسافات مختلفة؟ ما الذي كان يدور في ذهنك قبل كل سباق؟ ربما كل سباق كان يحدث لك تحول كبيرا في مسارك.
0: هي للا خديجة، عندما نتكلم على الكاركتر أو العقلية، هذه العقلية لابد أن تدرس أو تصنع في هذه الموهبة إذا أردنا أن نكون أبطال. فهذا هو ما نحاوله في الوقت الحاضر، حتى نصنع شخصية قوية للرياضي لكي يتمكن من الفوز بالبطولات القوية، لأن بدون هذه الشخصية مستحيل أن يصبح العداء بطل العالمي. فهي شخصية كانت عملت عليها كثيرا مع فريقي الإيطالي آنذاك. ولو صوروا سعيد عويطة بأنه إنسان الذي يتقلق والذي يتعامل أحيانا كما يظنون البعض بعنف وهكذا، لا، هي كانت كلها تكتيك لسعيد عويطة لكي يفوز بطريقة محمد علي كلاي في الملاكمة. هو إنسان لطيف جدا جدا، ولكن عندما يتكلم يشعر الإنسان بأنه إنسان قبيح ومندفع، وهي لا، هي كانت فقط جزء من التكتيك حتى تصنع شخصية قوية لذاك الرياضي في ذاك الوقت في ذاك السباق لكي يفوز.
1: إذا كانت نية مبيتة، ممتاز،
0: نعم، تكون مقصودة.
1: مقصودة،
0: نعم.
1: طيب، مستعد لأن ننتقل لنقطة تحول ربما كانت مفصلية في حياتك، الإنسان والبطل. ربما هذه النقطة سي سعيد عويطة تتعلق بالكسر الكبير، تتعلق بالإصابة، بالغياب. في أولمبياد سيول 1988، الإصابة التي حرمت العالم، حرمتنا من مواجهة تاريخية. ماذا حدث في تلك اللحظة؟ كيف غيرت الإصابة مفهومك عن الحياة؟
0: هو للا خديجة، الطموح شيء جميل.

0: جميل جدا في مسيرة البطل أو في مسيرة الرياضي، ولكن أحيانا الطموح يكون قاسي على هذا الرياضي، لأن كان طموحاتي كبيرة جدا، لأن كما تفضلتي وذكرت على الأرقام القياسية، بل كان رقم قياسي 1500 متر و2000 متر و3000 متر و5000 متر مرتين، وكنت أول رجل أو أول عداء في العالم الذي كسر حائط 13 دقيقة، لأن تقريبا خاص واحد 300 سنة أو 400 سنة باش يجي عداء آخر حتى يعدو أقل من 12 دقيقة. فكانت طموحاتي كبيرة جدا، كنت حطمت كل الأرقام، فزت بجميع السباقات، ولكن كان سباق واحد ينقصني، هو سباق 800 متر، وكان هذا هو التحدي القوي لسعد عويطة في مسيرته. لماذا؟ لأنني أنا أنتمي إلى المسافات المتوسطة والطويلة، ولكن حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما نقول نحن خبراء ألعاب القوة، نقول بأن السرعة الطويلة، بمعنى آخر جسمك مستحيل أن يجري سباقات المسافات المتوسطة الطويلة 1500 2000 3000 5000 أحيانا حتى 10000 متر، وتجري 800 متر اللي هي دورتين فقط تعتمد على السرعة 95 حتى 99% للسرعة. أنا كان ذاك الرقم ناقصني، فقلت خليني نغير كل شيء لأسباب سأذكرها. لماذا هذه الأسباب؟ لأنني كنت وعدت الراحل الحسن الثاني أنا ذاك للفوز بثلاثة حتى أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية، لأن كان عندي عداء أدربه لحصد الميدالية 5000 و10000 متر، وأنا سأشارك في سباق 800 متر و1500 متر، والعداء هو إبراهيم بوطيب. فأخذت الخطورة لمصلحة وطني وبلدي، وأردت أن أرضي الراحل الحسن الثاني. فصحيح كان المفروض أن أكون مهنيا أكثر مما عاطفيا أو هكذا، ولكن هذه هي الرياضة. فشاركت في سباق 800 متر لأنني كنت متفوق فيها في جميع الملتقيات العالمية ما قبل الألعاب الأولمبية، ولكن أصابني تعب. السباق 800 متر تحتاج إلى المدلك دائم أن يكون معي، فمع كل أسف مدلكي في معسكري قبل الألعاب الأولمبية بمدينة طوكيو لم يلتحق بالمعسكر. فأنا استمريت في التدريب القاسي وعطبت وأصبت. وعندما أصبت كان من الصعب علي أن أعود بياقتي البدنية القوية حتى أشارك أسبوع بعد الإصابة في الألعاب الأولمبية. رغم هذه المشاكل حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما وعدت الراحل حسن الثاني، وشاركت وحصلت على الميدالية البرونزية. صحيح هذه الميدالية البرونزية جعلتني أن لا أشارك في سباق 1500 متر لأنني خلاص انتهيت صحيا نعم صحيا. فكان حتى ولو شاركت في سباق 1500 متر في الأقصائيات وتأهلت إلى النصف النهائي، ولكن كنت غير قادر للمشاركة. شيء للجميل، شيء الجميل ويعرفه الكثير من خبراء ألعاب القوة، هو الكل ولا أحد حتى الآن يقدر أن يفوز بسباق 5000 متر في ألعاب أولمبية وينزل يجري 800 متر لسباق السرعة ويحتل المركز التالي أو يحصل على ميدالية من الميدالية. كنت العداء الوحيد في تاريخ ألعاب القوى، وهذه أشياء جميلة ولم أندم عليها، لأنني صنعت بطل آخر بسباق 10 كيلومترات وحصلنا على ميداليتين.
1: صحيح.
0: لم تكن 3 ميداليات كما وعدت الراحل حسن ثاني، ولكن الحمد لله.
1: طيب ما هو أصعب قرار اتخذته بعد الاعتزال، وكيف تعايشت مع فكرة توقف البطل؟
0: أصعب قرار هو عندما أنهيت مساري الرياضي. كان من المفروض كان من المفروض أن أركز على كل

0: ما أرادوني أن أفعله هو العمل في الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والاستفادة من خبرتي وتجربتي في إفريقيا وفي المغرب وفي بعض الدول العربية، ولكن رفضت لسبب واحد، لأنني قررت وأخذت، هو ليس بقرار صعب ولكن أنا كنت أحب هذا القرار، لأنني أنا عندما أرسلني المغرب لأعمل رياضة ودراسة في فرنسا 1979-81 أصبحت محترفا، عندما أصبحت محترف تركت الدراسة وكنت آنذاك في القسم البكالوريا، فتركت الدراسة وأصبحت محترفا لأن كان مستواي قوي جدا وكان المغرب يحتاجني إلى ألعاب البحر المتوسط، البطولة العالم، ألعاب أولمبية، فلبيت رغبة المغرب.
1: ممتاز.
0: فقررت أن أعود إلى الدراسة. فهذا هو غيابي الذي كان تقريبا لمدة 9 سنوات، لأنني ذهبت إلى أمريكا، أخذت شهادة بكالوريا جديدة ودخلت إلى الجامعة، أنهيت 4 سنوات البكالوريوس ما يسمى بالليسانس، ومن بعدها كملت دراستي وأخذت الماجستير في الإدارة والأعمال، وعملت حتى 3 سنوات للدكتوراه لصنع الأبطال. ولو إذا لاحظت هنا أخذت ماجستير في الإدارة ما يسمى بالMBA، فتركت كل عملي ودراستي لي أنا شخصيا كنت أفضل هذا هو الطريق الصحيح بعد احترافي لمدة 8 سنوات أو 9 سنوات.
1: تمام.
0: وتركت كل ما هو رياضي، كراسي في اللجنة الأولمبية، بطولة في اللجنة الأولمبية أو في الاتحاد الدولي، فقلت بأن هذه الأشياء لا تدوم.
1: طيب هنا لماذا دائما في نقطة تحول من التتويج إلى التكوين سي سعيد عويطة؟ لماذا اخترت أن تعود من بوابة التدريب والتكوين؟ ما هي الفلسفة التي تدرسها اليوم للشباب كقرار أخذته ما بعد الاعتزال؟
0: هو صحيح أنا فضلت التدريب والتكوين رغم كما قلت لك دراستي كنت من المفروض أن أعمل في بنوك وأعمل في عدة أشياء هكذا، لأن دراستي كانت متجهة إلى هذا الاتجاه، ولكن فضلت أن أعود إلى تدريب وتكوين أبطال. عملت في عدة دول كمستشار تقني وإداري، ساعدت على عدة تخطيط في منهجية سعيد عويطة التدريبية، أعطت الكثير من الأبطال في أستراليا، في نيوزيلندا، في فرنسا، في المغرب، في عدة دول، حتى في الوقت الحاضر عندما أعمل لسيمينار كلها في أمريكا أتكلم دائما على الاستراتيجية سعيد عويطة، لأن أفضل أن يستفيد مني الشاب الصغير في الرياضة أكثر ما أعمل كله عمل إداري في البنوك أو غيرها أو في المكاتب أو هكذا. هذه هي فلسفتي هي أن يستفيد شاب آخر وأدرسه ما معنى الحلم والميداليات والإرادة. هذه هي الأشياء اللي كنت أنا أحلم بها حتى يتعلمها ذاك الشاب الصغير.
1: طيب محطة أخرى مفصلية لديك الآن سي سعيد عويطة تتعلق بالإرث والرسالة، ربما هي أكبر من الميداليات. بعد كل هذا التاريخ، ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها للأجيال القادمة خارج المستطيل الرياضي، وبالتالي ما هو الحلم الذي لم تحققه بعد في عالم الرياضة وتراه في الشباب؟
0: الرسالة أولا سأقولها وأكررها لأن قلتها كثيرا وأقول دائما في كل الندوات الرياضية أو في لقاءاتي الرياضية وهكذا، الشهادة الأكاديمية هي أفضل من ميدالية ذهبية أولمبية، لأن عندما يكون الإنسان له معرفة أكاديمية ممكن أن يعيش حياته ببساطة وأفضل من أن تكون ميدالية، لأن ذاك الإنجاز قصير.

0: لكن عندما تتعلم العلم يبقى معك حتى تموت. فهذه لابد منها. وإذا كان هذا الرياضي أو هذا الشاب الصغير له طموح وله إرادة وله معرفة أكاديمية قوية جدا وحاول يعمل ديك الازدواجية بيناتهم، هذا شيء جميل جدا.
1: طيب وصلنا لسؤال الصعب سي سعيد عويطة، لو خيروك اليوم بين أن تعيد مسيرتك كلها من جديد بنفس الظروف أو أن تعيش حياة عادية بلا ألقاب بلا ضغط بلا إصابات، ماذا كنت ستختار؟ وهل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات؟
0: نعم لله خديجة، إذا رجعت بالزمن إلى السابق سأكرر نفس الشيء، لأن شيء جميل جدا عندما تكون بطل وترفع راية بلدك.
1: نعم،
0: هذا هو الشيء الجميل في الرياضة، ليس الإنجاز الذي له علاقة بالنتيجة، هذا لا، هو عندما تفوز وترفع راية بلدك. ما أجمل يا لاله خديجة.
1: تماما. هل الثمن الذي دفعته يستحق هذه الميداليات بصراحة؟
0: نعم يستحق، لأن جلبت، أنا أتكلم عن نفسي أنا،
1: نعم،
0: لأنني جلبت الملايين من الشباب إلى تحطيم حائط عدم الوصول إلى العالمية.
1: تمام.
0: فأصبحنا الآن كلنا عالميين، فإنجازات في أوائل الثمانينات هي التي جعلتنا أن يكون لنا عدة علماء وصلوا إلى العالمية، عدة رياضيين وصلوا إلى العالمية، وحتى كرة القدم الآن أصبحت منهجية لألعاب القوة في الثمانينات عملوها الآن وأصبحنا عالميين في كرة القدم. هذا هو الشيء الجميل عندما تكون لك قدوة أمامك وتراها تكسر حائط، الكل سيتبعك لتكسير حائط آخر.
1: تمام، كل الشكر لك سي سعيد عويطة، شكرا لأنك علمتنا أن المستحيل مجرد كلمة. شكرا أيضا لأنك ركضت باسمنا، انتصرت باسمنا، رفعت رؤوسنا عاليا. الإرث، شكرا على هذا الإرث الذي تركته سيبقى يركض في أجيال قادمة. شكرا جزيلا لك، علمتنا فعلا أن العلم المغربي حين يرفع يجب أن يرفع بالذهب. اليوم علمتنا درسا مهما، صناعة الأبطال في بلدنا. شكرا جزيلا لك أيها الأسطورة على كل ما قدمت وما زلت تقدم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك لله خديجة،
1: مرحبا، نورتنا. شكرا شكرا، إلى اللقاء. شكرا مستمعينا على جميل الوفاء. أنا خديجة الفحصي، كان هذا برنامج نقطة تحول، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. في فريتاون العاصمة السيراليونية، دول مجموعة داو تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس. كأس العالم لكرة القدم نهائي لا يقبل القسمة على اثنين بحسابات السعي إلى اللقب والحفاظ عليه بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، نهائي يقام وسط إجراءات أمنية استثنائية. شرق أوسطيا، التصعيد يتواصل على أشده، ليلة جديدة من القصف الأمريكي على مواقع إيرانية متعددة ضمنها موقع نووي، وإيران ترد باستهداف دول المنطقة وسفن بمضيق هرمز، وإيران وفي رسائل ردع استباقية تواصل استهداف مواقع المعارضة الكردية في شمال العراق. استمرار التضييق الإسرائيلي وإغلاق المعابر يهدد مستقبل الطلبة الغزيين ويحرمهم من منحهم الدراسية في الخارج. رياضة العاشرة نخصصها لرياضة الغولف. النيوزيلندي رايان فوكس يتوج بلقب البطولة بريطانيا المفتوحة في نسختها 154 بعد جولة أخيرة مثيرة. في التفاصيل، احتضنت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو اليوم في فريتاون بسيراليون مراسيم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر، والمواجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية. هذا التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو إلى مشروع أنبوب الغاز.

0: يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري، والذي واصل الرئيس الحالي بولا أحمد يونوبو دعمه المتجدد له. المزيد من التفاصيل في الموضوع معك زميل زهير التومي.
1: تشكل هذه المحطة المهمة التي تم تحقيقها في فريتاون تمهيدا للمراحل المقبلة من إطلاق المشروع، والتي ستشمل على الخصوص إحداث شركة له التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، وإنشاء الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز باعتبارها هيئة حوكمة المشروع، والتي من المقرر أن يكون مقرها في أبوجا، وذلك قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ القرار النهائي للاستثمار. وستختتم هذه المرحلة بتوقيع المشترك من قبل المغرب وموريتانيا، وهما دولتان غير عضوين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك خلال مراسم منفصلة ستنظم في موعد لاحق بحضور رئيس نيجيريا. وبعد أن انطلق كمبادرة استراتيجية مشتركة بين المغرب ونيجيريا، يترسخ أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي اليوم كمشروع تدعمه منطقة غرب إفريقيا بأكملها. ويأتي دعم الدول الأعضاء في مجموعة سيداو للمشروع ليعزز ركائزه السياسية والمؤسساتية، كما يزكي الزخم التأسيسي الذي منحته إياه الدولتان اللتان أطلقتاه. ومن خلال تكريس الانخراط الجماعي للدول الأعضاء في سيداو، تؤكد قمة فريتاون البعد الإفريقي لهذه المبادرة وانصهارها في قلب سياسات التكامل بالقارة. ويفيد المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية بأن الدراسات التقنية والبيئية والهندسية الرئيسية قد اكتملت، مما سيسمح للمشروع بالانتقال تدريجيا إلى مرحلة التطوير العملياتي عقب توقيع المغرب وموريتانيا على هذا الاتفاق بالرباط. ويطمح مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار إلى خلق سوق إقليمية مندمجة للغاز الطبيعي في غرب إفريقيا، ودعم إنتاج الكهرباء وتصنيع وتثمين الموارد الطبيعية للقارة. ومن المتوقع بدء تشغيل الأشطر الأولى مع بداية العقد المقبل.
0: ننتقل إلى الولايات المتحدة، حيث اعتمدت السلطات تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، المباراة التي تتواصل في هذه الأثناء في ملعب نيويورك نيوجيرسي بحضور الرئيس دونالد ترامب والعاهل الإسباني فيليب السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وفي مقال رأي نشرته صحيفة البايس اليوم، أشاد بوحدة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل ساعات من هذه المواجهة المهمة. هذه المواجهة المتواصلة والتي يبدو أنها تعيش دقائقها الأخيرة في توقيتها القانوني، لكن النتيجة لا زالت صفر لمثله. ومعي في الاستوديو للحديث عن هذه المباراة المهمة زميل وديع وحتي. وديع مرحبا.
2: مرحبا محمد، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
0: إذن وديع، المنتخب الإسباني مسيطر يهيمن على المباراة، لكن حتى الآن الفعالية تنقصه.
2: صحيح، العنوان البارز محمد سيطرة إسبانية من دون أي فعالية، لامين يامال تارة وأيضا رودري الذي يمتلك كل مفاتيح وسط الميدان. منتخب إسبانيا كان هو المسيطر في الشوط الأول، لكن حتى في الشوط الثاني واصل السيطرة من دون تسجيل أي هدف، خصوصا في 10 دقائق الأخيرة. محمد، تبعنا بأن المنتخب الإسباني أهدر الكثير من الفرص، آخرها فرصة فيران توريس الذي أهدر انفراد أمام الحارس مارتينيز. المنتخب الإسباني هو الضاغط، الأرجنتين تركز على الدفاع، الأرجنتين نجحت على الأقل إلى حدود الساعة في تأمين دفاعاتها أمام سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني. ونتابع في هذه الأثناء محمد محاولة خطيرة لمنتخب إسبانيا، ولكن تدخل الدفاع الأرجنتين. في المجمل محمد، يمكن أن نقول بأن المنتخب الإسباني يقدم مباراة مثالية، لكن محمد مثل هذه المباريات نحن أمام نهائي كأس العالم،
0: مفاجأة واردة.
2: المهم هو الأهداف. الأرجنتين صحيح لم تقدم أي شيء يذكر، لكن قد تخطف هدف قد توصل إسبانيا إلى ركلات الترجيح، وبالتالي نتحدث عن الفعالية مهمة في مثل هذه المواعيد الكبرى كنهائي كأس العالم. نلعب الدقيقة 89 محمد، دائما التعادل السلبي بين إسبانيا والأرجنتين في نهائي المونديال.
0: وديع، يبدو كأن الأرجنتينيين يبحثون عن الوصول لضربات الترجيح العكس مقابلاتهم الماضية.
2: بالفعل أكيد بأن طبيعي جدا، لأن محمد هناك فوارق تقنية واضحة خصوصا على مستوى الاستحواذ، لأن المنتخب الإسباني على عكس الأرجنتين يجدون الاستحواذ بشكل كبير جدا، وهذا أمر طبيعي. بالتالي سكالوني يركز أكثر على تأمين المناطق الدفاعية، حاول صحيح أن يلعب على المرتدات، لكن قوة المنتخب الإسباني في العودة سريعا إلى المناطق الدفاعية. أفشلت مخططات سكالوني في اللعب على الهجمات المرتدة.

0: فما كان الحال الأشواط الإضافية ستكون صعبة، لكن هناك معطى خطير للأرجنتين محمد، لأن تقريبا نسبة كبيرة من اللاعبين تلقوا بطاقة صفراء، ونعرف بأن مع العياء البدني القرار قد يكون خاطئ في فترة من الفترات، بالتالي إن اتجهنا الأشواط الإضافية أعتقد بأن قد نتابع بطاقة حمراء في صفوف المنتخب الأرجنتيني. كيفما كان الحال المباراة ما تزال متواصلة وكل السيناريوهات واردة في هذا النهائي التاريخي. نشير محمد بأن الأرجنتين تبحث عن اللقب الثاني تواليا، الرابع في تاريخها، وإسبانيا عن اللقب الثاني بعد لقب 2010.
1: شكرا جزيلا لك الزميل الوديع وحتي، نحن في المتابعة لنرى ماذا سيقع في هذه المقابلة التي كنا نتمنى تكون أمتع من الجانبين. الآن جانب واحد هو الذي يلعب كرة القدم، والجانب الآخر ينتظر فرصته، هو الجانب الأرجنتيني. ننتقل ضمن ملفات العاشرة شرق أوسطيا، يتواصل التصعيد على أشده وعلى وقعه. استدعت الخارجية الأردنية اليوم القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان للاحتجاج على استمرار الاستهدافات الإيرانية، وعيد إعلان إسرائيل أن قواتها والقوات الأردنية اعترضت صاروخا إيرانيا كان يستهدف مدينة العقبة بجنوب المملكة. إيران قصفت اليوم أهدافا في الكويت والبحرين، كما أعلنت اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي الذي طاول محطة نووية قيد الإنشاء. الجيش الأمريكي قال أنه استهدف ليلة السبت إلى الأحد منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية العسكرية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع قوات الحرس الثوري. اليوم أعلنت القوات الأمريكية عن مقتل عسكري في شمال العراق خلال عملية تفجير السبت لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق. بينما يتواصل الاستهداف الإيراني لمواقع المعارضة الكردية الإيرانية في مواقعها شمال العراق، وحول هذا الاستهداف المتكرر والذي كأنه يحمل رسائل ردع استباقية تجاه هذا الفصيل، يقول الكاتب والمحلل السياسي علي هاشم شندي متحدثا من بغداد لزميل نور الدين إيجاجان.
2: يمكن تفسير هذا التصعيد بعدة عوامل متداخلة، ولها إيران تنظر منذ سنوات إلى الأحزاب الكردية المعارضة موجودة في إقليم كردستان العراق على أنها تشكل تهديداً لأمنها القومي، وتتهم بعض هذه الفصائل باستخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأنشطة معارضة أو مسلحة، وهو ما تنفيه تلك الأحزاب. ثانياً، هذه التوقيتات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، تبادل الضربات بين واشنطن وطهران، ما يجعل أي تحرك عسكري إيراني يحمل أيضاً رسائل سياسية وردعية ليس فقط إلى تلك الأحزاب، بل إلى الأطراف الإقليمية والدولية، بأن طهران لن تسمح من وجهة نظرها بوجود تهديد قرب حدودها. ثالثا، من الناحية العسكرية أيضا، فإن استهداف مقرات محدودة بواسطة الطائرات المسيرة يعكس اعتماد إيران على الضربات الدقيقة عبر الحدود لتجنب الانخراط في عمليات برية، مع محاولة تقليل الكلفة العسكرية والسياسية. في الجانب السياسي، أعتقد أن استمرار هذه الهجمات يضع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أمام تحدي يتعلق بحماية السيادة العراقية.
1: في شؤون المنطقة، دائما أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون بالمضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. آلاف الإسرائيليين صاروا اليوم وبينهم مستوطنون وناشطون يمينيون نحو حدود قطاع غزة، مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني المحاصر في ظل انتشار لقوات الأمن لمنعهم من التقدم أكثر، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية. قطاع غزة المحاصر حيث تتضاعف معاناة الساكنة، يقف مئات الطلبة على مفترق طرق بين حلم استكمال تعليمهم ومستقبل يهدد إغلاق أبواب السفر. فمع اقتصار حركة العبور عبر معبر رفح على عملية إجلاء محدودة منذ إعادة فتحه بشكل جزئي في فبراير الماضي، بات كثير من الحاصلين على منح دراسية في الخارج مهددين بخسارة فرصهم الأكاديمية في ظل عجزهم عن مغادرة القطاع والالتحاق بجامعاتهم في الوقت المحدد. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من غزة سيف سويطي.
3: ثلاث سنوات مضت على الطالب عبدالله الجدبة وهو في خيمة نزوحه في غرب مدينة غزة بانتظار أن يتحقق حلمه بالسفر لاستكمال دراسته الجامعية بعد أن حصل على منحة تعليمية خارج القطاع. حلم يقف عند بوابة معبر رفح المغلق

0: أمام الطلبة والحالات الإنسانية باستثناء المرضى الذين تسمح إسرائيل بإجلائهم بأعداد قليلة جداً.
1: لماذا لم يتم إيجاد حل لملف الطلبة؟ كنا نناشد وعملنا العديد من الوقفات لفتح هذا المعبر، معبر رفح، الذي يعتبر يعني نقطة خروج وتحقيق للعديد من الأحلام. 3 سنين بضيع علينا بسبب إغلاق المعبر.
0: خلف الأرقام حكايات لم تكتمل. مئات الطلبة خسروا منحا دراسية كانت بوابتهم إلى المستقبل، بينما يواصل آخرون انتظار فتح المعبر على أمل أن يلتحقوا بجامعاتهم قبل أن يتحول الانتظار إلى خسارة جديدة، مطالبين بتدخل عاجل لإنقاذ مستقبلهم.
2: نظمنا كثير من الوقفات الاحتجاجية على موضوع العالقين في قطاع غزة، خصوصا الطلاب والمرضى، ولكن لم نجد أي مبادرات من أي جهات معنية مسؤولة عن قطاع غزة.
3: كل الظروف ما بتسمح أنه نكمل تعليمنا هان داخل قطاع غزة، بعد ما تم قصف الجامعات، بعد ما تم قصف المستشفيات للعمل مثلا لتخصص الطب البشري بدي ينزل عملي.
0: تشير التقديرات المحلية إلى أن أكثر من 10,000 طالب وطالبة في غزة بانتظار السفر، ونحو 1,000

0: وفي منشور له على منصة إكس قال أن على ممداني التركيز على إصلاح الأضرار التي ألحقتها سياساته بمدينة نيويورك. وفي مقابلة نشرت السبت كشف ممداني أنه يتشاور مع الفريق القانوني لمدينة نيويورك بشأن إمكانية توجيه الشرطة لتوقيف زعيم أجنبي في إشارة إلى نتنياهو. مناخيا، تستعد إسبانيا ابتداء من الثلاثاء القادم لمواجهة ثالث موجة حر خلال فصل الصيف، مع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في جزء كبير من البلاد حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية. هذا يأتي فيما يتواصل تسجيل حرائق غابوية. حريق كبير اندلع الخميس في إقليم غوادالاخارا على بعد نحو 100 كيلومتر شمال مدريد، أتى على أكثر من 13 ألف هكتار وأجبر على إجلاء مئات الأشخاص حسب ما أعلنت السلطات الجهوية اليوم الأحد. في سياق قريب، تشهد العلاقات بين واشنطن وأوتاوا توترا جديدا بعد وصول دخان حرائق غابات أونتاريو إلى عدد من الولايات الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل المسؤولية لكندا وهددها بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة، بينما رفضت هذه الأخيرة الاتهامات داعية للتعاون لمواجهة آثار التغير المناخي بدلا من إلقاء اللوم. التفاصيل في تقرير مراسلنا من كندا محمد الشهب.
1: في الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصول دخان حرائق غابات أونتاريو لولايات أمريكية بأنه إهمال متعمد يكلف مليارات الدولارات، طالب رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد السياسيين في واشنطن بإرسال الدعم بدل الشكوى.
2: إذا كان هناك بعض السياسيين الذين يوجهون الانتقادات، فربما بدلا من الشكوى يتعين عليكم إرسال الدعم وتقديم المساعدة. هذا هو التصرف الصحيح والمفترض القيام به.
1: خلال ندوة صحفية لتسليط الضوء على جديد حرائق الغابات في شمال المقاطعة، ذكر رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد نظراءه في واشنطن بالدعم الذي تقدمه كندا لجارتها في الكوارث الطبيعية.
2: علي تذكير الشعب الأمريكي بأنه عندما اندلعت حرائق الغابات في كاليفورنيا، كانت قاذفات المياه لدينا في وضع الاستعداد التام للمساعدة. وعندما وقعت الأعاصير العام الماضي في جورجيا وكارولينا الشمالية، أرسلنا عمال صيانة خطوط الكهرباء إلى هناك لإعادة الشبكة، وقدمنا كل ما يلزم من موارد.
1: من جانبه، رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتهامات ترامب، معتبرا أن التغير المناخي مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة. من تورونتو، محمد لشهب، لميديا.
0: أصل الآن مستمعين إلى صفحة الرياضية للعاشرة. رياضة الغولف بمدينة ساوثبورت الإنجليزية، نيوزيلندي رايان فوكس يتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف في نسختها 154 بعد جولة أخيرة مثيرة. المزيد من التفاصيل معك الزميل وديع حتي.
3: في واحدة من أجمل قصص بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف هذا العام، كتب نيوزيلندي رايان فوكس فصلا جديدا في تاريخ الغولف. فوكس المصنف 56 عالميا قلب كل التوقعات رأسا على عقب، فبعد أن أنهى أول جولتين عند المعدل وكان يحتل المركز 52، عاد بقوة مذهلة في الجولة الثالثة مسجلا 62 ضربة قبل أن يحسم اللقب في الجولة الختامية بأداء اتسم بالهدوء والثقة. فعلى مسالك رويال بيركديل في ساوثبورت الإنجليزية، أنهى النيوزيلندي البطولة بمجموع 10 ضربات تحت البار، بعدما تألق في الأمتار الأخيرة محققا 4 ضربات بيردي قبل أن يطلق رصاصة الرحمة في الحفرة 18 بتسديدة حاسمة من نحو 4 أمتار، منحته اللقب بفارق ضربة واحدة أمام الأمريكي كاميرون يونغ. ويحمل هذا الإنجاز قيمة تاريخية أيضاً، إذ أصبح رايان فوكس أول نيوزيلندي يتوج بلقب The Open منذ الأسطورة بوب تشارلز عام 63-900 و1000. كما يضيف صفحة جديدة إلى إرث عائلته الرياضية، فهو نجل جرانت فوكس أحد أساطير منتخب نيوزيلندا للرجبي وبطل العالم عام 87-900 و1000. أما الأمريكي سام بيرنز الذي بدأ اليوم الأخير في الصدارة فتراجع إلى الصف الثالث بعدما عجز الجائزة عن مجاراة الإيقاع القوي للبطل الجديد، فيما اكتفى حامل اللقب سكوتي شيف.

0: بالمركز الرابع بسبع ضربات تحت المعدل، متساويا مع الإنجليزي تومي فليتوود ابن مدينة ساوثبورت. انتصار يؤكد أن الإصرار قادر على قلب الموازين، وأن ريان فوكس انتظر طويلا لكنه اختار أن يلامس المجد من أوسع الأبواب.
1: شكرا جزيلا لك الزميل وديع أحتي. وقبل أن أختم معكم مستمعينا، أشير إلى أن مقابلة النهائية لكأس العالم والتي تجرى في هذه الأثناء بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني قد انتهى توقيتها القانوني لتنتقل إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء توقيت القانوني بنتيجة 0 لمثله. ختام النشرة مستمعينا، إلى اللقاء.
2: أهلا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
3: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
2: بطاقة اليوم تأخذكم إلى موقع أثري فريد من نوعه، تحديدا على بعد نحو 7 كيلومترات غرب مدينة سبتة في قرية بليونش في أقصى شمال المغرب، ينتصب جبل استثنائي لا يشبه سواه، جبل موسى. وقصته يحدثنا عنها الأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية.
4: في حقيقة الحديث عن محمية جبل موسى حديث قد يطول، وللأسف الشديد معظم المغاربة لا يعرفون قيمة والمعطيات كثيرة عن هذه المنطقة، بالرغم أن الناس أصبحوا يرتادون شواطئها الجميلة في السنوات الأخيرة. المحمية، محمية جبل موسى، تصنف في الصنيف المغربي وطنيا بأنها منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، سيب فرنسية سيد انتيري بيولوجيك ايكولوجيك، ولكنها ليس فقط لها هذه الميزة الطبيعية كتراث طبيعي، وإنما كذلك لها تراث ثقافي كبير وموقع استراتيجي متميز، وأكثر من ذلك لها تاريخ مهم جدا بالنسبة لتاريخ المغرب وتاريخ المنطقة. كما جاء في تقديمكم، المحمية تقع بالقرب من سبتة، بالضبط باش يعرفوها المستمعين، هي تقع ما بين مدينة سبتة وميناء طنجة المتوسط. فهذاك الجبل الصغير مطل على ميناء طنجة المتوسط رأس سيرست هو داخل في محمية جبل موسى. هذه المحمية التي تمتد على مساحة 4000 هكتار، وتبعد عن مدينة طنجة بحوالي 48 كيلومتر، والقدم الجبل هو أقرب نقطة إلى أوروبا من رأس ليونا أو رأس اللابو باللغة العربية. فعندما نقول أن المغرب قريب من أوروبا ولا تغسله سوى 14 كيلومتر، ففي الحقيقة من هذه النقطة تحديدا وليس من مدينة طنجة كما هو شائع خطأ. فالمسافة بين طنجة وطريفة أكثر من 14 كيلومتر، هي تصل بين 28 كيلومتر و 39 كيلومتر حسب موقع انطلاق. إداريا تمتد المحمية على عمالتين، عمالة جزء في عمالة مضيق الفنيدق وجزء آخر في إقليم الفحص أنجرة. والجبل موسى ينتمي إلى سلسلة جبال الريف، ما يعرف بالريف الغربي، وقمته تصل إلى 842 من سطح البحر. هذه المحمية تتكون من 6 وحدات جغرافية، أولا الجبال، جبل موسى أساسا، وجبل العتبة، وجبل جمعة، وجبل واد المرسى، ورأس سيرس الذي كما قلت يطل على ميناء طنجة المتوسط، هو اللي مرسوم عليه منحوت عليه شعار المملكة الله الوطن الملك. ثم ثانيا هناك غطاء غابوي شاسع ومتنوع، وثالثا الشواطئ سواء الشواطئ الصخرية أو الشواطئ الرملية التي أصبحت مشهورة الآن وطنيا، شاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى وشاطئ الدلية الذي حصل على اللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي، وأجمل شاطئ يمكن أن أقول على المستوى الوطني. رابعا الأودية، ولكنها أغلب هذه الأودية هي موسمية الجريان. وخامسا قرى متفرقة، أهمها قرية البيوت والحرة وبليونش وواد المرسى والدرية. وأخيرا جزيرة ليلى المشهورة أو التي تعرف محليا باسم جزيرة المعدنوس.
2: مشهد منذ الوهلة الأولى يأسر الزائر لما يختزنه من تناقضات متناغمة، وكأن الطبيعة قررت أن تجمع في مكان واحد كل ما يبدو متباعدا.
4: الاسم المحمية اللي هو موسى، يعني هناك أربع روايات، ولكن نبدأ بالرواية الأولى، الرواية الشعبية التي ترجع قصة الاسم إلى النبي موسى عليه السلام ولقائه بالخضر في مجمع البحرين. للأسف بعض المفسرين كابن عطية والزمخشري وابن جزي وابن عجيبة ومفسرين آخرين أرجعوا مجمع البحرين إلى مدينة طنجة، وهو من ناحية العلمية متأكد بأن مجمع البحرين ليس هو مدينة طنجة، وبالتالي جبل موسى لا يعني اسم موسى، لا يعني موسى عليه السلام. الأسطورة تقول بأن جبل موسى هو الكتف الأيمن للإله أطلس حارس مضيق جبل طارق، والكتف الأيسر وهو صخرة جبل طارق، وبعض الأحيان نسميه الأعمدة، أعمدة المضيق جبل طارق، العمود أو الأيمن اللي هو يعني جبل موسى، والعمود الأيسر اللي هو صخر جبل طارق. الإله أطلس كتقول الأسطورة دخل في صراع مع رجل خارق هو هرقل إركيل. في هذا الصراع نتج عنه انهزام إله أطلس وغرقه في المضيق، ثم قام هرقل بفصل القارتين الأوروبية عن إفريقيا، ثم بعد ذلك انتقل هرقل إلى السكن في مغارة تحمل اسمه إلى الآن معروفة مشهورة، مغارة هرقل. هذه الأسطورة. الاسم العربي هو جبل موسى نسبة إلى الأمير موسى بن نصير الذي كان أميرا لإقليم إفريقيا في العهد الدولة الأموية، وأنذاك كان المغرب يتبع هذا الإقليم. إفريقيا تعني الآن هي تونس، وكانت يعني العاصمة الإقليم هي القيروان. وموسى بن نصير هو أمير القائد طارق بن زياد الذي قاد الجيوش فتح إسلامي للأندلس في عام 92 هجرية. ففي جبل موسى كانت جيوش الفاتحين تتجمع في هذا الجبل وتعسكر فيه وبقيادة أمير موسى بن نصير، ثم لذلك اتخذ الجبل اسم هذا الأمير، والصخرة التي عبر إليها طارق بن زياد سميت باسمه، وكذلك بعد ذلك بوقت طويل سمي المضيق كله باسم مضيق جبل طارق دي تخواد جيبغلطاخ.
2: أمام هذا المشهد يتباطأ الزمن، ويجد المتجول نفسه مأخوذا بهذا الانسجام الفريد بين الصخور والبحر والسماء. هناك الكثير من الروايات والأساطير المرتبطة بجبل موسى، بينها لا موخير موارتا أو المرأة الميتة.
4: الاسم الإسباني في عهد الاحتلال يسمى الجبل موسى بلا موخير موارتا، أي المرأة الميتة. ذلك أنه أحد الضباط الإسبان كان يقطن في إسبانيا في سبتة، وخرج لنزاته في منطقة بليونش وشاهد منظر الجبل وتخيله على شكل صورة لامرأة ميتة. وأثناء قيامنا بأبحاث حول المنطقة أحد الباحثين الأصدقاء لم تعجبه هذه الاسمية، وكان معنا كذلك خبراء إسبان، وقال أنه هذه المرأة ليست ميتة إخواني أصدقائي، إنها نائمة، وسماها لاموخير دورميدا عوضا لاموخير مورتا.
2: ولكن أي الأساطير أستاذ الطلحي الأقرب إلى الواقع؟
4: الحقيقة التاريخية هي جبل موسى بن نصير، هذه هي الحقيقة التاريخية والعلمية. أما التسمية الإسبانية هي فقط لتغيير اسم

كما تعرفين أن في الاحتلال الإسباني أو الفرنسي أو الدولي لطنجة كان يتم تغيير أسماء الأماكن فسموها التسمية، ولحد الآن المنطقة تسمى بلا مخير مويرطة. يمكن أن تقومي بالبحث فتجدين أن مخير مويرطة يعني جبل موسى لحد الآن. وحتى في المسارات السياحية والجولة السياحية التي تنظم في إسبانيا خلال وكالة سياحية يعني تجد لا مخير مويرطة. قلت من ناحية تاريخية يعني منطقة لها تاريخ كبير جدا، ليس فقط بالنسبة لتاريخ المغرب وإنما بالنسبة لتاريخ الإسلام وتاريخ الدولي بصفة عامة. أهم حدث تاريخي وهو حدث الفتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد كما قلت في عام 92 هجرية، وحيث يعني كان العبور من جبل موسى الى الى الى طارق الى صخرة جبل طارق. وبعد ذلك بعد فتح الأندلس كل يعني الجيوش المغربية التي ذهبت لتحرير الأندلس بعد سقوطها يعني المتعدد بدءا من المرابطين بقيادة يوسف بن تشفين إلى الموحدين بقيادة يعقوب منصور، يعني تغير موقع العبور من جبل موسى إلى القصر الصغير، لذلك سمي بقصر المجاز لأن منه كانت تجتاز جيوش المغاربة. القرية بليونش هي عند التي توجد في سفح جبل موسى، لها ارتباط وثيق بتاريخ سبتة الإسلامية وحتى بسبتة يعني عندما أصبحت إسبانيا مستعمرة إسبانيا، حيث كانت عبارة عن منتزه لسكان المدينة. ولحد الآن هناك حقل في ملكية كان في يعني في بليونش كان في ملكية القاضي عياض الذي يسمى عرصة عياض مشهورة لحد الآن. والقاضي عياض هو عالم كبير جدا، هو دفين مراكش، أحد يعني رجالات سبعة رجال كانوا معروفة شعبيا في مراكش. وقديما قيل لولا القاضي عياض لما عرف المغرب لشهرته العلمية. في قرية بليونش كذلك هناك مآثر تاريخية التي للأسف تتعرض لتدهور كبير، عبارة عن بقايا مساكن وحمامات ومساجد وبنايات عسكرية. ولكن أهم معلمة أثرية موجودة في هذه المنطقة وهي فريدة من نوعها لا توجد في المغرب، وهي ما يسمى بالمونيا المارينية. المونيا هي سكن مخصص للنزهة والاستراحة، كان منتشرا في الأندلس وانتقلت إلى بليونش، حتى أنه بعض أمراء الأندلس خصوصا ملك غرناطة أبي عبد الله بن الأحمر حل ضيفا على العالم مشهور كذلك أبو العباس السبتي الذي هو كذلك أحد رجالة السبعة لمراكش دفين مراكش، نزل مع وزيره المشهور لسان الدين بن الخطيب في أحد هذه البنايات تسمى المونيا. كذلك هناك لحد الآن بقايا أثرية لمسجد موسى بن نصير الذي قيل أنه كان يعني يتعبد فيه ويصلي فيه أثناء يعني معارك الفتح للإسلام الأندلس، ويوجد في قمة الجبل. الناس الذين تسلقوا الجبل وصلوا إلى القمة يعني أخذوا صور، موجودة صور لبقايا هذا المسجد، وبحرة تقريبا لا يزالوا في بعض أجزائه سالما. المنطقة خصوصا منطقة بليونش هي مشهورة بأنها أول منطقة أدخلت يعني أو احتفلت بالمولد النبوي. مغاربة قبل ذلك العهد قبل العزفيين، المنطقة سكان المنطقة يسمون بالعزفيين، هم من أدخلوا هذه العادة عادة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية من الأندلس، لأنها كانت منتشرة في الأندلس. العالم الإسلامي يعني الاحتفال بالمولد النبوي جاء من الأندلس، وكانت إلى عهد قريب تنظم أسابيع الاحتفال بالسماع والمدح. كذلك وجدت في المنطقة لقاء أثرية هامة جدا في قاع البحر قرب شاطئ بليون.

0: ماشي. كذلك موجود لحد الآن معالم أثرية ترجع لعهد الاحتلال الإسباني، أهمها الفابريكا، مشهورة بناية الفابريكا التي اشتغلت ما بين 1947 و 1953، التي للأسف تم تدميرها مؤخرا، وهي كانت عبارة عن وحدة لاستخراج الزيوت من الحيتان، حيث كان صيد الحيتان في هذه المنطقة مزدهرا، تقلص هذا النوع من الصيد الآن. ثم هناك منطقة قصارين المعروفة بالمآثر العسكرية، حيث تنتشر شبكة من الخنادق والممرات تحت أرضية وأبراج مرقبة ومنصات المدفعية الثقيلة. وأخيرا يعني المنطقة عرفت في العصر الحديث أو المعاصر حدثا تاريخيا مهما جدا، هي قصة قائد عسكري إسباني جرح في اشتباك مسلح مع أهالي المنطقة، وبالضبط في قرية البيوس التي توجد لحد الآن. هذا القائد كان حاكما لسبتة، وهو القائد الذي قاد الانقلاب العسكري على النظام الملكي في إسبانيا، وطبيعة الحال هذا القائد هو الجنرال فرانكو. قليل من الناس من يعرف هذه الحادثة وهذا الحدث التاريخي. المحمية تتوفر على مؤهلات طبيعية، فهي من ناحية دولية معترف، يعني هي جزء من محمية كبيرة تسمى محمية المحيط الحيوي العابرة للقارات، مشهورة بالفرنسية إيربيم بمعنى لا غزير دولا بيوسفير انتركوتنطال دولا ميديتراني، وهي محمية معترف بها من قبل اليونسكو، والمحميات العابرة للقارات وعابرة يعني تقريبا فريدة من نوعها على المستوى العالمي. المحمية تمتد على مساحة تزيد عن 430 ألف هكتار بين الجزء القاري والجزء البحري، بين تتكون من محميات موجودة في منطقة الأندلس إسبانيا، ومحميات موجودة في شمال المملكة، منها محمية جبل موسى، منطقة الرطباسمير، محمية بريكشان، المنتزة الجهوي بوهاشم، المنتزة الوطني تلسمطان. المحمية تتوفر مشهورة بوفرة المياه العذبة، ونسبة مهمة من هذه المياه تزود بها مدينة سبتة إلى حد الآن عبر قنوات حديدية انطلاقا من بليونش.
1: سحر جبل موسى لا يقتصر على مناظره الخلابة، بل يمتد إلى تاريخه وثرائه البيئي، بعد أن أصبح موطنا لأنواع نباتية وحيوانية نادرة وجدت فيه ملاذا آمنا حتى غدا إحدى أهم المحميات الطبيعية بالمنطقة.
0: المحمية في جزئيها البحري والقري تتوفر على أحياء نباتية وحيوانية مهمة. على سبيل المثال الحصر فقط، هناك طيور مهاجرة، لأن جبل موسى هو أحد ممرات المهمة لهجرة الطيور المهاجرة، يعني ما بين القارتين الأوروبية والأفريقية، كما رأس سبارتيل الموجود في طنجة، فتم إحصاء تقريبا 252 نوعا من هذه الطيور. تنتشر فيها كذلك عدد من الحيوانات، حيوانات خصوصا الثدييات، منها حيوان الدربان، الأوى، السرو، القط الوحشي، أنواع نادرة ومهددة بالانقراض.
1: إلى الآن موجودة هذه الأنواع من الحيوانات؟
0: موجودة، ولكن يعني كاين هناك التي يقل عددها، وهناك التي هي مهددة بالانقراض كالخفافيش. خفافيش نوع من الوطواط يعني موجود في الكهوف المنتشرة بكثرة في المنطقة. ولكن أهم حيوان منتشر بالمنطقة وهو القرد المغربي زعطوط. كل من يزور المنطقة سيحالف الحظ لمشاهدة هذا القرد المغربي يسمى زعطوط لسانج ماغو، منتشر في المغرب ككل. القرد زعطوط مشهور، ويعني أحكي لكم حادثة، وأنه هذا القرد هو الموجود كذلك في صخر جبل طارق، وصخر جبل طارق أهم معالمها السياحية هو القرد ماغو. كان قد عرف تقلصا كبيرا في عدد رؤوس هذا الحيوان في جبل طارق، فاضطروا إلى استيراد بالتعاون بالشركة من ناحية قانونية مع المغرب استيرادي هذا القرض الزعطو. كذلك هناك على المستوى البحري هناك انتشار السلاحف البحرية والحيتان خصوصا الميرو والدلافين والمرجم الأحمر. طبعا الحال هذه كلها تقلصت بحكم الصيد الجائر وبحكم الملاحة البحرية. نعرف أن المنطقة يوجد بها أكبر ميناء في إفريقيا والمتوسط وهو طنجة المتوسط التي هي المنطقة يعني تعرف عبور أكثر من 100,000 باخرة سفينة سنويا، فبالتالي تتأثر الثروة السمكية بهذه يعني الحركية. هناك انتشار العدد من أنواع الأشجار خصوصا شجر البلوط بنوعيه في الليني والقزمي وصنوبريات لوبان، أساسا الصنوبر البحري والحلبي لوبان ماغاي لوبان داليب والعرام الأحمر والدرون المشهور في المغرب والنخل القزمي المشهور شعبيا باسم الدوم والزيتون البري والخروب. الخروب موجود بكثرة في تلك المنطقة خصوصا في جبل واد المرسى، بالإضافة إلى انتشار نباتات طبية والعطرية مثل الحلحال والريحان والزاز. بالنسبة للمؤهلات السياحية يمكن سرد 4 مؤهلات سياحية. أولا الاستجمام في الشواطئ، الآن هناك إقبال كبير على الشواطئ كما سبق الإشارة إلى ذلك خصوصا شاطئ الدريا وشاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى. هناك المسارات السياحية سواء البحرية و يعني البريه، السياحه المسارات السياحيه البحريه يعني بدات الان بالنسبه للمغرب ولكنها بالنسبه للاسبان يعني هي مزدهره كثيرا. اهم مسار سياحي بري هو المسار الرابط بين قريتي بليونش وواد المرسى لمده الزمنيه لهذا المسار هي 3 ساعات، وكان لي الشرف في الإعداد وتهيئات هذا المسار في عام 2006. من عام 2006 إلى الآن ومستمر هذا المسار. هناك ثالثا تسلق الجبال، هذه الرياضة هي رياضة خطيرة وخطورتها في تسلق جبل موسى تزداد بسبب انتشار الحصى التي تسبب في انزلاق المتسلقين. وآخر حادثة مؤسفة يعني كانت في السنوات الأخيرة حيث توفي شاب صحفي من طنجة كنا نعرفه يعني وتسلق، لذلك فينصح أن تسلق الجبل موسى يكون ينبغي أن يكون بمعية خبراء ومتخصصين في تسلق الجبال. أخيرا سياحة أو رياضة الغوص وخصوصا على مستوى بالقرب من شاطئ بليونش حيث يوجد عمق كبير جدا. للأسف هذه الرياضة غير منتشرة بكثرة بالنسبة للمغاربة، ولكن بالنسبة للإسبان يقومون بجولات الغوص

كانت هذه قصة جبل موسى في أقصى شمال المغرب. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا أيضا للأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة التاريخية والغنية بالمعطيات. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: سمر مع سعيدة.
1: مستمعينا، بهذا المقطع الرائع لأغنية في يوم وليلة بصوت إحدى أبرز الأصوات المغربية التي اشتهرت بتقديم فن أصيل يمزج بين التراث والطبع العصري، إن الفنانة فاطمة الزهراء القرطبي بدأ هذا اللقاء من سمرنا على ميديا. فأهلا بكم مجددا مستمعينا في سمر، هذا البرنامج الليلي الذي يجمع بين أغاني الماضي والحاضر ليقدم لكم ليالي مليئة بالذكريات والرحلة. فأهلا بكم معنا في هذه اللحظات الرائعة وهذه الرحلة الموسيقية المميزة والتي نتابعها الآن بصوت أصالة نصري، واحدة من أشهر وأبرز الفنانات العربيات التي حققت حضور ونجاح كبيرين في الساحة الفنية العربية. بصوتها الفريد وطاقتها الكبيرة تجذب الجمهور وتميزها عن غيرها من الفنانات. معنا الآن أصالة نصري في سمر على ميديا.

0: ونختم هذا اللقاء من سمرنا مستمعينا بأغنية قارئة الفنجان، واحدة من أشهر أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والتي تعتبر من روائع الفن العربي. الأغنية من كلمات الشاعر نزار قباني، ألحن الموسيقار محمد الموجي. قارئة الفنجان مستمعينا أغنية حزينة، وهي إحدى أكثر الأغاني المحبوبة التي تؤرخ لمرحلة من مشاعر عبد الحليم حافظ، وتجسد ببراعة الأغاني التي كانت تلامس قلوب المستمعين في تلك الفترة ولا زالت لحد الآن. أترككم تستمتعون بقارئة الفنجان، وأنا ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.
1: عبد الحليم حافظ.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. المنتخب الإسباني يتوج بطلا للعالم بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني في مقابلة النهاية بنتيجة 2-0. الهدف سجل في الأشواط الإضافية للمباراة وسجله البديل فيران توريس بعد نهاية الوقت القانوني للمباراة بنتيجة 0 لمثله. المنتخب الإسباني بذلك يسجل نفسه للمرة الثانية ضمن كبار كرة القدم العالمية بلقب ثاني بعد لقب 10 و2000، في حين لم يتمكن رفاق ليو ميسي من الحفاظ على اللقب الذي حصلوا عليه في آخر كأس عالم جرت منافستها بقطر، وكانت المباراة النهائية جرت في ظل تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين المقابلة التي شهدت حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الإسباني فيليب السادس، كما رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. اللاعب الإسباني رودري فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، والحارس الإسباني أوناي سيمون بجائزة حسن حارس، وباو كوبارسي أفضل لاعب شاب في البطولة. احتضنت قمة رؤساء الدول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأحد في فريتون وبسيراليون مراسيم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية. هذا التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للمشروع وزخما كبيرا له، وهو الذي تقدر قيمته ب 25 مليار دولار. الرئيس الليبيري جوزيف بوكي أكد الأحد بسيراليون أن المشروع يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي ودائما الأحد قال إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة للعاهل المغربي الملك محمد السادس لإنجاز هذا المشروع الرائد الذي سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. بينما ثمن وزير الشؤون الخارجية الطوغولي روبرتو دوسي بسيراليون دائما عاليا الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي المتعلقة بالمشروع، والذي من شأنه على الخصوص تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل إضافة عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكتيزيتو أبلاكاو نوه بالمبادرة التاريخية للعاهل المغربي المتعلقة بإنجاز هذا المشروع، مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. شرق أوسطيا، قبل قليل أعلنت السلطات البحرينية عن تصديها لهجمات إيرانية جديدة، وكانت القوات الأمريكية كشفت عن مقتل عسكري شمال العراق السبز أثناء محاولة تفكيك مسيرة إيرانية غير منفجرة، بينما يتواصل تصعيد وعلى إيقاعه استدعت الخارجية الأردنية الأحد القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاستهدافات الإيرانية بعد استهداف صاروخ لمدينة العقبة جنوب المملكة، وذلك بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي الذي طاول محطة نووية قيد الإنشاء. الجيش الأمريكي قال أنه استهدف منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية العسكرية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى مواقع قوات الحرس الثورية. أعلنت البحرية الأوكرانية أن سفينة تجارية تركية أصيبت بثلاثة صواريخ روسية الأحد، ما أسفر عن مقتل 5 بحارة، مضيفة أن مصير 5 آخرين من أفراد الطاقم لا يزال مجهولا. روسيا كانت قد أطلقت حوالي 20 صاروخا باليستيا على كييف ليلة السبت للأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، وذلك غدا هجمات أوكرانية بالمسيرات استهدفت مستودعات في منطقتي موسكو وتاموفوف تابعة لمنصة للتجارة الإلكترونية العملاقة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص واندلاع حارق كبير. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى الأحد وزيرة الخارجية الكورية الشمالية شو سون هوي وأعرب لها عن الامتنان على الدعم المقدم في الهجوم على أوكرانيا وفق مقطع فيديو نشره الكريملين. نختم بالرياضة، حيث أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن توصله إلى اتفاق مع المدرب المغربي بادو زاكي للإشراف على المنتخب

0: المنتخب الأردني لكرة القدم بعقد لعام واحد خلفا للمدرب المغربي جمال السلامي. بادو سيقود الأردن في الاستحقاقات المقبلة، خاصة نهائيات كأس آسيا التي تقام في العربية السعودية مطلع العام 27 و 2000. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.

ميديا تفتح الذاكرة من جديد. كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من